0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وكذلك

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: ثم صل على
1: قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد اللهم صل على

يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. عن أنس بن مالك قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس، فقال رجل ممن عنده: إني لأحب هذا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: فقم إليه فأعلمه. فقام إليه فأعلمه، فقال: أحبك الذي أحببتني له. قال: ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تستمعون إلى حياة اف ام.
1: عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. عن هاني أنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي شيء يوجب الجنة؟ قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. عن سعيد بن يزيد الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالحي قومك. عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الصعودات، وفي رواية الطرق، فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قيل: وما حقه؟ قال: غض البصر ورد السلام وإرشاد الضال.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امحو خطايانا.

علنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم.

أنفقوا علينا فأنفق عليهم، اللهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم يا رحمن، أجز مثوبتهم، ارفع درجتهم، اللهم

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 61.
1: باب ما يكره من النياحة على الميت. الحديث 662.

النياحة على الميت. الحديث 662 عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. باب ليس منا من ضرب الخدود. الحديث 663 عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب رثي النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. الحديث 664 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. الحديث 665 عن أبي موسى رضي الله عنه أنه وجع وجع فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فبكت، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. الحديث 666 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية فأخبره أنهن لم يطعنه، فقال: إنههن. فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال: فاحثوا في أفواههن التراب. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. الحديث 667 عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم

0: قد قرأ القرآن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. الحديث 668. عن أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. سبع موبقات. ما بال بعض المسلمين في مجالسهم يتحدثون عن النساء، يلقون التهم جزافا من دون دليل، من دون شاهد، يسمرون ويتسلون بالحديث عن النساء وعن الرجال وعن مشكلات المسلمين لما فيه غيبة ونميمة وإفك وبهتان. وفي رواية لهما: الكبائر الإشراك بالله، والسحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وزاد البخاري: واليمين الغموس. كم يمين غموس يحلف بها في قاعات المحاكم زورا وبهتانا. إن هذه اليمين تغمس صاحبها في النار، إن هذه اليمين لا كفارة لها لأنها تخرج من الملة. وقول الزور: أن تشهد شهادة زور تقتطع بها حق امرئ مسلم، هذا من أكبر الكبائر. وعن ابن عباس أنه سئل: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: هي إلى 700، أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار. أيها الإخوة الكرام، من مفردات الكبائر الشرك والقتل والزنا، وأفحشه بحليلة الجار، ويضاف إليه المحارم، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والسحر، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، نهش الأعراض، الغيبة، الكلام الذي يجرح المؤمنين. قالت إنها قصيرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وصفت ضرتها بأنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. كلمة قصيرة، فما قولكم فيما فوق القصيرة؟ والسحر، والاستطالة في عرض المسلم، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكس الصفقة، أن تعاهد ثم تنكث، أن تبايع ثم تقاتل، وترك السنة، والتعرب بعد الهجرة. يعني ما في مثل معاصر كهذا المثل. إنسان في بلاد الغرب شعر بتعذيب الضمير، أراد أن يخدم أمته، فترك موطنه هناك الطارئ وعاد إلى بلاد المسلمين ليبتغي رضوان الله عز وجل. أزعجته بعض الأشياء فعاد إلى هناك. هذا التعرب بعد الهجرة، يعني بعد أن هاجر وعاهد النبي وجد في القتال مشقة فعاد إلى البادية وأصبح أعرابياً ونقض عهده مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يأتي إلى بلاد المسلمين لينفعهم، ليخدمهم، يبتغي رضوان الله، ثم تزعجه بعض الصغائر فيعود إلى ما كان عليه، فهذا من نوع التعرب بعد الهجرة. واليأس من روح الله. يكفي أن تقول انتهى المسلمون، أعداؤهم أقوياء جدا. إذا قلت انتهينا يأسا من روح الله فهذا من أكبر الكبائر. ما عند الله لا يعلمه أحد. واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، أن تعتدي على أموال الناس وعلى أعراضهم وأنت واثق من نفسك وأنت واثق من المستقبل وتقول لن يصيبني شيء، هذا من أكبر الكبائر. ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين،
والتسبب في شتمهما والإضرار في الوصية. أحد المسلمين يعبد الله 60 عاماً ثم يضر في الوصية فتجب له النار. أيها الإخوة الكرام، هذه 25 جاء فيها أحاديث صحيحة تجعلها من الكبائر. يزاد عليها الغلول من الغنيمة، الإلحاد بالبيت، سوء الظن بالله، هذا أيضا من الكبائر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي بعض الأحاديث سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الذي يخاف من إنسان قوي لا يخاف إلا منه، هذا وقع في أكبر الكبائر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هذا الذي يئد الفتاة وهي صغيرة، هي تدخل الجنة لأنها ليست مكلفة، أما هذا الذي يطلقها تفعل ما تشاء فتفتن شباب المسلمين، ألم يقتلها حقيقة؟ لذلك هذه الفتاة التي أطلقها أبوها ترتدي ما تشاء وتتزين كما تشاء وتظهر مفاتنها كما تشاء، هذه يوم القيامة سوف تقف وتقول: يا رب، لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ومن الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه. وفي رواية أن هذه الأخيرة من أكبر الكبائر. أيها الإخوة الكرام، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أكل مال اليتيم، أكل الربا، التولي يوم الزحف، اليمين الغموس، العقوق، الشرك، القتل، هذه كلها من الكبائر. والخمر أيضا من أكبر الكبائر، فهي أم الفواحش، فمن شرب الخمر ترك الصلاة. ومن أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، أن تتجنى على مسلم، أن تلصق به تهمة وهو منها بريء، هذا من أكبر الكبائر. من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وفي حديث آخر رواه البزار أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله. وقد وقع معظم المسلمين بهذه الكبيرة. والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر. أيها الإخوة الكرام، 3 أنا خصمهم يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره. وفي حديث آخر: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا نمام. وفي حديث آخر: لا يدخل الجنة صاحب 5: مدمن خمر ولا مؤمن بسحر. آلاف مؤلفة من الأسر الإسلامية تذهب إلى السحرة لتحل مشكلاتها. ولا مؤمن بسحر، لا يدخل الجنة صاحب 5: مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ولا كاهن ولا منان. وحينما تذبح لغير الله، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، أحدث بدعة، أحدث فتنة، آويته، لعن الله من آوى محدثا،
لعن الله من غير منار الأرض أي طرقها. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوس، ورجلة النساء. المرأة المسترجلة ترتدي ثياب الرجال وتتواقح وتحد النظر إليهم وتعلق تعليقات لا تليق بأنوثتها، فهذه المرأة المسترجلة لا تدخل الجنة. بعض العلماء قال: الكبائر أربع في القلب: الشرك، والإصرار على المعصية، والقنوط، والأمن من مكر الله. أربع كبائر في القلب وأربع في اللسان: القذف، وشهادة الزور، والسحر، واليمين الغموس. وثلاث في البطن: أكل مال اليتيم، وأكل الربا، وشرب كل مسكر. واثنتان في الفرج: الزنا واللواط، واثنتان في اليد: القتل والسرقة، وواحدة في الرجل: الفرار من الزحف. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع مقدمة لموضوعات سوف تتلو إن شاء الله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الصغائر والكبائر. أيها الإخوة الكرام، الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. لا بد للعقل من غذاء وهو العلم، ولا بد للقلب من غذاء وهو الحب، ولا بد للجسد من غذاء وهو الطعام والشراب. وهذا الجسد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. قوة الجسد جزء من عبادة الإنسان، لأن الجسد وعاء عملك، وهو ملك أسرتك وملك أمتك. فالعناية بالجسد ضرورة وعبادة وجزء من الدين. بل بعضهم يقول: في حياة الإنسان ثلاث كليات: علاقته بربه، وعمله، وصحته. أي خلل في أحد هذه الثلاث ينعكس على الإثنتين. فمن اختلت صحته انعكس هذا على عمله، فإذا كان ضعيف الإيمان انعكس هذا على علاقته بربه، وإن اختل عمله انعكس هذا على صحته وعلى علاقته بربه، وإن اختلت علاقته بربه انعكس هذا على صحته وعلى عمله. فلا بد من أن نعتني بصحتنا. أما أن تغدو الرياضة دينا، هذا شيء غير مقبول. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

0: حيات اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب.

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك بتبلى

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا صحابته جميعا وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من

عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره

يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والبشارة إنما تكون بالخير يا أخوة، ولكن هذا من باب التهكم بهم، لأنهم كانوا يتهكمون بالمؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما موجعا، لأنهم كانوا بنفاقهم يودون أن تكون لهم هذه الدنيا، فكان جزاؤهم العذاب الأليم. ثم يبين الله تبارك وتعالى يا أخوة صفات المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يتخذون اليهود أولياء من دون المؤمنين، يوالونهم ويحبونهم ويكشفون لهم كل سر. والصلة بين المنافقين واليهود صلة قديمة ولا زالت وستبقى ما دام المسلمون ضعفاء، فإذا قوي المسلمون فسيضعف أولئك. والقرآن الكريم حدثنا في آيات كثيرة عن الصلة بين المنافقين واليهود. نقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يقول الله تبارك وتعالى: هؤلاء يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ هذا استفهام معناه الإنكار ومعناه التوبيخ. أيبتغون عند هؤلاء اليهود العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وسيمر معنا آيات كثيرة في هذا الموضوع. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. نعم، إن العزة كلها لله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وقد بين الله تبارك وتعالى أسباب العزة لمن أرادها، قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا أردت العزة أيها المسلم فعليك بأمرين اثنين: أولا الكلمة الطيبة، نزه لسانك عن كل كلمة لا تليق، ثم العمل الصالح، فإن الله تبارك وتعالى يصعد إليه الكلم الطيب ويرفع العمل الصالح ويمنح صاحبهما العزة. ثم يقول الله سبحانه: يحذر المؤمنين من أن يستمعوا إلى أولئك، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والله تبارك وتعالى حرم على المؤمنين أن يجلسوا مجالس الشر ومجالس الخبث فلا تقعدوا معهم. وقد يقال: لما لم يأمر الله تبارك وتعالى بقتالهم؟ يا أخوة، هذه ظروف ومراحل، ولذلك هذه الآية نزلت في هذه المرحلة التي كان القتال فيها غير مطلوب. والمنافقون كما نعلم يخادعون الله وهو خادعهم كما سيأتي معنا، فهم يظهرون الإسلام، ولذلك أجريت عليهم أحكامه ظاهرة، أما في الآخرة فحكمهم مع الكفار سواء كما سنعلم إن شاء الله. إذن نزل الله تبارك وتعالى علينا في الكتاب أن إذا رأينا أحدا يكفر بآيات الله ويستهزئ بها، أو ينال من النبي عليه وآله الصلاة والسلام أو يحاول أن ينال من القرآن أو ينال من المؤمنين، فلا ينبغي أن نقعد معهم إذا كنا لا نستطيع أن نرد كلامهم عليهم، وإذا كنا لا نستطيع أن نجعل من أنفسنا أقوياء، بمعنى أن نصدهم ونردهم. يعني المسلم إذا كان قويا فلا بد أن يسكت حينما يسمع ما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين، وإن كان كذا غير ذلك فلا يجوز له أن يستمع ولا يجوز له أن يجلس. وأعجب من أناس كثيرين قد يكونون من المصلين أو الصائمين، ولكنهم لا يمتنعون أن يجلسوا مع السكارى، ولا يمتنعون أن يجلسوا مع اللاهين. سبحان الله، أين خشية الله تبارك وتعالى؟ المجالس في الأمانة يا أيها المسلمون، فكيف تجلس في مجلس تنتهك فيه حرمات الله تبارك وتعالى؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن قعدتم معهم ورضيتم فأنتم مثلهم. ثم يقول الله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا كان هناك فرق في الدنيا بين الكافرين والمؤمنين بأن الكافرين لم تجري عليهم أحكام الإسلام، ولكن المنافقين جرت عليهم فلم يقاتلوا ولم تؤخذ أموالهم، لكنهم في الآخرة جميعا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإذا جلست معهم أيها المسلم وسمعت ما يقولون وسكت عما يقولون فستكون معهم كذلك في جهنم. ثم يبين الله تبارك وتعالى صفات أخرى من صفات أولئك المنافقين: الذين يتربصون بكم، يحبون لكم السوء، يتربصون بكم الدوائر، يحبون لكم العثرات. فإن كان لكم فتح من الله، إن نصركم الله تبارك وتعالى وأعطاكم، قالوا: ألم نكن معكم، نحن مؤمنون مثلكم، نحن ندعي، نحن مسلمون. سبحان الله وصدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وإن كان للكافرين نصيب، إذا كان الكافرون كان لهم شيء من الغلبة، قالوا لهم: ألم نستحوذ عليكم؟ ألم نكن معكم؟ ألم نمنعكم من المؤمنين؟ كنا معكم دائما. سبحان الله. إذا كان لكم أيها المسلمون فتح ونصر، قالوا: ألم نكن معكم؟ وإذا كان هذا شيء للكافرين، قالوا لهم: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين وكنا ندافع عنكم. يقول الله تبارك وتعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة. الله سيحكم بين الجميع، ويوم لن يظلم فيه أحد، ويوم لا يضيع فيه كفر الكافر ولا إيمان المؤمن. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لن يستطيع الكافرون أبدا أن تكون لهم الغلبة دائما على المؤمنين. وقد يقال: فما بالنا اليوم؟ نقول: سبحان الله، وأين نحن يا أخوة؟ صحيح المساجد قد تملأ بالمصلين، وحينما تجد الناس في ليلة 27 من رمضان وتجدهم في مواسم الحج وفي غيرها، تقول: سبحان الله، مئات الألوف من المسلمين. لكن يا أخوة، القضية ليست قضية عدد، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله يا أخوة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا أخوة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يا أخوة. نحن لا نريد هذه الكثرة، نريد هذه الكثرة أن تكون ثابتة قوية، أن تنكر الباطل وأن تنكر على كل من أراد أن يتصدى لهذا الإسلام وتعدى عليه، أن تنكر عليه ذلك يا أخوة. نريد من هذه الكثرة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، نريد من هذه الكثرة أن تجاهد، نريد من هذه الكثرة أن تكون كثرة لا تخاف بالله لومة لائم، هكذا يا أخوة. نعم، وإلا فإن الكثرة إنما هي غثاء. ألم يأتي في الحديث الذي روي عن سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وضع في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله، ولكن هل يخدع الله؟ إنه مرض القلوب، ويخدعون رسوله عليه وآله الصلاة والسلام، ويخدعون المؤمنين، يظهرون الإيمان وهم كافرون، وهو خادعهم. إذا كانوا يخادعون الله فإن خداعهم على أنفسهم. وقد مر معنا في سورة البقرة: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهو خادعهم، هم يخادعون الله أي يظهرون الإيمان وهم كاذبون، وهو خادعهم بأنه يجري عليهم أحكام الإسلام فلا يقتلون ولا تؤخذ أموالهم، ولكن لهم عذاب شديد في الدنيا كما مر معنا، سيكونون مع الكافرين في جهنم. إذن هم يخادعون الله بإظهارهم الإسلام، والله خادعهم بأن أجرى عليهم أحكام الإسلام في الدنيا، ولكنهم في الآخرة مع الكافرين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأن صلاتهم رياء، هم ليس في قلوبهم إيمان يدفعهم إلى الصلاة. وأحشتان بين من يصلي فيخشع في صلاته وبين من يصلي رياء وسمعة، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كسالى حينما يصلون، صلاتهم رياء، يراؤون الناس، ثم هم لا يذكرون الله إلا قليلا، أي حينما يجلسون مع المسلمين قد تنطق ألسنتهم بالذكر ولكنهم كاذبون، فقلوبهم بعيدة عن ذكر الله تبارك وتعالى، مذبذبين بين ذلك. هذه صفاتهم: تارة يتولون الكافرين، وتارة يدعون أنهم مؤمنون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. سبحان الله، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ما داموا قد اختاروا الضلالة فلن يهديهم الله إلى الخير. لكن إذا تابوا فإن باب التوبة مفتوح، لا يغلق أبدا. إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. هذه شروط أربعة يا أخوة: التوبة بأن يندموا على ما كان منهم ويعزموا على أنهم لا يعودون، وأصلحوا ما كانوا يفسدون من قبل، ثم اعتصموا بالله وتمسكوا بكتابه وسنة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام. ثم يأتي الأمر الرابع، وهو أمر ذو أهمية ومن الأهمية بمكان، وهو الإخلاص، وأخلصوا دينهم لله، أن يفعلون هذه الأمور فعلا ينبع من قلوبهم وليس رياء، وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. انظروا إلى دقة التعبير القرآني، لم يقل فأولئك هم مؤمنون، قال فأولئك مع المؤمنين، لأنهم لا بد أن يجربوا حتى يتبين صدقهم، فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولم يقل وسوف يؤتيهم، نعم، حتى يجربوا كما قلت، وحتى تثبت توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله وإخلاصهم لدين الله تبارك وتعالى. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا صحابته جميعا وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها، أما قولها أقر الله عينك أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت، وأما قولها فرحك بما آتاك فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وأما قولها أتم الله سعدك فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم، وأما قولها حكمت فقصت فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، بنكمل اليوم من سلسلة قواعد العمل الأساسية، وبنحكي عن قاعدة كثير ناس بتستهين فيها لكنها فعليا بتصنع فرق ضخم في حياتك المهنية. هاي القاعدة اسمها التنظيم، قاعدة بتختصر عليك وقت وجهد وتوتر. والتنظيم طبعا مش خيار، التنظيم هو أسلوب حياة. الشخص المنظم واضح من أول نظرة، مكتبه مرتب، ملفاته مرتبة، سيارته مرتبة، جهازه منظم، مظهر الشخص مرتب وأنيق. ليش؟ لأنه التنظيم مش بس شكل، التنظيم هو طريقة تفكير. مظهرك، لبسك، ترتيبك بعطي رسالة مباشرة عنك قبل ما تحكي أي كلمة، أعطيك زاوية أعمق. التنظيم هو البوصلة في حياتك المهنية. حتى لو ما عندك خطة مثالية لكن عندك تنظيم، أنت عارف شو عليك اليوم وشو أولوياتك وشو الخطوة القادمة. هذا لحاله بيمنع العشوائية. وليش التنظيم مهم كمان؟ لأنه بوفر عليك وقت هائل، بدل ما تضيع وقت وتدور بتوصل للمعلومة بثواني. وفي قاعدة بتفرق بين الموظف العادي والمحترف. الموظف المنظم بيقدر يجيب أي معلومة خلال 3 دقائق. مدير طلب تقرير بشكل عاجل من الموظفين، الموظف الأول بدأ يدور في ملفاته، بيفتح فولدرات، بيراجع إيميلات وبتأخر. الموظف الثاني فتح جهازه، دخل على فولدر منظم، اسم الملف واضح، وطلع التقرير خلال 2 دقيقة. النتيجة الأول متوتر والثاني محترف. الفرق التنظيم. التنظيم كمان مش بس ملفات، تنظيم مهامك اليومية مهم جدا. ابدأ كل يوم بجدول أعمال، تو دو ليست واضح، شو عندك مهام، شو الأولويات، شو لازم يخلص اليوم. لما تكتب مهامك بتصير مركز واضح وبتشتغل بدون تشتت. ابدأ اليوم بخطوة بسيطة، رتب مكتبك، ملفاتك، سيارتك، سمي ملفاتك بوضوح، اهتم بمظهرك الشخصي، نظم مهامك في جدول يومي. ولو حسيت حالك مشتت اعمل هولد، اكتب كل اللي في بالك ورتب أولوياتك. الخلاصة، الشخص المنظم شغله أسرع، قراراته أوضح، أخطاؤه أقل، وهو الشخص اللي يعتمد عليه. ومش مهم كم عندك وقت، المهم كيف تنظمه. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: من التميز بدأنا وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.org.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 47 بعد 100، الحق من ربك. هذا تعليق وتعقيب على الآيات السابقة التي تكلمت عن القبلة، من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، إن هي كانت 142. فهذا تعقيب على كل ما سبق، الحق من ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ما أعرضته عليك يعني يا رسول الله والحق من ربك، فلا تكونن من الممتن. حاشاه طبعا، لكن الله يوجه له من الخطاب ما يشاء ويفرض عليه ما يريد، وهو العبد عليه أزكى الصلوات يطيع أمر ربه. إذن ولن يكون من المتشككين مع هذا الله أو المجادلين في هذا الموضوع، بل هو مستسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. ثم قال مولانا في الآية 48 بعد 100، ولكل وجهة هو موليها، في قراءة هو مولاها، لكن نحن نقرأ هو موليها، مش عاوزين نتشعب. النصارى لهم قبلة، ما الناس فيها، يعني كل واحد حر في عقيدته، واليهود لهم قبلة وللمسلمين قبلة، ولكل وجهة. أعطانا القرآن بكلمتين هذه أنماط من التدين المختلفة، هو موليها أي مولي وجهه إلى قبلته التي هو مؤمن أو مقتنع بها، أو أنه وجد السابقين له يتوجهون هذه الوجهة وهو تابع من التوابع. فاستبقوا الخيرات، يا سلام، إذن بدل الجدل العقيم فاستبقوا الخيرات. الخطاب لمين؟ للجميع، ولكن من المستجيب لأمر الله باستباق الخيرات على المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل؟ رسول الله عليه أزكى الصلوات وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمر، كأنه لهم. فاستبقوا الخيرات، لأن الآخرين لا يطيعون قرآننا حتى نقول فاستبقوا الخيرات، لكن النص مفتوح على كل حال. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام، لو كنت في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب، الله تعالى يأتي بك، بمعنى يستحضرك للحساب سبحانه. إذن لكل من الأديان الثلاث السماوية وجهة ومتولي هذه الوجهة. النصارى لهم وجهة، اليهود لهم وجهة، والمسلمون لهم قبلة. فاستبقوا الخيرات يا الأمم الثلاثة. طبعا المستجيب لأمر لهم المؤمنون، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني مردكم في النهاية إلى الله كلكم، الأديان الثلاثة والمتمذهبون بها. إن الله على كل شيء قدير، أي على استحضاركم يوم القيامة. مولانا قدير بكلمة، قوموا من القبور فنقوم، امشوا إلى الحساب فنمشي. ومن حيث خرجت، الخطاب لرسول الله من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني خرجت من مكة، خرجت من المدينة، خرجت من الطائف، خرجت من أي مكان خرجت، فولي وجهك جهة وقبل وشطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. هذا هو الحق الذي لا يعترف الله تعالى إلا به، لكن مثل ما قلنا الناس أحرار يختارون ما يختارون، الحساب عند الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه أي هذا التولي للحق من ربك، هذه اللام في جواب إن للتأكيد ومزيد من التوكيد، للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل لا يغيب عنه غائبة، مطلع على النوايا والضمائر والقلوب والسرائر سبحانه، يعلم الغيب ويعلم كل ذرة أين هي وأين مصيرها. الحمد لله رب العالمين، نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى، ونواصل حتى نكتمل مع السورة إن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. تفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

حياة أف أم، ضلك معنا. من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب145 دينار. بس ب145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الغضانف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور

الخير. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة، واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء وصلت، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذن مستمعينا الكرام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امبارح وفي وقت متأخر أن واشنطن ستبدأ اليوم صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط ستبدأ بتحرير ما أسماها تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز. طبعا في بعض السفن عالقة منذ بداية الحرب يا أخوان، يعني إحنا بنحكي الحرب التي بدأت ب 28/2 وما زالت هناك بعض السفن التجارية ما زالت عالقة حتى اليوم في مضيق هرمز. قال اليوم أنا يعني سأقوم بهذه البادرة الإنسانية، وأي سفينة اليوم في العالم لا علاقة لها بهذا الصراع ولا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بما يجري، فإحنا سنقوم بإخراج سفنهم وإخراج الطواقم التي تعمل في هذه السفن من مضيق هرمز بسلام، ولن يعودوا حتى تصبح المنطقة آمنة من جديد للملاحة. طبعا خلينا أذكركم بأنه ب7/4 بدأت الهدنة، ب7/4 قبل شهر تقريبا إلا 3 أيام من الآن، الهدنة اشترط فيها فتح مضيق هرمز، وبالفعل فتح مضيق هرمز ب7/4، لكن سرعان ما تم إعادة إغلاقه بعد يومين بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت حصار على الموانئ الإيرانية. ترامب يقول اليوم مش مقبول أن تبقى إيران تتخذ مضيق هرمز كورقة ضغط في وجه النظام الدولي ووجه النظام العالمي. اليوم السفن اللي ما إلها علاقة بهذا الصراع يعني يجب أن تغادر ويجب أن تخرج من المضيق اللي اليوم تغلقه طهران في وجه كل السفن التجارية. وفي حال تدخلت إيران في هاي العملية اللي راح تنطلق اليوم والتي تهدف كما قال إلى تحرير السفن والأفراد التي والطواقم التي تعمل في هذه السفن، والتي كما قال ترامب يعني وصفهم بأنهم هذول لم يرتكبوا أي خطأ، فسنتعامل مع إيران بكل حزم. إيران ردت على تصريحات ترامب مبارح وقالت أي تدخل أمريكي في مسار النظام البحري في هرمز يعد خرق لوقف إطلاق النار بيننا وبينهم، ومضيق هرمز والخليج ليسوا مكانا للثرثرة على حد وصف المسؤولين الإيرانيين. يا أخوان اللي قاعد يصير اليوم في مضيق هرمز مش بس قصة أنه في سفينة عالقة أو أن الممر البحري فقط مسكر، الموضوع أكبر بكثير. وأنتوا تعلمون جيدا اليوم أن إيران ورقة الضغط الوحيدة، وهي طبعا ليست ورقة ضغط عادية بل ورقة ضغط قوية جدا، التي تمتلكها في هذا الصراع أو في هذه الحرب هي مضيق هرمز. النفوذ في الشرق الأوسط اليوم مضيق هرمز. لذلك اليوم تحرك الولايات المتحدة والمطالبات على مدى الأشهر الماضية افتحوا مضيق هرمز، وتذكرون التغريدة المشهورة لترامب على منصة تروث سوشال لما قال افتحوا المضيق أيها الملاعين المجانين، يعني هذا الضغط الأمريكي والمحاولات المستمرة لفتح مضيق هرمز اليوم ليس هو مجرد استجابة لطلب دولة معينة أنه والله سفنها التجارية ولا ناقلاتها للنفط والغاز عالقة في المضيق وبدها تطلع السفن، أبدا. اليوم الاستجابة لهذا الطلب الأمريكي اليوم الولايات المتحدة تنظر أنه خطوة يعني أوسع ضمن اليوم إعادة ترتيب ما يحدث في المنطقة بشكل كامل. اليوم الولايات المتحدة تنظر أنها غير قادرة على أن تسيطر على هذا الممر البحري، هذا الممر المائي المهم عالميا واللي تأثرت منه كل حركة الملاحة العالمية. بالمقابل اليوم زي ما إيران تمتلك هذه الورقة الضغط القوية، اليوم إيران وضعها مش سهل. يعني هي اليوم بدها تظل ماسكة أوراق ضغط قوية من خلال مثل ما قلت إغلاق مضيق هرمز، لكن بالمقابل وبنفس الوقت اليوم هي وصلت إلى مرحلة استفزت كل الدول في العالم، استفزت الولايات المتحدة واستفزت كل الدول التي تأثرت، الدول العربية وخاصة دول الخليج، الدول شرق آسيا، الهند والصين واليابان تحديدا. اليوم البعض بيقول لك هل سيكون في رد عسكري من هذه الدول إذا ما استمرت إيران بإغلاق المضيق؟ إذا خرجت الأمور عن السيطرة وتأثرت اقتصادات هذه الدول أكثر مما تأثرت فيه على مدى 3 أشهر الماضية؟ فإحنا اليوم أمام وقدام مرحلة حساسة جدا. اليوم هذه المرحلة فيها التوازن والتصعيد يعني صعب جدا بنفس الوقت. أي خطوة اليوم ممكن تقلب فيها الوضع بطريقة قد تدخل فيها المنطقة بالصراع أكبر مما كانت عليه.
فاليوم الضغط الأمريكي بيقول لك لازم يتم فتح مضيق هرمز، وإحنا اليوم موجود أكثر من 916 سفينة تجارية وناقلة نفط عالقة منذ أشهر، اليوم هذول ضحايا، الولايات المتحدة تقول هذول ضحايا ويجب أن يتم تحريرهم. إيران تقول لا علاقة للولايات المتحدة بالموضوع، إحنا بنحل الموضوع بيننا وبين الدول الثانية. فاليوم إيران تحاول أنها تثبت أنها قادرة أن تستخدم هذه الورقة، ورقة الضغط، مضيق هرمز، فتح وإغلاق بوجه النظام العالمي. واليوم بالمقابل أمريكا تتحدث بزاوية أنه إحنا اليوم المفروض أن الصراع الأمريكي الإيراني أو الحرب الأمريكية الإيرانية أو الأمريكية على إيران تحديداً المفروض أنها لا تخضع لأي ابتزاز، المفروض أنها لا تخضع للممرات البحرية المائية الدولية، المفروض أنها مستثناة من موضوع الممرات الحيوية التي

هي المفروض أنها مستثناة من موضوع الممرات الحيوية التي يجب أن تكون خارج نطاق الحرب، خارج نطاق المعادلة. لكن اليوم كما يقول الأمريكان، الإيرانيون يحاولون ابتزازنا وابتزاز العالم من خلال إغلاق مضيق هرمز. هون الصراع. فاليوم إيران اللي اللي اللي اللي على مدى الأشهر الماضية لم توافق على فتح مضيق هرمز، ومثل ما قلت يومين وتم إعادة إغلاقه، كأنها تقول الولايات المتحدة اليوم اللي سيطر على الأرض هو الذي يسيطر على القرار. وهذا ما تفعل اليوم بما أسمته المضيق أو الممر المائي البحري الجديد في مضيق هرمز. وترامب امبارح بيقول احنا لازم نتحدث بمنطق النظام العالمي. النظام العالمي يقول انه اي حرب تحدث بين الدول يجب ان لا يكون او لا تكون الممرات المائية ضمن نطاق الصراع او ضمن نطاق الحرب وضمن نطاق المعادلة والابتزاز. طيب ما الذي سيحسم المعادلة؟ الى متى سيستمر اغلاق المضيق؟ هل تصريحات ترامب او خلينا اسميها تهديدات ترامب هي من ستحسم الامر في الميدان او على الارض؟ ولا اليوم يجب أن يكون في هناك تحرك من العالم حتى يتم فعلا فتح وإعادة فتح مضيق هرمز من جديد؟ مثل ما قلت اليوم المنطقة أمام مرحلة حساسة جدا. التوازن بين هذا التهديد وبين التهدئة والتصعيد أيضا مرحلة صعبة جدا. يعني غير معروف إذا كانت فعلا اليوم الولايات المتحدة ستقوم بالتهديدات أو بالتصريحات اللي قالها ترامب، وستبدأ رغما عن إيران بتمرير السفن وتحرير السفن على حد وصف ترامب وعدم إبقاء السفن عالقة في مضيق هرمز. وإذا فعلا أقدمت الولايات المتحدة على هذه الخطوة، ماذا سيكون الرد الإيراني؟ هل سيكتفون فقط بالتصريحات بأنه إحنا اليوم إحنا فقط من ندير المضيق ولا علاقة للولايات المتحدة بهذا الملف، ولا فعلا سيكون في هناك رد إيراني وسيعود التصعيد من جديد؟ بعتقد اليوم مساء راح تبين لهم.

طيب يا أخوان، أليس من المفترض اليوم أن هناك مفاوضات تجري بين إيران والولايات المتحدة برعاية باكستان؟ قدمت الولايات المتحدة قبل فترة مقترح أو خطة أمريكية مكونة من أكثر من 10 بنود، من 9 بنود تحديدا أو 10 بنود. ماذا عن الرد الإيراني؟ وأخيرا قدمت بالأمس إيران ردها على المقترح الأمريكي. الرد الإيراني مكون من 14 بند. أبرز ما جاء في الرد الإيراني، طبعا هذا الرد كما قالوا يتضمن فقط الخطوط العريضة لإنهاء الحرب ولا يتضمن التفصيلات اللي تحت. المقترح الإيراني مكون من مثل ما قلت، أو الرد الإيراني مكون من 14 بند. المقترح الأمريكي مكون من 9 بنود. بس سريعا، المقترح الأمريكي تضمن طلب بوقف إطلاق النار لمدة 2 شهر، 60 يوم. إيران تقول لا، يجب أن يتم حسم كل الملفات خلال 30 يوم، والموضوع ليس تمديد هدنة بل يجب أن ينصب التركيز على إنهاء الحرب بشكل كامل. بنود المقترح الإيراني تشمل تقديم ضمانات من الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم شن أي هجمات عسكرية على إيران في المستقبل، انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من المحيط الإقليمي لإيران، هذا البند الثاني، رفع الحصار البحري، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وهي الأموال الإيرانية التي جمدت بسبب العقوبات الأمريكية.

دفع التعويضات على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب القصف الأمريكي والإسرائيلي على إيران، رفع العقوبات عن إيران، العقوبات الأمريكية والدولية، إنهاء الحرب على كافة الجبهات بما فيها لبنان، وضع آلية جديدة لمسار السفن في مضيق هرمز، إضافة إلى غيرها من الملفات. اليوم الإيرانيين قالوا هذا ردنا على المقترح الأمريكي. طبعا الولايات المتحدة انتظرت كثيرا حتى جاء الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. اليوم الإيرانيين يقولون احنا قاعدين نستنى الرد الرسمي من أمريكا على مقترحاتنا، بس المؤشرات مش مريحة، لأنه العرض الإيراني اللي أنا قرأت جزء منه الآن، هذا العرض أو هذا الرد الإيراني بعيد جدا عن الحد الأدنى اللي بدها إياه الولايات المتحدة. فهل ستقبل الولايات المتحدة فيه؟ ولا اليوم باعتقادكم رغم أنه الفجوة كبيرة بين الطرفين بحسب التصريحات اللي بنسمعها هون وهون، إلا أنه باعتقادكم الولايات المتحدة ستقبل؟ إذا لم تقبل الولايات المتحدة، هل سيعود الخيار العسكري؟ يعني هو سيكون الخيار العسكري هو الأقرب، لأنه أنتم شايفين المفاوضات مش ظابطة، هي صار لهم أكثر من شهر في المفاوضات، ولحد الآن لسه يدوب. مبارح قدمت إيران الرد على المقترح الأمريكي. طيب اليوم السؤال، إذا التفاوض وصل إلى طريق مسدود وكل طرف قاعد يتمسك بسقفه أو ببنوده أو بشروطه، اليوم كيف يمكن أن تحل المشكلة؟ كيف يمكن أن تنتهي الحرب؟ أو كيف يمكن أن يصلوا إلى نقطة تفاهم؟ هل اليوم التصعيد هو الحل؟ ولا باعتقادكم لا، اليوم سيكون في هناك حل وستتحرك الدول وخاصة الدول الوسيطة مثل باكستان على هذا الملف؟ على العموم اليوم المنطقة مثل ما كنت قبل شوي على حافة هاوية دقيقة جدا، يعني يا إما إعادة الضبط، يا إما تهدئة وخلص تنتهي القصة، يا إما لا قدر الله انزلاق من جديد وتصعيد أكبر. وانتوا عارفين اليوم الدول اللي لم تدفع فاتورة الحرب عسكريا دفعت فاتورة الحرب اقتصاديا، واحنا شفنا أن كل العالم وخاصة الدول العربية تأثرت اقتصاديا في ملف هذه الحرب. يعني هذا ليس بعيدا عن الفاتورة السياسية والعسكرية، اليوم في فاتورة اقتصادية مضاعفة قاعد يدفعها العالم، وخاصة الدول القريبة مثل الدول العربية، وليست الدول العربية المصدرة للنفط أو المستوردة، على كل الأطراف. اليوم المستوردة للطاقة والمستوردة للنفط كانت تحت ضغط مضاعف، وأكبر مثال إحنا اليوم، إحنا شفنا كم تأثرنا بارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية، وكيف انعكس ذلك على الأسعار محليا. الدول المصدرة للنفط تأثرت بسبب تعطل الإنتاج، اضطراب الأسواق، إغلاق الأسواق، التجارة اللي اليوم أصبحت مهددة، وحركة الملاحة اللي مهددة، سلاسل الإمداد اللي بعضها تأثر وبعضها توقف، تأخير الشحن كم أثر على أسعار السلع. اليوم بالعكس التخوفات في 2027 كما تقول بعض التقارير التي تخرج من الأمم المتحدة، تقول أن بعض الدول مثل الدول في إفريقيا قد تواجه نقصا في بعض السلع الأساسية وخاصة الحبوب. يعني الموضوع لا يقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل قد يعني يحصل هناك نقص في بعض السلع الأساسية التي قد تواجه في بعض الدول في جنوب أفريقيا. فبعتقد اليوم أكبر مثال على على على اللي احنا نحكي فيه ومثال حي علينا في حياتنا المباشرة، شفنا كيف ارتفعت الأسعار، أسعار السلع، ولما تسأل بيقول لك شوف سلاسل الإمداد، الشحن تأخر، الرسوم تضاعفت، الطاقة ارتفعت، المشتقات النفطية وصلت إلى أسعار غير مسبوقة، هذا الاهتزاز بسوق الطاقة، سوق الطاقة العالمي سواء النفط أو الغاز، كم أثر على الأسعار عالميا، كم انعكس فورا على أسعار المحروقات اللي غليت. احنا الشهر الماضي 9 قروش إذا بدي أحكي على البنزين، الشهر الحالي كمان 9 قروش، الشهر المقبل الله أعلم كم سيكون أيضا ارتفاع، كلف النقل كلها زادت. اليوم التاجر تأثر بطبيعة الحال، راح يرفع السعر على المستهلك. ومثل ما قلت أنا اليوم كم أسعار السلع التي ارتفعت وكم السلع التي سترتفع الفترة المقبلة. فالموضوع مش بس أرقام على الورق وبس أنه اليوم إحنا فاتورة تصعيد عسكري وفاتورة حرب اليوم، لا، بعتقد اليوم إحنا كله قاعدين ندفعه من جيبتنا. بالنهاية دائما كل الحروب
لا توقف لا تتوقف

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمر. وزير البيئة يؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات. وزير التربية والتعليم عزمي محافظة يتفقد عددا من المدارس في لواء قصبة إربد ويؤكد ضرورة المضي قدما في تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات التقنية. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بارتفاع عدد الشهداء إلى 2679 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق اليوم عملية باسم مشروع الحرية لإرشاد السفن العالقة في الممرات المائية المغلقة بفعل الحرب والتابعة لدول لا علاقة لها بالنزاع. مسؤول إيراني يقول إن أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار بعد إعلان ترامب عن عملية لمرافقة السفن العالقة في الممر المائي الاستراتيجي. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشه. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال،
3: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن كما كنت أتحدث قبل الفاصل، اليوم نتحدث عن نظام حكيم، جودة الرعاية الصحية المقدمة. طبعا مثل ما كنا نتحدث قبل الفاصل بأنه من أبرز مشاريع التحول الرقمي في القطاع الصحي، اسمحوا لي أرحب بضيفة في الاستوديو المهندس عمر إبراهيم عايش، الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية. أهلا مهندس عمر، صباح الخير.
1: صباح الخير سيدي. صباح الخير للمواطنين الكرام، وصباح الخير لجلالة سيدنا ولي العهد.
0: سعد صباحك بكل خير
1: في هذا الصباح الطيب.
0: هلا يا سيدي. يعني أنا بدي أذكر أيضا إخواننا المستمعين بأن يمكنكم التواصل معنا على أرقامنا المعتادة في الاستوديو 06-516-2020 516-5020 و 516-2060 و 516-2020. كنت أقول قبل الموجز مهندس عمر بأنه نظام حكيم بال 2009
1: نعم،
0: وبدأ في مستشفى الأمير حمزة ومركز صحي عمان الشامل.
1: نعم،
0: نجحت التجربة في البداية، توسعنا اليوم لوصلنا إلى ما وصلنا إليه لكل المستشفيات الحكومية وأيضا في القطاع الخاص وكذلك في مركز حسين للسرطان والخدمات الطبية. اليوم كم باعتقادك على مدى السنوات الماضية أسهم فعلا نظام حكيم في توجيد الرعاية الصحية بالنسبة للمواطن؟
1: يا سيدي، التكنولوجيا اليوم دخلت في كل مناحي الحياة. اليوم التكنولوجيا جزء رئيسي من الأنظمة الطبية، فبالتالي لما ابتدأنا بنظام حكيم زي ما تفضلت بال2009 كان الهدف أنه نحسن جودة الرعاية الصحية باستخدام التكنولوجيا.
0: نعم.
1: التكنولوجيا خففت على المواطنين، خففت على مقدمي الخدمة، فبالتالي وجود التكنولوجيا ضمن المنظومة الصحية هو جزء رئيسي، بطل رفاهية. يعني سابقا كانت ممكن تكون رفاهية، اليوم جزء رئيسي. فالحمد لله احنا سبقنا دول كثير في هذا الموضوع. اليوم اشتغلنا على تحسين تجربة المريض، اشتغلنا على التخفيف على مقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة. فالخدمات الإلكترونية المتوفرة اليوم في الأردن خدمات كثيرة، ونسعى دائما، يعني احنا نتوسع افقيا وعموديا، بمعنى انه منزيد عدد المراكز والمستشفيات اللي عمالها بتستخدم هاي الانظمة، بنفس الوقت عمالنا بنضيف خدمات اضافية لا يستغلها المواطن ويستغلها مقدم الخدمة لتحسين جودة الرعاية الصحية
0: 100%. يمكن انا كنت اقول في بداية الحلقة بانه احنا زمان كان عبارة الملف المرضي عبارة عن دوسية كرتون.
1: نعم يا سيدي.
0: وفيها روشتات قديمة واحيانا خط مش مفهوم والطبيب يتغلب حتى يشوف تاريخك المرضي. اليوم انا بكبسة زر اقدر اشوف كامل التفاصيل، المواعيد، الصور، نتائج المختبر، الاشعة، كل شيء.
1: نعم.
0: هذا قديش سهل رحلة المريض وقديش سهل ايضا على الطاقم الفني والطبي الموجود في المستشفيات.
1: سيدي زي ما تفضلت، الادبار المرضية كان للمريض في عشرات الاضابير المرضية.
0: نعم.
1: يعني انا بالخدمات الطبية كنت
0: لونها اصفر ولا ازرق؟
1: كانت
0: خضراء.
1: خضراء في الخدمات الطبية الملكية في مدينة الحسين الطبية.
0: نعم.
1: كان ممكن تلاقي للمريض، لانه بخمس مستشفيات بين مركز القلب ومركز التأهيل الملكي ومستشفى الاطفال ومستشفى الحسين، ممكن تلاقي خمس أضابير لشخص واحد، وكل واحد موجود في مستشفى، كل واحد فيه معلومات مختلفة. كل واحد فيه، احنا اليوم تميزنا، وهي كانت رؤية من جلالة سيدنا، انه توحيد الملف الطبي.
0: توحيد الملف الطبي.
1: نعم سيدي. نعم. اليوم الملف الطبي على مستوى الخدمات الطبية الملكية موحد، على مستوى وزارة الصحة موحد، بغض النظر وين المواطن بيراجع بأي منشأة صحية، سواء كانت مركز صحي أولي ولا مركز ولا مستشفى متخصص وكبير. نعم. زي مستشفى البشير أو مستشفى الأميرة بسمة.
0: يعني أنا اليوم مجرد ما حطيت رقمك الوطني أشوف. نعم. كل تاريخك المرضي
1: سيدي، الرقم الوطني والرقم الشخصي للغير أردنيين.
0: نعم.
1: يعني إحنا اليوم. نعم. نعتمد المعرف الأساسي هو الرقم الوطني، والمعرف الأساسي هو الرقم الشخصي لغير الأردنيين.
0: لغير الأردني. نعم.
1: فبالتالي فأي معلومة طبية بتدخل على هذا الملف.
0: نعم.
1: اليوم حتى يستطيع مقدم الخدمة وحتى يستطيع الطبيب اتخاذ القرار الأفضل والأمثل لعلاج المريض بده معلومات.
0: صح.
1: فالمعلومات كلها موجودة قدامه على كبسة زر كاملة، سواء كانت فحوصات مخبرية، فحوصات شعاعية، التاريخ المرضي، الأدوية اللي بتعطى اللي ماشي عليها المريض، فكل هاي المعلومات موجودة ضمن النظام، ويستطيع انه يعني باسرع وقت ممكن انه يتخذ القرار المناسب للخطه العلاجيه المناسبه لهذا المريض. فهاي واحدة من الشغلات اللي كون الملف واحد داخل وزاره الصحه، حتى لو المريض بنتقل من المركز الصحي الاولي للشامل ومن الشامل للمستشفى، هون الملف متكامل، ما في اي نوع من الانقطاع في تقديم الخدمه. المعلومات كامله. وبعدين في شغله متميزه ومهمه، انه هناك امكانيه بعدم اعاده الفحص لما بنتقل المريض من موقع لموقع. ما في داعي تعيد فحص عملته الاسبوع الماضي او عملته هذا، لانه ما في تغييرات الا اذا ارتاح الطبيب ذلك، هذا موضوع مختلف.
0: صح.
1: ولكن بصوره عامه اعاده الفحوصات هاي يعني محيت من الـ من الـ من القاموس.
0: نعم.
1: لسبب انه النتائج موجودة ويستطيع أن يطلع عليها الطبيب المعالج. بده يطلب فحوصات إضافية، هذا بصير قرار
0: طبيب
1: طبي حسب الحالة اللي بين إيدين الطبيب.
0: نعم.
1: فبالتالي اليوم المريض ما في داعي يحمل. أنا بتذكر الواحد فينا كان الإضبارة لازم يأخذها، وإذا نسي بده يرجع على البيت يدور على الإضبارة، لأنه في جزء كبير من المرضى كانوا ما يأمنوا يتركوا أضابيرهم على أساس لا تفقد، فكان يروحها على البيت. صح. صورة الأشعة كان يأخذها معه،
0: كان يلف فيها على كل الأقسام،
1: وبش بس هيك كمان كان يأخذها يحطها بالسيارة بأيام الشوب، يومين ثلاث بتصير سودة زي بتبطل يعني مع الحرارة.
0: نعم.
1: بتختفي الصورة. فبالتالي دور على الفحوصات القديمة، اليوم ما في، صور الأشعة موجودة، النتائج موجودة، كل إشي موجود قدام الطبيب، يستطيع أن يأخذ قراره بأسرع وقت وبأجود طريقة ممكنة.
0: ممتاز. طيب يعني اليوم احنا بنحكي عن ان رحلة المريض تم تسجيلها من خلال اللي تفضلت فيه. اليوم تطبيق نظام حكيم موجود في كل المستشفيات والمراكز الصحية، القطاع الخاص شو وضعه؟ شو الخطوة المستقبلية بالنسبة لتطوير النظام؟
1: سيدي اليوم نظام حكيم كان التركيز في البداية حسب توجيهات الحكومة انه التركيز على القطاع العام. احنا بالأردن نتميز عن دول كثير، 70% من الخدمات الصحية المقدمة هي مقدمة من قبل القطاع العام.
0: نعم.
1: القطاعين الكبار هم وزارة الصحة القطاع الأكبر، وبعدي يليه الخدمات الطبية الملكية.
0: نعم.
1: بالإضافة للمستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان. المراكز الثانية والمؤسسات الثانية هي بتقدم يعني عدد أقل من المراجعين وعدد أقل من المرضى.
0: نعم.
1: فالتركيز كان على القطاع العام. اليوم نجحنا للوصول ل 468 منشأة صحية تابعة للخدمات الطبية الملكية ولوزارة الصحة.
0: 468.
1: نعم سيدي.
0: منشأة.
1: اليوم هذا يشمل.
0: هذا يشمل مستشفيات ومراكز.
1: نعم، يشمل كافة مستشفيات وزارة الصحة. كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.
0: نعم.
1: والمراكز الصحية الأولية والشاملة. إحنا نتوقع الانتهاء من حوسبة كل مراكز التابعة للخدمات الطبية ووزارة الصحة مع نهاية العام الحالي، أو يعني ممكن شهر أو شهرين من العام القادم. والسبب التأخير هو ورطنا بسلاسل التوريد، مشاكل سلاسل التوريد. فتأخرت بعض التجهيزات لغاية اليوم، مش مفروض كنا نسلمها من بداية السنة أو من شهر اثنين.
0: بسبب قصدك الحرب اللي
1: بسبب الظروف الجيوبوليتيكال اللي موجودة في المنطقة، هاي أخرتنا شوية. ولكن إحنا الخطة الانتهاء مع نهاية السنة.
0: مع نهاية السنة. ممتاز.
1: نعم. وهذا الحكي بعديها سوف ننطلق للقطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص احنا ابتدأنا بتطبيق منظومة إدارة التأمينات الصحية من خلال البنك المركزي، من خلال شركة بنحكيها شركة شقيقة لنا، شركة حوسبة الصحية الدولية. هم أداروا ملف مطالبات التأمين الصحي. اليوم راح نتوسع بالقطاع الخاص ليشمل ملف الطبي الكامل للمريض. راح ان شاء الله، وراح نربط يعني في خطه عند وزاره الاقتصاد الرقمي بالبدء بمشروع ربط بسموه HIE Health Information Exchange، هي تبادل المعلومات الطبية. فاليوم المؤسسات الطبية اليوم في القطاع الخاص، في بعض المستشفيات وبعض المؤسسات الطبية عندها ملف إلكتروني، فبالتالي أنت ما بدك ترجع تبلش من الصفر.
0: صح.
1: بدك تبني على اللي مبنى عليه، بدك تبني على اللي موجود. فبالتالي منظومة HIE اللي هي إن شاء الله راح تكون قريبا من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي، هاي راح تعمل على ربط المؤسسات الطبية المختلفة في القطاع الخاص مع القطاع العام، لأنه في بعض المرضى ينتقل من مؤسسة لمؤسسة، ممكن يكون بالقطاع الخاص ولكن يتم تحويله على القطاع العام والعكس. فبالتالي أنت بدك استمرارية للخدمة، بدك استمرارية للملف الطبي، هاي واحدة من الشغلات، وهاي من التكنولوجيا الحديثة اللي تم إطلاقها مؤخرا، يعني هاي مش تكنولوجيا كانت موجودة من سنوات طويلة، هاي تكنولوجيا حديثة. فبالتالي هاي رح تخفف على المواطن، رح تخفف على مقدم الخدمة، وتعطي نظرة شمولية لمقدم الخدمة على الوضع الصحي للمريض اللي قدامه.
0: طيب عبد العزيز محادين صباح الخير يقول لي أخوي أبو زيد هناك بطء شديد في النظام، أمس شاهدت هذا في مركز الحسين في طبربور، كبار السن على تسعيرة الأدوية. يعني إحنا خلينا أقول مهندس عمر الملاحظات اللي تتركز في موضوع النظام، موضوع البطء أو التعليق اللي بيصير أحيانا، الكلام اللي بنحكى للناس خلال وجوده في المستشفيات، موضوع أنه السيستم معطل، وأنا مرة أنا وياك حكينا على التليفون وأنت حكيت لي هذا الموضوع، إذا صار يمكن بيصير دقائق فقط، لكن أحيانا نسمع من بعض الإخوان المستمعين أن السيستم معطل ساعات، وهذا الكلام مثل ما فهمت منك ما صار. والنقطة الثانية موضوع توصيل أدوية أكيد رح نحكي فيها، يعني أساس نشوف كيف ممكن يعني يتم ضمان كفاءتها بطريقة أفضل، لأنه أيضا في ملاحظات عليها. موضوع البطء في النظام، شو رأيك بملاحظة عبد العزيز؟
1: سيدي ما بقدر أنكر أنه بيصير البطء في بعض الأنظمة وفي بعض الأحيان. إحنا أكبر منظومة الإلكترونية موجودة جوا المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم عندنا حوالي 50,000 جهاز متوزعين على كافة أنحاء المملكة في المراكز الصحية والمستشفيات كاملة. فبالتالي فالتوسع ممكن يأثر على بعض. إحنا بتعرف أن مركز عندنا مركز معلومات مركزي لا مربوطة فيه كل المستشفيات والمراكز الصحية. فبالتالي لما بيكون في ضغط كبير، احنا لما ابتدأنا النظام، لما انت بتحكي عن مستشفى كان في عدد المستخدمين بنفس اللحظة لا يتجاوز 10 أو 20 شخص، اليوم عندنا يتجاوز 20,000 شخص بيستخدم النظام بنفس اللحظة. هلا بتصير البطء، البطء هذا مقسوم جزئيتين، ممكن يكون بطء فقط في المركز، يكون في مشكلة أو جزئية معينة تتعلق في الشبكة في المركز،
0: في المركز نفسه،
1: في المركز نفسه أو بالمستشفى نفسه، وممكن تكون مركزية. هلا المركزية إحنا في عنا فريق 24 ساعة براقب شو اللي عماله بيصير، براقب كل المشاكل اللي عمالها بتصير، وبحاول يحل جزء من هاي المشاكل قبل ما يشعر فيها المقدم الخدمة أو المواطن، ولكن مش دائما بتزبط معنا. فتعتمد على نوعية العطل، وبعتمد على وين العطل مركز، هل هو بالسيرفر الرئيسي ولا هو بسيرفرات فرعية. عندنا حوالي 400 سيرفر فأرقام، فيعني منظومة ضخمة. هلأ للأسف يعني في بعض الحالات لما بكون في هناك بطء في النظام، ردة فعل مقدمي الخدمة في بعض المواقع في بعض الحالات إنه النظام معطل. هلأ النظام يعني ما مش معطل، النظام في بطء نتيجة الضغط الهائل. احنا بنعمل على دائما على تحسين النظام بطريقة انه نخفف الامباكت تبع عدد المستخدمين، وبنفس الوقت بنوسع السيرفرات. واحنا يعني واحدة من المشاكل اللي واحدة من الحلول الجوهرية، اليوم احنا طالبين سيرفرات من شهر 12 كان المفروض توصلنا ب 20/2، لغاية اليوم ما وصلت نظرا للظروف الجيوبوليتيكال اللي صارت. فهاي أثرت علينا، هاي ممكن تحل الموضوع بصورة جدرية أكثر، ولكن إحنا نعمل 24 ساعة، الفريق يعمل 24 ساعة على أساس يخفف من الأثر لهذا البطء اللي عماله بيصير. لا أنكر إنه في بعض الحالات بيصير بطء، ولكن البطء يعني بيكون دقائق، فالمريض بتأخر ممكن يتأخر دقائق، إلا إذا كان في لودي كبير وعدد مراجعين كبير. فلما بده يتأخر أول مريض يتأخر دقيقة، ممكن اللي وراه يتأخر 2 واللي وراه 3 والـ4، فبالتالي ممكن يصير في شوية تأخير. بنعمل جاهدين إحنا ووزارة الصحة وإحنا والخدمات الطبية الملكية على نخفف هذا الأثر على المواطنين.
0: طيب عمار المجالي صباح الخير بيقول أنا بقدر عالي النظام حكيم كمنجز وطني لضمان سلاسة الخدمة، لكن أحيانا بيكون في خلل، في يضطر المريض لانتظار ساعات في الصيدلية ليكتشف لاحقا عدم توفر الدواء، مما يجبر للعودة للطبيب لطلب بديل وتكرار رحلة الانتظار والمحاسب، وهذا أمر منهك للمرضى خاصة القادمين من المحافظات. لماذا لا يكون في هناك ربط فوري للمخزون مع شاشة الطبيب بمستودع الصيدلية بشكل لحظي وتنبيه آلي؟ شو رأيك
1: سيدي؟ يعني هاي واحدة من الشغلات اللي عمالنا نشتغل عليها اليوم. في وزارة الصحة ما كان في نظام إدارة مخزون من حوالي سنة، بلشوا بتطبيق نظام إدارة مخزون، مش منا، من شركة، من شركة تانية مختلفة نظام، ولكن تم ربطه مع نظام حكيم. اليوم مربوط مع الصيدلية هذا النظام، فبالتالي الصيدلي بيقدر يعرف إنه الدواء متوفر ولا مش متوفر.
0: نعم.
1: خطوة ربطه مع الطبيب هاي جاية، شغالين عليها. مستقبلا ممكن تصير، ولكن اختلاف الأنظمة مرات بأخر عملية الربط. يعني اليوم الأنظمة اللي من مصدر واحد ربطها سهل، لأنها بتكون مبنية على أساس تحكي مع بعض، ولكن لما بيجي نظام خارجي ممكن هنا يكون في بدها جهد أكثر، بدها آلية أكثر، ومش دائما بتكون سلسة العملية. فبالتالي احنا بنحاول دائما انه نربط، يعني نربط الأنظمة في بعض دائما. وهذا يعني موجود اليوم، أنظمة الأشعة مربوطة، أنظمة المختبر موجود مربوطة، يعني كثير من الأنظمة اللي موجودة داخل حتى نظام الدور في مستشفى البشير، في مركز صحي السلطة الشامل، هدول ربطناهم مع نظام حكيم. فبالتالي المواعيد بتنتقل على نظام الدور، فرأسا المريض الرحلة تبعت المريض بتكون واضحة، ورحلة تبعت بتكون أسلس ما يمكن. خلينا نحكي هلا الموضوع، واحدة من آليات أو واحدة من أسباب طلب الأدوية هي التخفيف عن المواطنين اللي جايين من المحافظات.
0: نعم.
1: اليوم خدمة توصيل الأدوية للمريض اللي عنده دواء مزمن يستطيع أنه يطلب دواء من خلال تطبيق حكيمي، من خلال المنشأة الصحية اللي، أو من خلال التطبيق على أساس للمنشأة الصحية اللي هو بتعالج فيه، حتى لو إنه بيجي من الكرك وبتعالج بعمان، أو بيجي من إربد وبتعالج بعمان، فهاي كلياتها ما فيها مشكلة لأنه نظام واحد ومترابط. فبالتالي بوصلوا الدواء، وبعدين أجور التوصيل اللي مفروضة هي نسبي، يعني مبلغ نسبي زهيد، هو دينارين بغض النظر وين بالمملكة، درويشد، بالعقبة، بإربد، بعمان. يعني
0: هذا بالنسبة لخدمة توصيل الأدوية.
1: نعم سيدي.
0: طبعا احنا يمكن بيجي عليها مرات ملاحظات التأخير. نعم. في تسليم الأدوية، شو بيكون سببها مهندس؟
1: سيدي بدي أحكي بس للتوضيح للمواطنين. خدمة توصيل الأدوية هي خدمة عملنا احنا والشركاء، مش فقط شركة حوسب الصحية. احنا جزء من هاي المنظومة اللي موجودة على أساس تسهل على المريض. اليوم نظام احنا أمننا التكنولوجيا، احنا أمننا التطبيق
0: كويس
1: اللي بدخل عليه المريض، وأمننا التطبيق اللي بدخل عليه الصيدلي على أساس يجهز الأدوية ويصرفها. هلا في معنا شريك الرئيسي هو جهة تقديم الخدمة، سواء كانت وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية، في معنى شريك البريد الأردني، في معنى شريك شركة مدفوعاتكم، لأنه يتم الدفع الإلكتروني من خلال شركة مدفوعاتكم إفواتيركم.
0: يعني منظومة كاملة.
1: منظومة كاملة سيدي.
0: نعم.
1: اليوم في بعض الملاحظات اللي وردت وإحنا عمالنا نتواصل فيها مع وزارة الصحة، التأخير في تجهيز الأدوية أو التأخير في الرد على المواطن. اليوم المواطن بطلب دواء، الصيدلي اللي موجود في المنشأة الصحية بشيك على الدواء إذا متوفر ولا مش متوفر، وبيبعث رسالة للمريض على أساس يتم تسديد إذا كان مطلوب منه أي مبلغ مالي يتسدد، وبعد هيك يتم تجهيز الدواء. ففي الجزء الرئيسي بالعمل هو عند مقدمي الخدمة.
0: مقدمي الخدمة.
1: لأنه هم اللي بيجهزوا.
0: نعم.
1: هم اللي بيحضروا، هم اللي ببلغوا
0: يعني
1: المريض.
0: يعني إذا حصل تأخير يكون من مقدمي الخدمة.
1: يعني في 95% من الحالات نعم. ولكن نتطلع على الجهة الثانية، يعني ليش ممكن يكون، أنا مش دفاعا، ولكن ليش ممكن يكون عندهم تأخير؟ في بعض الحالات بيكون عندهم ضغط، وهذا الحكي عمالنا بنشتغل عليه مع وزارة الصحة لزيادة عدد المرضى، عفوا زيادة عدد الصيادلة اللي بيشتغلوا بصيدلية التوصيل.
0: نعم.
1: هاي واحدة من الشغلات اللي شغالين عليها
0: خاصة لما تكون أمراض مزمنة.
1: نعم سيدي.
0: يعني تعرف الدواء لازم يأخذه كل يوم
1: 100%،
0: وأحيانا يتأخر 4-5 أيام، فهذا يؤثر على المريض.
1: هلا احنا عملنا شغلة عشان نطلع من هاي الجزئية. لما كان ما كان نظام التوصيل موجود، كان المريض بيقدر ياخذ دواء الشهري بعد 27 يوم من استلامه الوصف الحالية.
0: نعم.
1: بعدها ب27 يستحق يصرف الدواء، فمعه كان ثلاثة أيام.
0: نعم.
1: لما صار في التوصيل، لأنه مدة التوصيل ممكن الإجراءات ممكن تأخذ أطول شوية، فإحنا نزلناها ل20 يوم.
0: ممتاز.
1: فاليوم في 10 أيام.
0: 10 أيام أعتقد
1: جريس بيريد بسموها بالضبط. فهي اليوم نعمل مع وزارة الصحة ونعمل مع الخدمات الطبية الملكية على أساس إنه يتم تجهيز وتوصيل الدواء خلال هاي المدة اللي هي 10 أيام.
0: اسمح لي أروح لإيهاب. أخوي إيهاب تفضل. أخي إيهاب تفضل.
2: كيف حالك؟
0: هلا صباح الخير.
2: صباح الخير. الله يعطيك العافية أستاذ الليث.
0: كيف حالك؟
2: الله يعطيك العافية ولضيفك الكريم. الله يعطيك العافية.
0: هلا سيدي.
2: سيدي العزيز، بالنسبة للسؤال الأولاني، بالنسبة لزوج وزوج الاثنين مع بعض من بعض نفس البيت، بيكون التوصيل لشخصين مش شخص واحد، بحاسبهم على أساس شخصين مش شخص واحد.
0: نعم.
2: والسؤال الثاني،
0: يعني انت بدك يحاسبه مع شخص ايهاب؟
2: نعم طبعا. شخص واحد. انا خمس دنانير.
0: مريض ولا مريضين بس وهيك تحسب ولا لا مهندس عمر؟
1: هي ملفين منفصلين
0: هيك. كمل حبيبي.
2: الاثنين بنفس البيت قصدي.
0: واضحه. نعم.
2: الاثنين
0: نفس الموقع يعني التوصيل واضحه. نعم
2: نعم نعم نفس الموقع. نعم اخي الكريم. وبالنسبه للدواء، اذا كان زوجتي مثلا تاخذ يعني من مركز صحي ومن مستشفى البشير، وكنت ناوي أجيب من مستشفى من مكان واحد، يعني ما بقدر عن طريق حكيمي، عن طريق حكيمي ما برضى، إلا لازم تجيب من طرف من مكانين، يعني مش من مكان واحد. فهمت عليك؟
0: واضح السؤال.
2: يعني حاولت أكثر من مرة ما ضبط.
0: تمام. تكرم تكرم تكرم من
2: جوابك. شكرا شكرا.
0: هلا أخوي إيهاب اسمعنا على الراديو إذا سمحت. أخوي فايز تفضل. أخ فايز. فايز طولنا عليك. محمد تفضل. اخوي محمد.
3: الو.
0: هلا اخي محمد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: يعني نظام حكيم ماشي بفيد الناس، لكن برضو في شغلات بتاخر في الناس، خاصه توقيف السيستم خلال مرحله العيد، يعني قبل العيد وبعد العيد وخلال العيد توقف السيستم كذا مره.
0: يعني
3: هذا الكلام كان بطرف الناس.
0: ماشي سيدي.
3: فما بعرف شو اللي
0: تكرم. يعني الآن من عيد الجواب، رغم إنه إحنا حكينا فيها بشكل مفصل الآن، لكن من عيدها خلينا أبدأ مع إيهاب. إيهاب بحكي اليوم توصيل لنفس البيت، ليش بأخذوا طلبين؟ وإذا بدي أنتقل من مركز صحي لمستشفى. تفضل.
1: يا سيدي، إحنا هاي الملاحظة وردتنا من أكثر من طرف وشغالين على حلها. إحنا اليوم ملف كل شخص منفصل عن ملف، ملف الطبي بضل فيه له خصوصية، فحتى الزوج والزوجة أو الأب والأبناء كمان يعني هم منفصلين كملفات طبية، فبالتالي قدام النظام قدام الكمبيوتر ما بيعرف أنه هذا أخو هذا
0: صح.
1: ولا هذا ابن هذا
0: ملفين.
1: ولكن نعم. إحنا اليوم لأنه مربوطين مع الأحوال المدنية مباشرة، فبالتالي القيد الشخصي أو القيد المدني في الأحوال المدنية عندنا موجود يعني، فنستطيع أنه نربط الأشخاص من خلال المنظومة. فهي واحدة من الشغلات اللي شغالين عليها على أساس نخفف على المواطنين، ولكن فيها شغلة تقنية عمالنا نحاول نحلها، فهي جاي إن شاء الله بالقريب قريبا يعني ما بديش أوعد متى، ولكن شغالين واحدة من الشغلات
0: بأنه يصير التوصيل
1: يصير
0: إلى العائلة توصيل
1: إذا كان
0: واحد
1: الطلب بنفس اليوم.
0: بنفس اليوم.
1: أما إذا كان الطلب بتعرف في واحد ممكن يستحق الدواء ب15 شهر، واحد ب20 شهر.
0: صح.
1: فبالتالي
0: طلبين.
1: لا هون
0: أكيد.
1: طلبين،
0: ولكن لأنه مش وارين إحنا هيك بدنا نحسبها لشركة التوصيل.
1: بالضبط. بالضبط.
0: أو للبريد.
1: بالضبط.
0: أما إذا بنفس اليوم ولنفس العائلة
1: يعني هاي من الشغلات اللي عمالنا مش عليها عشان نحلها كمان. في بعض الأشخاص أو بعض المرضى باخد دواء من أكثر من منشأة. اليوم التوصيل يتم من منشأة واحدة، هو تم استحداث صيدلية خاصة للتوصيل في مستشفى البشير اللي تخدم وزارة الصحة.
0: نعم.
1: وصيدلية خاصة في مستشفى الأمير حمزة لتخدم مرضى مستشفى الأمير حمزة، وصيدلية ثالثة في الخدمات الطبية الملكية كمان خاصة للتوصيل لتخدم الخدمات الطبية الملكية.
0: نعم.
1: فبالتالي احنا اليوم رح شغالين كمان على أساس نوحد كل العلاجات. هي من ناحية الفنية يمكن، ولكن مش دائما بنتبه عليها الصيدلي. فإحنا بدنا نلاقي لها طريقة على أساس ننبه عليها.
0: ممتاز. رجعنا فايز. تفضل أخوي فايز.
4: صباح الخير دكتور أبو زيد وضيفك الكريم.
0: صباحك هلا أخوي فايز.
4: أنا كنت سابقا بالإمارات.
0: نعم.
4: فراجع أنا أطباء القطاع الخاص. كنت اروح اي دكتور مثلا في اي تخصص الاقي السيره المرضيه تبعتي كامله.
0: نعم.
4: تحليل شفاء صور اشعه. هل نعم. هذا الحكي بده ينطبق عندنا هون نفس الشيء؟
0: يعني لسه كنا نقول انه بالفعل اليوم كل تاريخك المرضي مثل ما كنا نقول قبل شوي موجود على النظام، مجرد ما حطينا رقمك الوطني او الرقم الشخصي لغير الاردني.
1: مزبوط سيدي، بس يمكن هو بيحكي على القطاع الخاص. اليوم هاي الخدمة موجودة بالقطاع العام، وقريبا راح ندخل على القطاع الخاص على أساس كمان تصير متوفرة في القطاع الخاص.
0: بس دخلت على بعض شركات التأمين.
1: شركات التأمين نعم، اليوم المريض اللي تابع لشركة التأمين في له ملف صار في
0: القطاع الخاص،
1: في القطاع الخاص، ويستطيع الطبيب أنه يطلع على النتائج والفحوصات اللي تمت.
0: واضح أخ فايز؟
4: أنا مش على مستشفيات بحكي، أنا بحكي أي عيادة دخلتها في أي حي، في أي يعني بكون موجود كمان
1: راح تصير إن شاء الله. يعني التوجه إنها تغطي كافة مقدمي الخدمة بالقطاع العام والقطاع الخاص. اليوم
0: يعني هو قصده مش مستشفيات، حتى العيادات.
1: نعم. حتى العيادات والمراكز الصحية المتوفرة في القطاع الخاص.
0: في موعد لهذا الوصول؟
1: لا هذا سيدي يمكن رح ياخد وقت طويل لأنه البنية التحتية متجاهزة، المستشفيات الخاصة أجهز من العيادات والمراكز الصحية، ولكن هاي من الرؤية اللي موجودة ومن التوجهات اللي موجودة، وهاي جزء من رؤية التحديث الاقتصادي. يعني هاي واحدة من النقاط الرئيسية في قطاع الصحة إنه التحول الرقمي في القطاع الصحي، وقطاع الصحي لما بيحكوا في رؤية التحديث الاقتصادي تشمل الأردن ولا تشمل قطاع محدد، قطاع عام أو قطاع خاص، بنحكي على بلد كاملة، منظومة كاملة يغطيها التحول الرقمي إن شاء الله.
0: واضح أخوي فايز؟ تمام، شكرا. شكرا. إبراهيم بيقول هل بإمكاني أن أفتح ملف في الطبي وأطلع عليه وأخذ مواعيد من خلال النظام؟
1: سيدي يستطيع من خلال تطبيق حكيمي أنه يدخل مش الملف كاملة، هو يستطيع يشوف بعض المعلومات الصحية،
0: بعض المعلومات
1: نعم، من ضمنها الحساسيات، من ضمنها الفحوصات كاملة، من ضمنها تقارير الأشعة، من ضمنها المطاعيم إذا كان تم إدخالها على نظام حكيم، من ضمنها الشهادات الصحية للي طلب شهادة صحية، والفواتير في إذا كان العلاج يتم في المواقع اللي فيها نظام فوترة إلكتروني، فالفاتورة وسند القبض كمان بيطلع على نظام حكيمي.
0: ممتاز.
1: وطبعا طلب توصيل الأدوية وطلب المواعيد يتم من خلال التطبيق.
0: نعم، يعني احنا حكينا بتطور مهم تفضلت فيه في البدايات، لكن لا تزال هناك ملاحظات.
1: نعم.
0: فاليوم قديش مهم احنا نسكر، خاصة معظم الملاحظات اللي لاحظت على موضوع التوصيل وموضوع وموضوع النظام انه بيكون في ضغط كبير على النظام. فهل في توجه لدى الشركة بانه يكون في اليوم شغل على هذه الزاويتين تحديدا؟
1: سيدي الشغل لن يتوقف، احنا بنشتغل 24 ساعة، الفريق الفني موجود ليخفف اي ردة فعل او اي تأثير لاي بطء عماله بيصير،
0: لانه كفاءة الخدمة مهمة
1: طبعا بالنسبة لنا، هاي مهمة وجزء رئيسي من تقديم الخدمة. احنا ما بدنا تكون الخدمة بدل ما هي تخفيف على المواطن عبء على المواطن.
0: شكرا.
1: يعني هاي واحدة من الشغلات الرئيسية اللي احنا يعني بنشتغل عليها 24 ساعة. فاليوم في تطور وفي تحديث مستمر، الأنظمة عمالها بتتحدث، الأنظمة عمالها بتتطور. احنا يعني دائما نعمل على تخفيف أثر أي بطء بيصير أو أي عطل فني بيصير. هلا الأخ محمد لما ذكر موضوع العيد بدي أرجع إذا بتسمح لي أذكر موضوع العيد. إحنا للأسف وأنا بعتذر للمواطنين على اللي صار، إحنا صار عندنا عطل بيومين رئيسيين، يعني إحنا اعتبرناهم هذول أيام رئيسية لسبب إنه كان اليوم آخر يوم دوام قبل العيد وأول يوم دوام بعد
0: العيد.
1: هدول اليومين صار فيهم عطل، العطل الأطول كان بآخر يوم دوام قبل العيد، تأثيره استمر حوالي ساعتين ونص من الساعة 10 أو 9 و 56 إذا ذكرتي مزبوطة لغاية 12 و 34، هذا الأثر تبعه بين العطل وبين الأثر تبعه.
0: نعم.
1: وفي بعض المرضى اضطروا أنهم ما ينتظروا هاي المدة وغادروا يمكن في بعض المنشآت الصحية. والعطل الثاني اللي صار وكانت مدته محدودة ولكن أثر تبعه أخذ حوالي ساعة اللي هي بعد العيد، فهدول يومين كانوا رئيسيين لأنه في المرضى بدهم يأخذوا أدويتهم ويراجعوا قبل إجازة العيد، وفي المرضى اللي استحقوا خلال العيد وبدهم يأخذوا أدويتهم بعد العيد. فهاي منعتذر على اللي صار، أي منظومة ممكن تتعطل، ولكن إحنا موجودين لنحاول نصلح العطل اللي بيصير في أسرع وقت ممكن.
0: نسبة الأعطال تقريبا
1: سيدي يعني من حوالي سنة صارت سنة 25 صارت مرة واحدة وسنة 26 هدول المرتين فقط ما عناش
0: أعتقد مرة بالسنة يعني مقبول جدا
1: نوعا ما بس إحنا منحاول قدر الإمكان نخفف الإمباكت اللي عماله بيصير للعطال اللي ممكن تحدث.
0: نعم بدي أروح للمهندس وليد. تفضل مهندس وليد.
5: السلام عليكم.
0: يا هلا. عليكم السلام.
5: صباح الخير.
0: صباح الخير. هلا أخ وليد.
5: بدي أسأل طيب أعتقد أنه طبعا أكيد مركز السكري مركز يعني مش حكومي 100% لكن في السيستم اللي طبقوه في مركز السكري يمكن يكون لهذه الشركة اللي مع حضرتك مسؤولها أنه يكون لهم مساهمة فيه. الحقيقة هذا السيستم يعني أنا إحنا متعاملين مع مركز السكري من عشرات السنوات.
0: نعم.
5: يعني خفف الاكتظاظ وخفف الأزمة. يعني كنا نقعد 3 و4 ساعات. الآن السيستم يعني نص ساعة إلى ساعة بالكثير بكون الواحد منتهي كل شيء. وأكثر شيء لفت الانتباه النظام الحديث اللي ركبوه آخر شيء تبع الأدوية. إنه في ريبوت آلي هو اللي بحضر الأدوية واختارها. يعني صارت الشغلة منظم جدا وسريعة جدا. فياريت برضو إنه هذا الكلام يطبق على برنامج حكيم وعلى
0: المركز الوطني للسكر يقصد الأخير.
1: نعم سيدي.
0: نعم.
5: نعم.
0: طبعا هو نظام منفصل ولا
1: نظام منفصل. مركز السكري مش من الجهات المستفيده من نظام حكيم. نعم. انهم نظام محلي. النظام جيد ما بنقدر يعني ما بنقدر
0: بس يمكن هو يعتمد فقط على المركز الوطني
1: فقط
0: للسكري.
1: يعني مش مربوط ولا باي نظام اخر فبالتالي فقط هو بيحكي على مركز السكري.
0: نعم.
1: ضافوا
0: يعني خدمته فقط لمراجعين المركز.
1: نعم. نعم فهو مش من الجهات المستفيدة ولكن مستقبلا سيتم ربطه مع الأنظمة الطبية لما يتم عمل الـ Health Information Exchange أو تبادل البيانات الصحية.
0: نعم.
1: مشروع تبادل
0: يعني فعلا حسيته السنوات الماضية في تحسن في موضوع الخدمة المقدمة للناس. يعني الناس بدأت تشعر بهذا التحسن مهندس
1: سيدي. والله صراحة. أنا عسكري ابن عسكري ومنتعالج في الخدمات الطبية الملكية وقرايبي بتعالجوا بالخدمات الطبية بوزارة الصحة. اللي بسمع منهم كله إيجابي.
0: نعم.
1: في بعض الملاحظات لا تخلو هاي الملاحظات في بعض الأحيان من بعض الأشخاص ولكن بصورة عامة التقبل كبير. الخدمة اللي بتتقدم عظيمة بتخفف على المواطنين الضغط الهائل اللي موجود.
0: يعني زي ما خففت على المواطن أيضا خففت على القطاع الصحي نفسه العاملين.
1: ما هذا الهدف الصحي. يعني الهدف هي إحنا اليوم لما منقدم أي خدمة أو أي منستحدث أي تكنولوجيا ومنجيبها للتخفيف على طرفين.
0: نعم.
1: مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
0: نعم.
1: فبالتالي في تخفيف دائم في تطور دائم في التكنولوجيا بتتطور كل يوم.
0: نعم.
1: راح ندخل يعني قريبا جدا خلال أسابيع قليلة راح ندخل الاي اي في موضوع تحليل الصور الشعاعية وكتابة التقارير الشعاعية فكمان هاي راح تخفف على المستشفيات وسرعة في إنجاز التقارير الشعاعية. راح ندخل الصور الشعاعية على تطبيق حكيمي فبالتالي في خدمات مستمرة راح تخفف على المواطن وتخفف على مقدمي الخدمة.
0: نعم. محمد أبو عبيد لماذا المرة الأولى بعد التكرار يجب صرفه من الصيدلية؟ بتوقع مش كثير هيك واضحة الملاحظة.
1: لا هي المرة السادسة.
0: يقول إذا نوع من أنواع الأدوية لم تكن متوفرة دقيقة بالله خلينا أقرأ الرسالة بشكل كامل لأنه بعثها على أكثر من تعليق. إذا نوع من أنواع الأدوية لم تكن متوفرة يبقى غير موجود على النظام للمرات التالية حتى لو كان متوفر لا يتم إرساله. صحيح هذا الكلام؟
1: لا بديت. سيدي هون يمكن في شوية لبس أو عدم وضوح. اليوم المريض كل 6 وصفات طبيب
0: كل المريض 6 وصفات
1: السادسة يعني اليوم 5 وصفات يستطيع أن يطلبهم من خلال التطبيق. السادسة لازم يزور المنشأة الصحية لازم يشوف الطبيب والطبيب. نعم. لازم يتأكد هل بده يحافظ على الأدوية نفسها ولا بده يزيد العيار ينقص العيار. هذا إجراء طبي فبالتالي فبده يجدد بسموها تجديد للوصفة.
0: نعم.
1: فبده يتم فالطبيب بده يجدد الوصفات فبجددها 6 وصفات فهداك اليوم عادة المرضى بيسلمها من المنشأة الصحية اللي راجعها
0: مباشرة.
1: نعم. وبعدين الخمس وصفات التي تليها بطلبها من خلال التطبيق. فبالتالي من الست وصفات اللي تكتب للمريض خمسة يستطيع أن يطلبها من خلال التطبيق، وواحدة من المنشأة الصحية لأنها بتصير باليوم اللي بيعدل له عليه الطبيب أو اللي بيجدد له الطبيب الوصفات.
0: نعم. وقديش مهم أنه إحنا نأكد أنه الهدف هو لصحة المريض، يعني اليوم طبعًا. أنا لازم أشوفك الطبيب.
1: نعم.
0: إحنا لما نقول خمس طبي. يعني إحنا بنحكي خمس أشهر أو ست أشهر تقريبا.
1: نعم. ست شهور.
0: نعم
1: سيد، هذا إجراء طبي وهذا يعني بروتوكول طبي تتبعه المؤسسات الطبية. نعم. إحنا ما بنتدخل فيه.
0: يعني إحنا دائما لما نقول اليوم التحول الرقمي الهدف منه هو التخفيف على الناس.
1: نعم.
0: وانت مثل ما قلت قبل شوي متلقي الخدمة ومعطي الخدمة اليوم.
1: نعم.
0: الهدف انه اليوم نكونوا مرتاحين. اليوم مثل ما خففنا الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية من خلال خدمة التوصيل.
1: نعم.
0: ايضا خفف على الناس، ايضا خففنا وقت وجهد ايضا على الكادر الطبي والتمريضي والفني في المستشفيات. اليوم النظام بنية لخدمة المواطن اولا. نعم. واخيرا. فبدي اسمع منك كلمة اخيرة خلال حديثنا عن نظام حكيم، ومتى فعليا اذا كان هناك موعد باعتقادك يعني لاستقرار او خلينا نقول لتطبيق النظام على كل القطاع الصحي في المملكة.
1: سيدي، مشروع حكيم هو مبادرة وطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي، وهو الهدف منها مصلحة المواطن، الهدف منها التخفيف على المواطن وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن. احنا اليوم في شغلتين بدي أوصلها للمواطنين. إحنا اليوم الفيدباك اللي عماله بيجينا والآراء اللي بتجينا من المرضى بنسمع من قرايبنا وبنسمع كمان من المواطنين، فبالتالي بناخد هاي المعلومات وهاي الملاحظات وبنحاول نحلها وندور على الحلول التكنولوجية اللي بنقدر نحلها فيها.
0: نعم.
1: فهاي من الشغلات الرئيسية اللي بنشغل عليها دائما. اليوم التحول الرقمي في القطاع العام إن شاء الله في وزارة الصحة والخدمات الطبية رح ينتهي مع نهايات العام الحالي.
0: مع نهاية العام الحالي.
1: نعم إن شاء الله، إلا إذا يعني الظروف الجيوبوليتيكال اللي حوالينا
0: مثل ما قلنا قبل شوي
1: أخرتنا شهر أو شهرين.
0: مية مية.
1: ولكن إحنا الهدف مع نهاية هذا العام. القطاع الخاص بلشنا في موضوع التأمينات الصحية، ولكن سندخل بزخم كبير. أتوقع من سنتين لثلاث سنوات بيكون القطاع الخاص كله صار عنده تحول رقمي، ويعني ملحوظ يلاحظوا كل المواطنين سواء كان راجع مستشفى ولا مركز صحي في المنطقة السكنية اللي هو ساكن فيها أو عيادة الطبيب في أي مكان في داخل المملكة. فبالتالي اليوم التحول الرقمي جاي للقطاع الصحي الخاص.
0: نعم.
1: ونظام سواء كان من خلال نظام حكيم أو من أنظمة تانية، ولكن الأنظمة كلها لازم تكون مبنية على ستاندرد معين على أساس يتم تبادل المعلومات. اليوم تبادل المعلومات شيء أساسي، شيء ضروري لرحلة المريض المتكاملة، بغض النظر المريض وين
0: تنقل
1: من مستشفى لطبيب لقطاع خاص لقطاع عام، هي رحلة كاملة.
0: ممتاز.
1: وهذا اللي نطمح له وبنشتغل عليه.
0: يا سيدي يعطيكم العافية وشكرا.
1: الله يعافيك ويسلمك.
0: وإحنا اليوم بنقول دائما الهدف هو التطور وخدمة الناس. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر المهندس عمر إبراهيم عايش. أسلم السيدي.
1: شكرا يا سيدي.
0: رئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية. وشكر لكم السيدي الكرام. فاصل قصير ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياة. اسمحوا لي اروح مباشره الى وزير الصحه معالي الدكتور ابراهيم بدور. معالي الوزير صباح الخير يا سيدي.
1: صباح الخير استاذ عبد، يحطيك العافيه جميعا، الله يعزك.
0: تحياتي. يمكن كان الحديث امبارح خلال وجود مجلس الوزراء في مدينه اربد ان هناك سيكون ان شاء الله مركز للسرطان في مستشفى الاميره بسمه مطلع العام المقبل، فبدنا نسمع منك التفاصيل، خاصة أنه إحنا بنعرف اليوم اشتغلنا على موضوع الجنوب، ويعني في العقبة تحديدا قديش مهم أن يكون أيضا في مناطق الشمال حتى نخفف على المرضى. تفضل سيدي.
1: طيب سيد ليث، الله يعطيكم العافية جميعا وصباح الخير للجميع. يعني هذا الموضوع يمكن أمر فيه سيدنا قبل حوالي يمكن 4 أشهر لما كان في افتتاح لمستشفى الأمير عبد الرحمن بسمة، وهو صرح طبي مميز للأمانة في إربد. نتحدث عن 520 سرير، نتحدث عن حوالي 100 مليون دينار وضعت في هذا المبنى بحيث يكون في عندنا مستشفى متطور بالشمال يخدم إربد وأهل الشمال جميعا. في هذاك الوقت أمر سيدنا نعمل مركز للسرطان متقدم بالشراكة مع مركز الحسين، ونحن نفذنا هذا الأمر. امبارح كان في بدي أسميها لقاء مع الأهل في إربد، النواب والعيان والمنتخبين هناك، وتحدثنا في هذا الشيء، ونحن في تسارع أكون معك صريح لإنجاز هذا الشيء المميز بدي أسميه بحيث يخدم أهل الشمال، لأنه أي شخص لا سمح الله مثلا بالشمال مصاب سرطان بدل ما ينتقل على مثلا عمان وروح ومواصلات وتعب، لا احنا بنروح له هناك ونعمل له مركز متطور إدارة وعلاجات وبروتوكول وكل شيء بشراكة مع مركز الحسين بحيث يكون نموذج آخر، لأنه فينا نموذج احنا في البشير له مركز عبارة عن دروز للسرطان، وفي أيضا توسيع له كمان، سيدة كمان زاروا قبل حوالي 6 أشهر وهناك توسيع له. فنحن ماشيين أكون معك صريح بالجانبين بحيث يكون إن شاء الله بداية العام القادم إن شاء الله موجود على الأرض منجز إن شاء الله في خدمة الناس بتفاصيله الكاملة إن شاء الله.
0: يعني مهم جدا، وأنا بدي أكد على قديش إحنا يعني الهدف اليوم خدمة الناس وخدمة المرضى. يمكن ما عليك الفترة الماضية كنا دائما نسمع ونتابع عبر مواقع الإخبارية وحتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي زياراتك المسائية المفاجئة خلينا نقول، فشو سر هذه الزيارات وشو أبرز المشاكل اللي كنت تلاحظها خلال زياراتك المسائية واليوم فعلا بدأت وزارة الصحة على معالجتها؟
1: والله يا أستاذ ليث أكون معك سريع في عدة أشياء، وهو أحسن إذا بدك تشوف الأمور حقيقتها اذهب مع الناس، اذهب بشكل مباشر بدي أسميه وشوف إيش اللي بصير من ناحية دور، من ناحية مثلا اكتظاظ، من ناحية دور على صيدلية، من ناحية تسمع الناس حتى الناس العادية بصير فيه عبارة عن شكوى عادية، وتشوف الأمور على حقيقتها بغض النظر كيف التصرفات الموجودة، كيف الأدوية إلى آخره. فهاي للأمانة الزيارات كثير ممتازة، وحتى الزيارات المسائية كانت للطوارئ بشكل رئيسي، يعني هي المداومة. وبصراحة أخذنا قرارات خلال يمكن الشهرين الماضيين متعددة، في فعلنا 5 مراكز في حوالي مستشفى البشير، وفعلنا كمان 5 مراكز بين الصيف وبين الزرقاء. وللأمان يعني امبارح النتائج مشجعة، امبارح كان في أرقام جيدة، كانت في بدي أسميها ذهاب لهذه المراكز بشكل ممتاز، وإحنا إن شاء الله الفكرة قاعدين فيها تدريجيا بحيث نعممها تدريجيا، بلشنا زموتك بعمان الزرقاء عخير يمكن نروح لإربد، يعني نروح على أماكن فيها اكتظاظ سكاني بحيث نحل مشاكلهم. فهي زيارات أكون معك صريح هي للرؤية، لأنك تشوف الأمور على حقيقتها وحتى تحاور الناس هناك، ترى الفكرة بعض مرات تيجي للناس الموجودين إن كان موظفين وإن كان ناس هناك براجو، ترى بقول لك دكتور لو تعمل لنا هيك، ما عليك لو تعمل لنا هيك. فهاي الفكرة أكون معك سريع في كل الزيارات اللي بتصير.
0: نعم. طيب دكتور، يمكن اليوم كان دائما الملاحظات على مدى السنوات الماضية، وسامحني سؤالي الأخير قبل الموجز، بأنه يعني لماذا لا يكون في هناك فكرة لإنشاء وبناء مستشفيات جديدة تتبع لوزارة الصحة خاصة في عمان، وأنت تعلم الضغط الكبير على مستشفى البشير، هل قد تكون هناك فكرة خلال الأشهر المقبلة لبناء مستشفى جديد في عمان؟
1: أستاذ ليث أكون معك صريح، العلاج والطب بشكل عام وتقديم الرعاية الصحية مبنية ليست على المستشفيات بشكل رئيسي، أكون معك صريح. هناك عبارة عن فكرة عامة موجودة أو نظرية موجودة عند الناس بشكل عام أنه أي واحد رأسه بوجعه مرشح بروح على الطوارئ. طبعا أنا ما بلوم الناس لأنه ما كان عنده خيار ثاني. التوجه الآن لتفعيل المراكز الصحية بحيث يكون عندنا رعاية صحية أولية ممتازة، وهناك في عندنا أطباء موجودين راح يكونوا في المراكز هاي، بحيث انه احنا الارقام كبيره ترى تروح على الطوارئ، ومن ثم تتفلتر في المراكز الصحيه، ومن ثم تذهب للمستشفيات. لذلك اكون معك سريع، نحن ذاهبون لتفعيل المراكز الصحيه بحيث تكون بوابه المريض، يعني اي مريض بشكل عام الا لا سمح الله عنده جلطه حادثه بروح على الطوارئ مباشره، ولكن راح تكون المركز الصحي هو بوابه المريض بحيث يخدم المريض بحيث يعطي. وهذا شفنا لما رحت على الطوارئ، ليش سوينا كل خطه؟ لانه وجدنا حوالي من 70 ل 75% من المرضى اللي بروحوا على الطوارئ يوميا هم عباره عن حالات بسيطه ممكن علاجها مركز صحي. صح. هذا موجود في كل العالم، واللي سافر عارف الحكايه هذا كلياته. لذلك نحن ذاهبون لهذه النقطه، وفي ان شاء الله يمكن في شيء مشروع العيادات للبشير، ايضا في مشاريع ان شاء الله بسميها مختلفه، في عباره عن توسع الاي سي يو في اماكن مختلفه بعمان. ولكن اكون معك صريح، الخطه الطبيه اللي ذاهبين انها في وزاره الصحه تفعيل المراكز الصحيه بحيث تكون هي بوابه المريض لاي حال ان شاء الله الى الحالات الطارئه.
0: تسلم.
1: أذهب إلى الطوارئ بشكل
0: مباشر. كل الشكر وزير الصحة معالي الدكتور إبراهيم دور. شكرا يا سيدي، يسعد صباحك وبارك الله فيك. إلى صفية وموجز الأخبار.
2: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير البيئة يؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات. وزير التربية والتعليم عزمي محافظة يتفقد عددا من المدارس في لواء قصبة إربد ويؤكد ضرورة المضي قدما في تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات التقنية. محافظة القدس تحذر من الحملة التي تقودها منظمات الهيكل بالتعاون مع شخصيات سياسية في حكومة الاحتلال لفرض اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة الموافق 15 من الشهر الحالي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان عدة في مناطق جنوب لبنان في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق اليوم عملية باسم مشروع الحرية لإرشاد السفن العالقة في الممرات المائية المغلقة بفعل الحرب والتابعة لدول لا علاقة لها بالنزاع. مسؤول إيراني يقول إن أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار بعد إعلان ترامب عن عملية مشروع الحرية. وإلى الحالة الجوية، تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة ستؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة تتراوح بين 7 إلى 8 درجات مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ميات أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: التقنية لصناعة الزجاج.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: مستشفى الاستقلال.
3: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
1: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك

0: تحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
2: بس ب 145.
1: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سأبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم وسمع ملاحظاتكم، لكن اسمحوا لي أرحب بالأخ العزيز والصديق الدكتور مصطفى الرواجدة، المحامي والمستشار القانوني اللي يعني استضفناه أكثر من مرة معنا في الاستوديو، ودائما يسمع ملاحظاتكم عبر الاتصالات الهاتفية ويحاول أن يجيب عليها ويساعد من يستطيع مساعدته قانونيا. يعني مع الأسف تفاجأنا بالأمس بأن الدكتور مصطفى تعرض لاعتداء جبان يعني من قبل أحد الأشخاص، ما أدى إلى كسر فكه وإصابته يعني بجروح، فالحمد لله على سلامته. أنا معي الدكتور على الخط. دكتور مصطفى صباح الخير سيدي. سامحني، أنا عارف أنك مش قادر تحكي، ويمكن أصريت على الشباب أنه لازم يطلع معنا الدكتور، أن نطمن عليك في البداية ونقول لك الحمد لله على السلامة إحنا والإخوة المستمعين، ونفهم منك شو اللي صار يا سيدي.
1: الله يحفظك زيد، يسعد صباحك وصباح المستمعين كالعادة.
0: الله
1: يا زيد، زي ما يقولوها جهدة بلاء، الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
1: كنت أنا يعني أسكن في عمان وأهلي بالزرقاء.
0: نعم.
1: كنت كل خميس جمعة تعرف زي باقي أبناء البلد زور أهله خميس جمعة. يوم الخميس على جمعة، يوم الجمعة تقريبا 9:30 بالليل، نازل أم هذا الشخص وابن أخوه، يعني يسكنوا في نفس المنطقة، يعني كان في قضية قبل 8 شهور، هي عادية بسيطة، يعني ما دارت ببالي، أنا ما توقعت تصل لهون.
0: نعم.
1: وانتهت القضية، كانت ابنته خصم فيها، أنا كنت أسألها خلال القضية، كانت إنه تأخذ أدوية نفسية بتقطع أي شيء، سؤال ضمن إجراءات مناقشة، يعني كانت مشتكية وكشاهد للحق العام، يعني
0: نعم.
1: هذا من المناقشات عادية، مسألها عادية، يعني هو شغلي بحكم وكالتي مبرزة بالقضية، كانت قضية محكمة حتى غرب عمان قبل 3 شهور وانتهت. طبعا طالع من المحكمة بقول والله لا أفرجيك، طبعا هو معروف، يعني معروف في المنطقة بمشاكله بقيود السابقة.
0: نعم.
1: وكان يشتغل بوديغارد، يعني خلفية كويسة ما بدي أطيل عليك فيها. وما بدنا نفس الوقت أيضا نسافر، هذا شغلنا ما بنحب الإساءة.
0: نعم.
1: قال لي بفرجيك، أنا ما أخذت ببالي، يعني طبيعة شغلي، يعني ما أخذت ببالي وطنشت والله، يعني كثير نسمع الإساءة بذنين ومنطنش، يعني حتى صحيح إحنا محامين بس نحبش ندخل هذه النزاعات، يعني ممتاز زي برضي زي أبناء هذا المجتمع، نحبش لا سمح الله القيود حتى لو انك مشتكي.
0: صح.
1: انا بختلف عن ابناء هذا المجتمع. انا مارق بسيارتي ومعاي حتى ابن عمي، كنت طالع من الجيم ودروح على دار عمي، فهم ساكنين في نفس الحارة.
0: نعم.
1: فانا مرقت شفت ابن اخوه يعلى صوته بينه وبين اخوي. في صوت عالي، ضليت واقف في الديش برضو متخصص الحل شباب وإن شاء الله فهمانين، بل إجا ابن أخوه هذا طبعا بيشتغل في مكان ما مناش نذكر الاسم حتى المؤسسة، يعني برضو ما ندخلها في الموضوع، لكن المؤسسة هي يعني مؤسسة في الدولة وأخذوا الجراء بحقه. إجا ابن أخوه هذا ضرب أخوي بإيده كف وضربه بوكس، برضو نزلت من السيارة أنا وما تدخلت، بعدته قلت له أخوي اطلع السيارة، برضو نشت تفاقم الأمور، رحت على الشاب طبعا بشهادة أشخاص موجودين، كانوا موجودين يعني في ناس تعرف مشكلة وتزعوا جمعة. نعم. والأحياء الشعبية فيها ناس الحمد لله كثير تشهد على الموضوع.
0: نعم.
1: قلت للشاب هذا، قلت له عيب هذه الأمور تتفاقم، وما بصير تزيد مشاكل انت لا تشعل اي فتنة وكذا. قال اخوك ممنوع يوقف هنا ممنوع يجي هون. يا اخي هذا ما مرر الطريق انت ايش بدك فيه يعني يوقف ولا ما يوقف؟ طبعا انتهى الحديث بعدتهم كان الحديث كله عن بعيد. قلت له انت زلمي كبير وعيب ومحترم يعني كانت استجابته ضعيفة.
0: نعم.
1: اخذت اخوي ونزلت فيه بدي اركب بالسيارة فجأة ولا واحد من وراي زي مدود راكب قال لي تعال تعال لفيت واقول مين بدي اشوف مين هذا ولا بكعب الموس موس هذا المغيره ضربني فيه على فكي ادى طبعا الى كسرين رجع ضربني باليد الثانية طبعا هو بدنه لو تشوفه يعني بدنه يعني مؤذي مؤذي هو شخص مؤذي.
0: نعم.
1: وللأسف كثير كثير مشاكل بيسوي بشهادة أهل المنطقة لكن تعرف هذه القضايا الإيذاء زي ما بطلع دائما بحكي.
0: نعم.
1: عقوبتها ضعيفة وكلياتها يعني منتهية بزيد وبزيد. هذه المنطقة طبعا أهل منطقتنا ناس محترمين بس تعرف هذه المنطقة كثير فيها من هذه الأصناف.
0: دكتور ضربك بكعب الموس على فكك؟
1: ضربني بكعب الموس ورجع طبعا أنا رأسا وقعت على الأرض. ضربني بكعب الموس وبالإيد الثانية كمان يعني رأسا صب بكسر من اليمين وكسر من الشمال وقعت على الأرض. ولما ضربني حتى بكعب الموس وكعب الموس فاتح يعني رجع بده يضربني لما شاف الدم يعني ضربني طبعا ما اجت فيه رميت كم يعني رجعت على الارض حتى ما تيجي فيه رجعني يضربني الموس من جهه الحديد نفسه.
0: نعم.
1: طبعا اخوي هذا يعني اصغر مني صغير عمره تقريبا 29 سنه نام فوقي يعني من الخوف ضربه بالموس بظهره.
0: ضرب اخوك امان؟
1: ضرب اخوي بالموس بظهره.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: وقال والله إذا بتشتكي لأبليك وكذا فعلا اشتكي علي اشتكي علي راح ضارب حاله ومشتكي علي مشت أخوي طبعا المدة العام متفهم هذا الشيء.
0: نعم.
1: أنا طلعني وأخوي أبقى لأنه بدهم يعني بتفهم الله يعطيهم العافية إنهم بدهم مش الكل يطلع عشان ما تصير إعادتهم مشاكلها.
0: نعم.
1: عادت للأسف إنه مبارح بالليل بتفاجأ زوجته هذه كمان بتنشر تهديدات يعني بقدر أبعت لك إياها يعني واتساب منشورات تنشر تهديدات تنشر إشاعات عشان الموضوع أخذ زخم إعلامي كبير.
0: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: يا سيدي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ويعني احنا والله نتأسف نسمع هاي التفاصيل منك لكن احنا يعني اللي عزينا في الموضوع انه ان شاء الله يعني المخطئ وهذا المعتدي ياخذ جزاؤه. احنا يعني الشباب طلبوا الاستاذ يحيى ابو عبود نقيب المحامين ايضا معي على الخط الثاني وكان يسمع حديثك. بدي اشوف شو دور النقابة في هذا الموضوع خاصة موضوع اعتداءات على المحامين لانه هذه ليست المرة الاولى صراحة اللي نسمع فيها عن اعتداء على المحامي بسبب قضية قد يكون المحامي يعني وكيل فيها. استاذ يحيى صباح الخير. سيدي
2: صباح الخير للمستمعين الكرام وصباح الخير لزميلنا دكتور مصطفى.
0: يعني احنا طلبنا صوته تعبان ومش قادر يحكي الله يسلمك لكن احنا اصرينا عليه لانه مصطفى يعني صراحة اخ وصديق واحنا يعني بشكل دائم يعني تقريبا بيكون معنا على الخط وبنسمع يعني استشاراته القانونية وبيساعدنا في موضوع بعض القضايا. فشو موقف النقابة بما حصل مع زميلكم سيدي؟ تفضل.
2: هو بالتأكيد يعني كمواطن وكإنسان من حقه أن يحظى بحماية ابتداء من حقه أن يحظى بحماية ومن حقه أن يحظى برعاية ومن حقه أنه يعني يعاقب كل من اعتدى عليه ابتداء. يضاف إلى هذا الأمر أنه هو محامي والمحامي بنص القانون هو يؤدي رسالة يدافع عن موكله في قضية وبالتالي إذا تم الاعتداء عليه بمناسبة دفاع ولا يشترط أن يكون المحامي تع... تحت قوس القضاء يعني أو بالمحكمة حتى يكون بمارس مهنته، حتى في مكتبه حتى في بيته إذا كان الاعتداء بمناسبة أدائه لمهنته أو انتقاما منه أو تقييدا له أو ضغطا عليه، هنا العقوبة بتكون مضاعفة. فالعقوبة عليه هي كالعقوبة على قاضي على منصة الحكم بنص القانون. يعني من يعتدي على محامي أثناء أداء مهمته هو كمن يعتدي على قاضي وهو ينطق بالحكم. هيك الـ هيك الـ هيك النص. أضف إلى ذلك حسب اللي يعني الكلام اللي تحدث فيه زميلنا واللي أنا بدعي له بالشفاء وربنا إن شاء الله يحميه ويحمي كل إنسان من كل اعتداء غادر بهذه الطريقة.
0: آمين.
2: وكل اعتداء مش إنساني يعني عادة النفس البشرية إذا يعني بتخرج عن طورها بتخرج عن طورها بما يقبله المجتمع. يعني واحد بمد إيده بدز بدفع بحكي، أما استخدام الأدوات الحادة هذا وعلى منطقة الرأس والوجه يعني حتى المشرع برضو كمان أعطاها أهمية خاصة وغلظة من العقوبة. وحتى ظروف القضية يعني من يعني اللي بروح على هذه المنطقة بيحكوا لها بالطب الشرعي بيحكوا لها الأماكن المميتة
0: المميتة. نعم أو
2: الأماكن
0: اللي
2: المميتة
0: اللي ممكن يكون عقوبتها شروع بالقتل. صحيح.
2: يعني بالتأكيد هاي أماكن مميتة، الوجه، القلب، أماكن الشرايين والأوردة.
0: نعم.
2: الرئيسية هاي أماكن مميتة. أضف إلى ذلك الأداة الحادة هاي الموس، وهو الآن يعني أنا بحكي لها هاي أداة خسيسة.
0: نعم.
2: وليست يعني
0: أداة غدر. يعني
2: أداة أداة غدر هاي. صح. أداة خسة وأداة غدر يخفيها الشخص بجسده وبفتحها بمنطق الغدر. أيا كان الخلاف بينك وبين أي إنسان يعني القانون موجود، احنا دولة قانون ومؤسسات. ولذلك نقابة المحامين ابتداء على كل اعتداء تم على محامي على طبيب على مهندس وهو يؤدي مهمته هاي قضيتها، لأنه هاي قضية كل المهنيين وكل أصحاب الرسالات.
0: نعم.
2: يعني أنا لست خصمك المباشر، أنا أدافع عن حق خصمك بمحاكمة عادلة لا أكثر ولا أقل.
0: نعم.
2: والقانون أوجب أني أكون موجود، يعني في عديد من القضايا لا تنعقد المحاكمة إلا بوجود محامي.
0: صح.
2: وبالتالي القانون أنا أوجبني، فبالتالي أنا أؤدي رسالة تجاه المجتمع وتجاه العدالة وتجاه سيادة القانون. ولا دولة بدون سيادة قانون.
0: نعم.
2: وما فيش ازدهار ولا تقدم ولا احترام للملكيات ولا الحياة إذا إحنا ما احترمنا سيادة القانون.
0: نعم.
2: وبالتالي نقابة المحامين هي تابعت أكثر من اعتداء بهذه الصورة وطالبت بأن يكون التحقيق والمحاكمة تتجه بعنوان هي اعتداء على محامي أثناء مهمته. وإحنا برضو كمان إن ثقة في قضائنا العزيز والغالي اللي هو تنبه هو والأمن العام وكافة مؤسسات الدولة إلى مثل هذه التصرفات وكل هذه الاعتداءات، والحقيقة أنهم يعني يخضعوا إلى إجراءات تختلف عن باقي الناس اللي مش معتادين على الضرب ومش معتادين على على المشاجرات. فبالتأكيد احنا ندين هذا الاعتداء، واحنا مع ان ينفذ القانون وان تطبق قواعد الصارمة على هؤلاء الاشخاص اللي امتهنوا ترويع الناس. امتهنوا إثارة معاني عدم احترام الحياة بين الناس. ما هو أنت اللي ما بتحترم حياته، ما هو ممكن يجيك واحد ثاني ما بيحترم حياتك كمان.
0: صح.
2: فيعني هي سلامات لزميلنا وشكرا لكم كإذاعة محترمة مقدرة
0: الله يسلم.
2: تتصل بهموم المواطن، ويعني شهادتي فيكم مجروحة في هذا الموضوع.
0: الله يسلم.
2: وإن شاء الله إنه بلدنا دائما يظل ينعم بحالة من حالات الأمن والاطمئنان، وإحنا مغبوطين على حياتنا اليوم. عندنا مشاكل.
0: نعم.
2: عندنا اعتداءات وعندنا مشاجرات وعندنا خلافات، لكن احنا لا نقارن بالمحيط اللي حول.
0: نعم.
2: احنا الحمد لله برضو كمان
0: يعني الدكتور مصطفى الأستاذ المحامي قبل شوي حكى نقطة وانا حاب اسمع تعليقك عليها. قال احنا لليوم قضايا الإيذاء ما زالت عقوباتها خفيفة، لذلك اليوم أصحاب الأسبقيات يستسهل الاعتداء على الناس. قديش مهم يكون في مطالبات من المشرع أن يكون في تغليظ العقوبات على مثل هذه الجرائم أو مثل هذه الاعتداءات، خاصة للمكررين أستاذ يحيى، هذا واحد. اثنين، يعني خاصة للأشخاص اللي يروح يعمل شكوى كيدية، يعني أضربه وروح يضرب حاله.
2: يعني أحكي لك، هو الأستاذ مصطفى بتحدث في عموم بلوى بين الناس اللي نعم. هي يعني برضو كمان أنا مش ضروري علشان يعني أكون ضحية كبيرة إنه ينضرب الإنسان بوجهه أو على شرايين ركبته على كذا. يكفي إنك أنت تهينه بالشارع، هاي على فكرة عند الناس، في بعض الناس عندهم يعني أكبر من إطلاق رصاص إنك تهينه بالشارع.
0: صح.
2: إحنا بنحكي إنه المشرع عنا بعض الاعتداءات اللي بوصف الحاله اللي صارت مع الاستاذ مصطفى، لا المشرع اعطاها اهميه واخرج وصف العقوبه من فكره الايذاء البسيط الى فكره الايذاء اللي برتب عاهات واللي برتب اضرار، وميز في منطقه الوجه، يعني ميزها، اعطاها وصف خاص، وميز استخدام السلاح والادوات الحاده في منطقة الوجه كمان في مسألة أخرى، وغلظ العقوبة في التكرار، والتكرار ما بيستفيد من بدائل العقوبات السالبة للحرية، عشان نكون بالصورة كمان.
0: نعم.
2: يعني احنا عندنا المشرع أخذ بمبدأ نظرية أو نظرية العدالة التصالحية فيما يتعلق ببعض الجرائم، لكن من أحد شروطها عدم التكرار، وبالتالي يعني إذا واحد بيرتكب جريمة والقاضي بيقبل انه يروح يقوم بخدمه مجتمعيه بدل ما انه ينحبس في مراكز الاصلاح، اذا كان مكرر ما في مجال يروح على على على بدائل العقوبه، لا بده يطبق العقوبه الاصليه وهي الحبس. لكن برضو كمان من حقنا كمان احنا كمجتمع ان كمان نطالب بتغليظ العقوبه اكثر قليلا، حتى لانه اصلا المساله يعني هو اللي بيسلم ربنا، اللي ضارب واحد على منطقة قاتلة أو على وجهه وبالنهاية ما تحققت النتيجة اللي بده إياها، برضو كمان إحنا لازم نروح باتجاه تغليظ أكبر في هذه المسألة.
0: صح.
2: وإن شاء الله أن ربنا يسلمنا ويسلم هالبلد.
0: آمين. الله يسلمك. شكرا نقيب المحامين الأستاذ يحيى أبو عبود. دكتور مصطفى، مرة ثانية سيدي الحمد لله على السلامة. احنا بس طلبناك ان نهنيك بالسلامه ونأكد لك انه احنا كنا ندين هذا الفعل الجبان والغادر، وان شاء الله القانون ياخذ مجراه، ويعني يعني مثل ما تفضلت وقلت احنا لازم يكون مثل ما قال الاستاذ يحيى الان، لازم يكون فعلا في تغليظ عقوبات على المكررين لهذه الاعتداءات اللي قد تصنف في بعض الاحيان انها اعتداءات بسيطه. شكرا يا سيدي، شكرا والحمد لله على السلامه.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: في قطاع الطاقة، تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: مختلف لاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: أروح لأبو محمود. هلا أخوي أبو محمود.
1: السلام عليكم.
0: هلا أبو محمود. عليكم السلام.
1: عليك أستاذ ليث.
0: هلا يا سيدي. هلا.
1: في صادفتنا عطلة عيد العمال اللي أجت يوم الخميس والجمعة والسبت.
0: عطلة عيد العمال كانت الخميس.
1: والجمعة والسبت كان عطلة وراهم.
0: نعم هاي عطلة نهاية أسبوع.
1: نعم فحبينا نأخذ الأهل على العقبة على أساس إنه منطقة سياحية وعروس البحر الأحمر.
0: نعم.
1: وجدنا هناك استغلال أستاذ ليث مش طبيعي.
0: استغلال من أي ناحية؟
1: من ناحية الفنادق، من ناحية المطاعم، من ناحية كل شيء أستاذ ليث. هناك إشي لا يصدق. بتفوت على الفندق بدك تحجز ليلة. يعني الأردني معروف ماخذ راتبه، ماخذ هالولاد معه، معاه 200 ليرة. والله الليلة ب120 دينار وما يرضى يحجز إلا ليلتين مع بعض. ممنوع ليلة.
0: نعم.
1: والفندق تسعيرته 20 دينار أستاذ ليث.
0: 120 صار بالإجازة.
1: والله والله قدامي أجا شخص بده يحجز 14 يوم، قال له اليوم وبكرة ب120 وبعدين بتصير الليلة ب20. قدام عيني هاي أنا سمعتها بذاني.
0: نعم.
1: وكل الفنادق نفس الإشي. بالآخر اضطرينا نحجز بفندق والله العظيم إنه ما ولا أي مستوى نظافة أستاذ ليث. وبيشتكوا من قلة الشغل وبيشتكوا من قلة السياحة. والله العظيم الناس وصلت وروحت بنفس الساعة، ما وجدت مكان تنام فيه. وين الرقابة؟ وين وزارة السياحة؟ وين سلطة إقليم العقبة اللي بتقول لك إحنا يعني بدنا نشجع السياحة، بدنا الأردني؟ أقسم بالله أستاذ ليث أنا قبل أسبوعين رحت على سوريا ونمت ليلتين بنص دمشق بساحة المرجة لشخصين غرفة ب24 دولار. والله العظيم ليش هيك بيخلوا الناس تهرب من عندهم؟ مش إلهم سنة بيشتكوا إنه فيش سياحة وفيش حدا راح يجي. والله أنا مني وعلي ما بدخل العقبة لو تصير ببلاش.
0: والمطاعم شو وضعها؟
1: والمطاعم أستاذ ليث بتفوت على المطعم بعاملك بسوق وبتفرج على يعني نظافة صفر، عبارة عن صفر، بس بده يبيع ويمشي. لأنه كانت ناس كثير موجودة صحيح، ولكن وين الرقابة؟ يعني أنا بتفرج هيك بقول وين الرقابة؟ والله العظيم قدام عيني ناس وصلت العقبة بعد 3 ساعات رجعت على عمان. ما وجدوا، لأنا بقول لك ليلتين. طب ليلة الشقق اللي مليانة معبية العقبة، بتفوت على الشقة والله العظيم العفش مكسر وتخوت وسخة وما فيها ولا أدنى نوع النظافة.
0: وبدي أسمع تعليق الأستاذ محمود الخصاونة رئيس جمعية شركات السياحة والسفر على الكلام تفضلت فيه تحديدا بخصوص الفنادق. أستاذ محمود صباح الخير.
2: صباح الورد أخي ليث.
0: هلا سيدي.
2: أخواننا مستمعين والله يعطيك ألف عافية.
0: الله حييك
2: والله. ولا مواطننا وحبيبنا وسائحنا سيدي المحلي.
0: الله حييك. يمكن أنت عارف أنه دائما أعلى نسب أشغال بتكون في الإجازات، ويمكن كانت الأسبوع الماضي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
2: نعم.
0: وارتفعت فيها. نعم. في الفنادق يمكن أكثر من 90% مثل ما قرأنا في الأخبار. لكن الأخ أبو محمود يتحدث عن الاستغلال كما وصفه، يقول كان في استغلال من قبل بعض الفنادق للأردنيين بخصوص الأسعار واشتراط الحجز لمدة يومين. شو رأيك في هذا الكلام؟
2: تعرف احنا كمكاتب وشركات سياحة وسفر دائما بنعمل على تنظيم وترتيب برامج للسياحة الداخلية للمواطن الأردني تختص خصوصا باستهداف فترات العطل لهم. فنعم يعني صادفنا بعض ارتفاع بالأسعار خلال فترة عيد العمال والعطلة نهاية الأسبوع زي ما تفضلت حضرتك اللي امتدت بعد فترة عيد العمال.
0: نعم.
2: وحاول جهدنا أنه نعطي أسعار خاصة للمواطن الأردني بحيث أنه نقدر نحجز قبل بفترة من بداية العطلة، ولكن للأسف يعني بتعرف اليوم الفنادق اعتبرتها هي موسم لهم، وكان في هناك ارتفاع ملحوظ على الأسعار وعدم توفر غرف وبعض الاشتراطات بموعد الحجز انه يكون لمدة ليلتين او 3 ليالي.
0: يعني هل فعليا يعني مثل ما قال الاخ ابو محمود الغرفة من 20 تصير 120؟
2: والله هاي بدنا شيكها معه، لانه يعني اتوقع بدنا نعرف اسم الفندق.
0: يعني لهالدرجة الامور فيها استغلال للناس؟
2: يعني في اضافة، كان في اضافة، ولكن مش
0: يعني احنا متفقين انه بكل مكان في العالم خلال المواسم نعم الاسعار بتكون اعلى، المطاعم، الأسواق، الفنادق، حتى تذاكر الطيران، بس يعني مش لدرجة إنه يعني تكون من 20 ل 120 دينار.
2: هو كلام سليم أخي ليث، لازم نتأكد من الفندق أول شيء تصنيف الفندق قديش سعره قبل فترة العطلات بعد فترة العطلات. وأكيد مواطننا بما إنه يعني بقول لك أنا كنت بالفندق وهذا الحكي صار أمامي يعني أكيد معلومته صحيحة 100%.
0: طيب بالنسبة للي قالوا بالنظافة، يعني أنا اليوم حجزت فندق على سبيل المثال ودفعت، سواء حجزت من مكتب سياحي أو حجزت من خلال التطبيقات أو حجزت أول ما وصلت من خلال الريسبشن، يعني فاكتشفت أنه اليوم الفندق مش نظيف أو الفندق مش عاجبني، من مش مثل الصور مثلا أو مش مثل ما يعني انحكالي، فاليوم شو أعمل؟
2: اليوم احنا دائما بنوجه مواطننا أنه في جهات رقابية على أعلى مستوى بوزارة السياحة وبالمنطقة اللي تتبع إلها الفندق، يعني في العقبة تتبع لسلطة منطقة العقبة، في البتراء لمفوضية البتراء، حتى في رم تتبع لسلطة العقبة أيضا. وبناء عليه دائما في دائرة الشكاوي مفتوحة 24 ساعة. فالملاحظة ما يخص النظافة، الملاحظة ما يخص الشكاوي يجب تحويلها للجهات الحكومية. تعرف احنا قطاع خاص، احنا كجمعية اليوم،
0: يعني انا اليوم دفعت بقدر اروح اشتكي واخذ فلوسي؟ بديش اقعد في هذا الفندق لانه مثلا فندق مصنف 4 نجوم بس طلع الفندق مش نظيف او يفتقر للخدمات اللي انا ابحث عنها؟
2: اكيد اليوم في مصفوفة كاملة لقبول الشكوى ورد الشكوى وكيفية التعامل مع الشكوى وتصنيف الشكوى، في مصفوفة كاملة سواء بوزارة السياحة والآثار أو بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو بفوضية البتراء أو حتى على مخيمات وادي رم. فإحنا ندعو مواطنينا دائما أنه يتأكدوا من اسم الفندق، يفوتوا على موقع الفندق، يحاولوا يتواصلوا بصور حية ومباشرة وحديثة للفندق. هذا بيساعدنا على تجنب أي سوء فهم عند الوصول للفندق، وخصوصا يعني بعد ما تقطع مسافة 300 و400 كيلو الوصول للعقبة تتفاجأ انه لا سمح الله الفندق مش بالصوره اللي انت شفتها او لا يقدم الخدمه اللي انت بتستناها. فهذا بيأثر عليك، بيأثر على عائلتك، بيأثر على رحلتك. وزي ما تفضل اخونا، يعني في ناس بيقول لك روحوا من العقبه ما كملوا مشوارهم.
1: اسمح لي استاذ لي.
0: ابو محمود قول يا سيدي.
1: استاذ لي، اكثر من 50 فندق انا دخلت،
0: ايوه
1: كلهم نفس الحكي، ليلتين ومن 100 ل 120 دينار يطلب، يقول لك خلص عشان انك تتواصل مي. اقول له طب انا اسالني الي حجز برق؟ قال لي ما حجزنا ولا لبني ادم، انا من يوم الاحد بتصل بالفنادق ولا واحد رضي يحجز. يعني من قبل باسبوع بحاول اني احجز شقه او فندق، والله يا استاذ ليث ما رضي يحجز ولا لاي شخص. اللي بقول لك انه في حجز او انه حجزت وما في نهائيا. احكي لك كمان ايش اللي صار. اللي صار انه صارت سوق سودا، انه في ناس بيلاقوك بالشارع بيقول لك تعال انا عندي غرفتين، بيستاجر غرفه هو ب70 دينار او 75 دينار باجرك اياها ب120. تخيل لحد وين وصلت فيهم. يقول لك انا لي غرفتين بالفندق هذول، تعال انا باجرك اياهم. يعني سوق سودا، هو مستاجرهم في مبلغ وبيجي باجرك اياهم في مبلغ ثاني.
0: نعم.
1: يعني كان تسيب مش طبيعي أستاذ ليث. وهم بيطالبوا إنهم هم بدهم يشتغلوا، بدهم سياحة من البلد، وأردننا جنة ومش أردننا جنة. ولكن والله يا أستاذ ليث ما في رقابة نهائيا، لا على النظافة ولا على الأسعار. بعدين لا فنادق 4 نجوم ولا 5 نجوم ولا 6 نجوم ولا نجمة ولا إشي، عبارة عن شقق حاطين فيها شوية عفش مكسر. والفنادق الشعبية اللي بالخلف، اللي هي بالشوارع الخلفية هاي، مش مصنف ولا نجمة أستاذ ليث.
0: أشكرك أبو محمود، الحمد لله على السلامة. ومع الأسف يعني نسمع هاي التفاصيل، إن شاء الله يكون في، حاولنا طبعا نتواصل وزارة السياحة ما كان في تجاوب صراحة. إن شاء الله يكون في تجاوب، لأنه إحنا مثل ما تفضلت اليوم إحنا قاعدين نشجع الناس يروحوا على ما يسمى بالمثلث الذهبي، البتراء وادي رم والعقبة، وبعديها نسمع هاي الملاحظات. بعتقد يعني هذا بيحتاج إلى رقابة بشكل أكبر. شكرا رئيس جمعية شركات السياحة والسفر أستاذ محمود خصاونا، وشكرا أخوي أبو محمود على ملاحظتك. ويساعد يأكد الكلام اللي كنت تحكيه، يقول أنا ابن العقبة وكلام الأخ المتصل صحيح، في استغلال كبير في المواسم وتحديدا اللي صار الأسبوع الماضي. خير إن شاء الله. شكرا أبو محمود، شكرا للسيدي.

0: ضيفح من جيبي. بدي اروح مباشره الى مدير اداره ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس عمر قرعان. عمر بيك صباح الخير سيدي.
1: صباح الخير اخي ليثي لك ولكل اخوه المستمعين.
0: هلا عطوفتك. يمكن كانت الامس الحكومه اعلنت عن اجراءات لتبسيط ترخيص المركبات، فبدنا نسمع منك أكثر من هذه الإجراءات. طبعا يمكن كان الحديث عن موضوع الوقت وتحديدا اليوم انتهاء الرخصة، قبل انتهاء الرخصة من تاريخ الذهاب، فبدنا نفهم منك التفاصيل وإذا كان في هناك إعفاءات من الغرامات. تفضل سيدي.
1: صباح الخير أخي ليث. صحيح التعديلات اللي تمت هي من شأنها يعني تقديم مزيد من التسهيل على للأخوة المواطنين بموضوع تجديد ترخيص المركبات اللي متخلفة عن الترخيص بشكل عام. التعديلات اللي تمت عشان نكون واضحين بشكل عام ما لها علاقة بالرسوم، لا علاقة بالمدد فقط.
0: بالمدد فقط.
1: المدد.
0: نعم.
1: الترخيص زي ما هو معروف انه هو يجدد سنوي، فانت بتجدد ترخيص مركبتك لتاريخ انتهاء دائما.
0: صحيح.
1: سواء جيت على الوقت او جيت متأخر. فاذا جيت متأخر مثلا شهر شهرين راح يجدد لباقي السنة.
0: هي 10 اشهر يعني. نعم. موجود.
1: راح تستوجب الغرامات التأخير زي ما هي، هذا النظام راح يظل معمول فيه الا انه الجديد فيه. التعديلات مكنت إدارة الترخيص إنه نضيف لك مدة التأخير على تاريخ الانتهاء بحيث يتغير تاريخ انتهائك. أنا بتأخرت شهر راح أرخص مثلا بنتهي بشهر 12، الأصل أرخص لشهر 12 إذا جيت بشهر 1، لا إحنا راح نعطيك كمان شهر مشان تأخذ سنة، دائما لما تراجع تأخذ سنة لقدام.
0: يعني يمكن البعض يفهمها بأنه أنا اليوم بدل ما أرخص خلص بستنى كم شهر وبرخص بعد على أساس أكسب كم شهر مجانا. شو رأيك مهندس؟
1: ما في كسب بالموضوع نهائيا. الكسبان الوحيد هو اللي برخص خلال مدة سريان ترخيص مركبته. يعني إحنا بشكل عام بيقدر أي أخ مواطن يجدد ترخيص مركبته قبل 30 يوم من الانتهاء بدون ما يخسر مدة. هذا لا زال هو الوقت الأمثل والأكسب، خلينا نحكي إذا بنحسبها ماديا، للمواطن. اللي بتأخر ما راح يكسب شيء، هو راح يكسب مدة فقط ويدفع رسومه عشان نكون واضحين. ألا بدل ما أرخص مثلا 10 شهور 9 شهور حسب مدة تأخيري، لا راح أرخص سنة. الآن التشريعات خلينا نحكي مكنت إدارة الترخيص إنه تجزئ الرسوم، والرسوم السنوية لا تجزئ. فأنا لما أضيف لك على تاريخ انتهاءك 5 أيام أو شهر أو شهرين حسب ما تأخرت، راح أخذ رسومهن فقط، يعني راح تنعطى الرسوم على مستوى اليوم. أنا إذا جددت، إذا ضفت لك 5 أيام راح أخذ رسوم 5 أيام فقط، ما راح أخذ رسوم سنة جديدة ولا شهر جديد بشكل عام. فهي التشريعات مكنتنا إنه نضيف لك مدة أو من حيث المبدأ، ومكنتنا إنه نحسب لك رسوم المدة اللي ضفناها بالضبط. يعني ما في، يعني خلينا نقول في عدالة باحتساب الرسوم. يعني ما راح الآن بدي أضيف لك شهر بأخذ رسوم، وإذا ضيف لك 5 أيام راح أخذ رسوم فقط لا غير. فهو هذا التسهيل اللي صار على عملية تجديد ترخيص المركبات، وبرافقه تسهيل آخر لو توسيع قاعدة الإعفاءات من الفحص الفني.
0: من الفحص الفني. تفضل سيدي وضح لنا إياها.
1: الوضع القائم الآن إنه السيارات الخاصة اللي هي الركوب الخاصة هي تعفى أول 3 سنين من عمرها من الفحص الفني. وتفحص كل سنتين مرة لغاية عمر 10 سنين. هذا القائم الحالي. الجديد إن شاء الله اللي راح يصير حال نشره بالجريدة الرسمية راح يصير السنة المفعول، إنه هاي السيارات راح تكون معفية أول 5 سنين من عمرها، تعفى من الفحص الفني بشكل كامل.
0: بشكل كامل، مش فردي وزوجي كل سنة.
1: لا، أول 5 سنين إعفاء كامل.
0: إعفاء كامل.
1: أول 5 سنين. بعدين بصير عندك تفحص كل سنتين مرة على طول عمر المركبة. مش
0: على طول عمر المركبة. أيوة. مش بس أول 10 سنين يعني.
1: لا، على طول عمر المركبة. وضفنا شريحة جديدة للمركبات المشمولة بالإعفاءات الفحص الفني، اللي هي النقل المشترك، مركبات النقل المشترك اللي هي البيكابات الدبل كابين والباصات الصغيرة. هاي ما كانت، هاي كانت تفحص سنويا، ما لها أي إعفاءات الفحص الفني. الآن راح تأخذ نفس إعفاءات السيارات الخاصة، أول 5 سنين إعفاء ثم تفحص مرة كل سنتين. فوسعنا شريحة المركبات.
0: ممتاز. طيب عطوفتك، بدي أرجع للنقطة الأولى اللي كنا نحكي فيها على موضوع الترخيص. يعني شخص الآن، لنعطي مثال حتى نوضح الصورة لإخوان المستمعين، منتهي ترخيص مركبته من سنة مثلا، الآن بعد إقرار النظام ونزوله في الجريدة الرسمية، إذا إجا يرخص الآن يحسب من بداية اليوم اللي إجا فيه، ولا تحسب السنة الماضية عليه أيضا؟
1: تمام. هلا بالنسبه للرسوم ما تغير شيء.
0: الرسوم ما تغير شيء.
1: راح يدفع رسوم السنه اللي تخلفها، وراح يدفع غرامات الاشهر اللي تخلفهم، الا انه الان راح اجدد له سنه كامله من اليوم. يعني حتى لو اجى قبل ما تنتهي السنه بيوم، يعني تخيل هاي الحاله، لو اجاني قبل ما تنتهي ترخيصه بيوم كنا نجدده ليوم فقط.
0: نعم.
1: تمام،
0: بس ليوم. صح.
1: اما اللي عليه عليه، يعني راح يدفعهم. الان راح امنحه سنه كامله وراح اخذ رسومه. يعني هي رسوم ما في تغيير على رسوم نهائيا، بس المدد.
0: يعني الرسوم لا تغيير عليها، لكن هو هو اختلف بس موضوع انه انا اليوم اعطيته سنه بدل ما اعطيه يوم.
1: بالضبط
0: بالمثال اللي احنا طبعا ذكرناه.
1: هل هذا كان هذا خلينا نحكي اجراء مشان اكون صادق معك ما نبع اصلا ولا انشئ من قبل فكره من اداره الترخيص، هو كان بناء على مطالبات الاخوه المواطنين.
0: نعم.
1: كان يجي المواطن مثلا متاخر 10 شهور 6 شهور الرخص وباقي المده يقول لك انا صرت جاي وجاي اعطيني سنه لقدام، كانت التشريعات ما تتيح لنا صحيح.
0: نعم.
1: الان تم تعديل التشريعات مشان المواطن يكسب ما دام اجى وبده رخص ياخذ سنه تمام، فبالتالي هو صارت السياره مرخصه لسنه لقدام امن لسنه لقدام، فهي الكل مستفيد من الموضوع.
0: وهذا ينطبق على عدد السنوات، يعني مش بس أنا اليوم في مدة محددة، لو سنتين أو ثلاث المركبة غير مرخصة.
1: أبداً أبداً ما له علاقة، هو له علاقة بالمدة الممنوحة، وكنا نوفي لك المدة اللي ظلت لإلك، والآن لا نعطيك سنة ونأخذ رسوم، يعني مشان نكون واضحين راح نأخذ رسوم من المدة اللي بنضيفها، بس راح نأخذها بشكل دقيق، يعني ما راح ندفعك. يعني اذا انا جددت لك شهر زياده ما اخذ سنه جديده ولا شهر، راح اخذ رسوم الايام بالضبط قديش تطلع، يعني حتى بالقرش راح تنحسب، يعني تقسم رسوم السنويه على 365 يوم.
0: نعم.
1: فشو بضيف لك مده راح ناخذ رسومها باليوم، يعني مشان ما نظلمش حدا يعني.
0: نعم نعم يا سيدي، تسلم على التوضيح، بارك الله فيك. مدير اداره ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرآن، شكرا لطفتك. شكرا
1: لك.
0: شكرا سيدي، وشكرا لكم جميعا. انتهى وقت صوت حي. شكرا عدي القاضي شفاء شلول، مؤمنة معالي هاني السعيدة، عبد الله الجعفري من حدثكم ليث جبور. نلتقي غدا ان شاء الله، الى اللقاء.
2: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
2: مستشفى الاستقلال،
4: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بنكمل اليوم من سلسلة قواعد العمل الأساسية، وبنحكي عن قاعدة كثير ناس بتستهين فيها لكنها فعليا بتصنع فرق ضخم في حياتك المهنية. هاي القاعدة اسمها التنظيم، قاعدة بتختصر عليك وقت وجهد وتوتر. والتنظيم طبعا مش خيار، التنظيم هو أسلوب حياة. الشخص المنظم واضح من أول نظرة، مكتبه مرتب، ملفاته مرتبة، سيارته مرتبة، جهازه منظم، مظهر الشخص مرتب وأنيق. ليش؟ لأنه التنظيم مش بس شكل، التنظيم هو طريقة تفكير. مظهرك، لبسك، ترتيبك بعطي رسالة مباشرة عنك قبل ما تحكي أي كلمة، أعطيك زاوية أعمق. التنظيم هو البوصلة في حياتك المهنية. حتى لو ما عندك خطة مثالية لكن عندك تنظيم، أنت عارف شو عليك اليوم وشو أولوياتك وشو الخطوة القادمة. هذا لحاله بيمنع العشوائية. وليش التنظيم مهم كمان؟ لأنه بوفر عليك وقت هائل، بدل ما تضيع وقت وتدور بتوصل للمعلومة بثواني. وفي قاعدة بتفرق بين الموظف العادي والمحترف. الموظف المنظم بيقدر يجيب أي معلومة خلال 3 دقائق. مدير طلب تقرير بشكل عاجل من الموظفين، الموظف الأول بدأ يدور في ملفاته، بيفتح فولدرات، بيراجع إيميلات وبتأخر. الموظف الثاني فتح جهازه، دخل على فولدر منظم، اسم الملف واضح، وطلع التقرير خلال 2 دقيقة. النتيجة الأول متوتر والثاني محترف. الفرق التنظيم. التنظيم كمان مش بس ملفات، تنظيم مهامك اليومية مهم جدا. ابدأ كل يوم بجدول أعمال، تو دو ليست واضح، شو عندك مهام، شو الأولويات، شو لازم يخلص اليوم. لما تكتب مهامك بتصير مركز واضح وبتشتغل بدون تشتت. ابدأ اليوم بخطوة بسيطة، رتب مكتبك، ملفاتك، سيارتك، سمي ملفاتك بوضوح، اهتم بمظهرك الشخصي، نظم مهامك في جدول يومي. ولو حسيت حالك مشتت اعمل هولد، اكتب كل اللي في بالك ورتب أولوياتك. الخلاصة، الشخص المنظم شغله أسرع، قراراته أوضح، أخطاءه أقل، وهو الشخص اللي يعتمد عليه. ومش مهم كم عندك وقت، المهم كيف تنظمه. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزير البيئة يؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات. محافظة القدس تحذر من دعوات تحريضية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق عملية مشروع الحرية لإرشاد السفن العالقة في مضيق هرمز، وإيران تعتبر أن أي تدخل أمريكي في المضيق سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أكد وزير البيئة أيمن سليمان أهمية الالتزام بتنفيذ البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات. وأشار خلال تفقده مديرية حماية البيئة في محافظة إربد ضمن جولاته الميدانية لمتابعة أداء المديريات التابعة للوزارة في مختلف محافظات المملكة إلى ضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي لتحقيق الأهداف البيئية المنشودة، واطلع على سير العمل في أقسام المديرية واستمع إلى شرح حول أبرز الخدمات والإجراءات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية تحسين جودة الأداء وتبسيط الإجراءات وبما يسهم في رفع مستوى الخدمة. قالت

0: شمال مدينة رام الله، أقدم مستوطنون صباح هذا اليوم على مهاجمة عشرات المزارعين الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم. المستوطنون بحماية جيش الاحتلال أجبر الفلسطينيين على الخروج من أراضيهم، وواصل المستوطنون بعد ذلك عمليات اقتلاع الأشجار المستمرة منذ عدة أشهر في هذه المنطقة. أيضا صفية، فجر هذا اليوم بدأ مستوطنون باقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغارب عند حوالي الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم. الاقتحامات تمت بحماية ومساندة مكثفة من قبل شرطة الاحتلال. خلال هذا الاقتحام أدى المستوطنون صلوات تلمودية علنية تحديدا في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، وكما تفضلت في البداية هناك دعوات لتكثيف الاقتحامات وصولا إلى منتصف هذا الشهر، حيث مسيرة العلامة الإسرائيلية التي من المقرر أن تتم عند بوابات البلدة القديمة وصولا إلى ساحة حائط البراق في الجهة الغربية من المسجد الأقصى.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا من القدس المحتلة محمد سمرين. وفي لبنان، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أوامر إخلاء جديدة لسكان في مناطق عدة جنوب لبنان، وذلك في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان. ودعا جيش الاحتلال سكان قانا وقضاء صور وقعقيعة الجسر وصريفة إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. قالت باكستان إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أجرى مباحثات عبر الهاتف مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، ناقشا فيها الوضع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الباكستانية الجارية. وقال دار إن الحوار والدبلوماسية السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار. وأعلنت إيران أنها تلقت ردا أمريكيا على أحدث مقترحاتها لإجراء محادثات سلام، ذلك بعد يوم من إعلان ترامب أن من المرجح أن يفرض الاقتراح الإيراني يرفض الاقتراح الإيراني لأن الإيرانيين لم يدفعوا ثمنا باهظا بما يكفي. تنطلق صباح اليوم عملية مشروع الحرية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى مساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز على الخروج بأمان. وقال ترامب إن دولا من مختلف أنحاء العالم معظمها غير منخرط في النزاع في الشرق الأوسط طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها، واصفا هذه الدول بأنها أطراف محايدة. وأضاف في منشور على منصة تروث سوشال إن واشنطن ستعمل على إرشاد السفن للخروج بأمان من الممرات المائية بما يسمح لها باستئناف أعمالها. هذا وهددت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية صباح اليوم بمهاجمة أي قوة أجنبية تقترب من مضيق هرمز في الوقت الذي تنطلق فيها عملية مشروع الحرية التي أعلن عنها ترامب، التي تهدف إلى مساعدة سفن عالقة في هرمز على الخروج بأمان. وقالت القيادة الموحدة إن أي أعمال عدوانية أمريكية لن تؤدي إلا لتعقيد الوضع الراهن وتعريض أمن السفن في الخليج للخطر. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجا، وذلك بسبب استمرار العمليات العسكرية في المنطقة. أضافت الهيئة أن الولايات المتحدة أنشأت منطقة أمنية معززة لدعم عمليات العبور في مضيق هرمز، وتابعت على السفن التي تختار عبور مضيق هرمز النظر في اتخاذ مسار عبر المياه الإقليمية العمانية. أكدت رئيسة الوزراء اليابانية أن أزمة إمدادات النفط العالمية لها تداعيات هائلة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقالت عقب إجرائها محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي إن البلدين سيتعاملان بشكل عاجل مع الوضع لضمان استقرار إمدادات الطاقة. وأضافت أكدنا مجددا أن اليابان وأستراليا ستبقيان على تواصل وثيق للتحرك بالشكل الملحي الضروري. وبالانتقال إلى آخر تفاصيل الحالة الجوية، ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. أهلا بك دكتور، يعني لاحظنا انخفاض على درجات الحرارة، طلعنا على توقعات الحالة الجوية للأيام المقبلة.

0: صحيح بدأت المملكة بالتأثر اعتبارا مساء يوم أمس والليلة الماضية بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي أو اندفعت خلف منخفض جوي، وبالتالي كان في انخفاض واضح على درجات الحرارة نهار هذا اليوم، والأجواء بشكل عام باردة نسبيا غائمة جزئيا مع سقوط أمطار متفرقة خاصة في شمال ووسط المملكة. أيضا الرياح اليوم أخف من امبارح وأقل غبار، والغبار يخف تدريجيا لكن تبقى الرياح نشطة إلى حد ما، وبالتالي بتزيد من الشعور والإحساس بالبرودة. والأجواء إذا اليوم وغدا الاثنين والثلاثاء أجواء باردة نسبيا بشكل عام غائمة جزئيا، فرصة لسقوط زخات متفرقة من مطر في شمال المملكة قد تمتد إلى بعض المناطق الوسطى. وإن شاء الله يوم الأربعاء الأجواء باردة في الصباح، يعني ليلة الثلاثاء على الأربعاء باردة، في الصباح باردة لكن أثناء النهار يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، ويوم الأربعاء بتكون الأجواء لطيفة في النهار باردة نسبيا في الليل، والخميس والجمعة والسبت ارتفاع واضح على درجات الحرارة وأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا. هذه هي الأوضاع الجوية المتوقعة اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة.
1: نعم، شكرا لك مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وسعر النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.17، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 156، الذهب الحالي للأونصة 4587، الفضة الحالي للأونصة 74. الأسعار الحالية لمؤشرات أو لمؤشر الناسداك 27781، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7242.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

بتسمع صوت طقطقة بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم. الصدق.

0: حياة اف ام لحياة طيبة.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعائلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب.
2: عالبرنامج خليك حكينا وبنحكيك
0: بيت حواء. بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.
0: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
0: بيت حواء مع رند عناب.

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء جلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعادي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا من الأحد عفوا من جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية عبر جميع الترددات أو عم بتشاهدونا على حياة تي في أو على مواقع التواصل الاجتماعي. بنذكركم أنه خطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة لآخر لحظة على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-2020.

يعني اليوم هو يوم المرور العالمي، نحكي عن المرور بس ما رح نحكي عن الأزمات، ما رح نحكي عن الإشارة، ما رح نحكي عن الدواوير ولا حتى المطبات. بدنا نحكي عن الموضوع الجدلي الأزلي، مين أكثر حدا بيرتكب أخطاء بالمرور؟ مين؟ الرجل أم المرأة أثناء القيادة؟ مين أكثر ارتكاباً للأخطاء؟ أنا بعتبر، يعني رح أحكي لكم رأيي بداية الفقرة، رح أرجع أعيد آخر الحلقة عفوا. نحن البنات مندير بالنا على القواعد والأولويات والهدوء والمسرة باليمين بنمشي فيه لأنه بدنا نمشي ببطء والسرعة القانونية، فإحنا الأقل ارتكاباً للأخطاء. شو رأيكم أنتم؟ مين أكثر، الرجل أم المرأة؟ بتأيدوني ولا ضدي؟

خلينا نبدأ نقرأ اليوم تعليقات الفيسبوك، لأنه اليوم في عنا بفقرة الاستضافة حتكون فقرة بإذن الله تعالى من جوا المحاكم، وعادة ما بنقدر نقرأ الكومنتات وبخاف تروح عليه، فخلينا نبدأ بالكومنتات. أم محمد الشافعي، يسعد صباحك يا صباح الفل والياسمين، والله هذا نور كلامك ومحبتك يا أم محمد، الله يرضى عليك ويرضيك. أحمد رزق، يسعد صباحك، بقولنا إذا رضي الإله فلا شقاء، ولله المشيئة والقضاء، تعاني من هموم الدهر حتى تضيق بك الوسيعة والفضاء، وإذ بنسائم الألطاف تدنو فلا كرب يدوم ولا عناء، يفرجها إذا ضاقت كريم عظيم الشأن يفعل ما يشاء. يسعد صباحك يا أحمد. ميساء غنام، يا صباح الفل والياسمين. أنوار بتقولنا الصباح لا يحلو إلا بجمعة بيت حواء، لقاؤنا يتجدد مع مذيعتنا المتألقة رنودة في بيت حواء، لنرتقي معا في دروب الإيمان وبناء الأجيال وتعليم كل أسرة أردنية كيف تنظم أمور حياتها. أسعد الله صباحكم مستمعات ومستمعين بيت حواء الغاليين، يا صباح الفل والياسمين يا أنوار. وعلى سيرة الجمعة، في جمعة قريبة بإذن الله تعالى، فحضروا لحالكم مستمعات بيت حواء، فقط المستمعات. جهاد، يسعد صباحك وكل أوقاتك. شريفة، يسعد صباحك. هيام، صباح الفل والياسمين على رند الغالي وكل المتابعين، يسعد صباحك يا هيام. أم يوسف غنام تقولنا صباح المحبة والمودة، أحلى رنود وأحلى مستمعين وأحلى كادر، أضيء بالحب قلوبكم، إن القلوب حين تحب تضاء، من طاب لفظه على قدره، المؤمن هين لين، ينتقي أطيب الكلام وألطف العبارات، فلا يجرح ولا يلمز ولا يهمل، وهو بفعله هذا موعود بالأجر الوفير والفضل الكثير. قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم أمين. ميل بلبيسي ومأمون مناوي، يسعد صباحكم كل أوقاتكم.

يا معموري يسعد صباحك يا حبيبتي، الله يرضى عليك ويرضيك. بتقولنا صباح الفل إلى الأخت رند عسل، صباحكم عافية تدوم ورضى من الحي القيوم، يسعد صباحك صباحك وكل أوقاتك. أم خالد ضمرة، يهذبك الضيق حتى لا تمر على لحظات الرضا مرة ثانية مرورا عابرا، وتتعلم كيف تحمد الله على كل ما فات وكل ما سيأتي من حياتك، فالحمد لله دائما وأبدا. يسعد صباحكم يا صباح الورد والفل والياسمين يا أم خالد. ماريا البوريني، شو بتقولنا؟ يا من تحولين الميكروفون إلى مساحة حياة وتمنحين الحروف روحا تصل إلى قلوب كل من يستمع، صباحك يفيض أناقة هادئة وثقة تشبه حضورك المتفرد. نتمنى لك يوما مليئا بالنجاحات ومزيدا من التألق الذي اعتدناه منك دائما. صباحك نور وصوتك حكاية جميلة تبدأ مع كل إشراقة. رند الجميلة، الله يرضى عليك ويرضيك يا ماريا على كلامك الطيب، الله يخليك يا ربي، تسلمي لي يا ماريا. أم يوسف بتقول لما تبلها الطلة الحلوة، رنود الحلوة حبيبة قلبي، الله يرضى عليك يا أم يوسف يا حبيبتي. قد ايه بحب أنه نحن مثل الأخوات دائما بنحكي وبنعزز وبندعم بعض، فشكرا بالعكس، شكرا لكم من القلب، من بيت حواء إلى بيوتكم. عامر السيد بقول من ربوع إربد عروس الشمال، أجمل الصباحات والتحيات مع كل الحب والتقدير، يسعد صباحك، كيف الأجواء يا عامر احكي لنا. شريفة، يا صباح الورد والياسمين والكادي. وأم يوسف، صباح الورد والياسمين والفل يا غالية، الله يرضى عليكم ويرضيكم يا غوالي يا أحباب قلبي.

منال الشافعي يا صباح الورد والياسمين بتقولنا يلا اعملوا لنا رحله رح نعمل إشي احلى من الرحله فترقبونا ان شاء الله. انوار شو بتقولنا على الدردشه تبعتنا اليوم؟ الرجل يرتكب اكثر لانه بيكون معجوق باكثر من شغله في دماغه. منطقيا منطقيا يا انوار كلامك صح. هيام بتقول لك الاثنين زي بعض، يعني المراه والرجل بيرتكبوا اخطاء مروريه زي بعض، ممكن الله اعلم. جهاد بقول بايدك الرجال اكثر تجاوزا والنساء الاكثر حرصا. الله يسعدك ويرضى عليك يا جهاد. شريفه بتقول الرجل يرتكب اكثر اخطاء بسواقه خاصه فئه الشباب المتهوره. ميساء بتقولنا للاسف ما اخذت الرخصه وبنتي لها اكثر من سنه ما اخذت الرخصه وما ساءت ابدا. لازم تسوق يا ميساء لنعرف هي معانا ولا ضدنا ولا علينا. مي بتقولنا اللهم اجعل القادم من حياتنا اجمل يا رب العالمين، اللهم امين. هي بتقول ما حبت اغاوز، يعني ترضى الرجال ترضى النساء، يعني خلينا هالمره نغاوز، يعني عن جد ملتزمات النساء اكثر من الرجال. راتب بقولنا يا ناس اليوم الاثنين، ايش يعني الاثنين؟ يعني مش مشكله يكون عندك بيتين، بيت تنام فيه وبيت حواء تتعلم فيه. يا عالم اكسب البيت الثاني مع رند عناب لترضي رب الأرباب. أشكرك بقوة يا رند، الله يسعدك يا راتب، الله يخليك ويبارك فيك. شكرا شكرا شكرا على كلامك الطيب. نجم الدين بقولنا من فلسطين صباح الورد والفل والياسمين والسعادة. يا صباح الفل والياسمين يا نجم على فلسطين وأهل فلسطين وربعنا وإخواننا هناك، الله يرضى عليك ويرضيك. هاجر بتقولنا عسى أن تتفتح أمانينا بنور رحمة الله ويغمرها برحمة الله وفضله حتى تصبح واقعا يملأ قلوبنا وسعادة وسكينة. صباحك ورد بكل ألوانه أخت رند والجميع، الله يرضى عليك ويرضيكي. أزهار يا صباح الفل والياسمين، سحر وأم سمير الله يرضى عليكم ويرضيكم ويسعد صباحكم. مي بتقولنا يا صباح البرد والورد وصباح الناس الطيبة أمثالكم وبيتنا الغالي بيت حواء بيت العز يا بيتنا، الله يرضى عليك ويرضيكي. وعمر أبو زيتون بيحكي لنا عندما يريد الله أن ينقذك لا يمد لك يدا كما تتخيل بل يسحب منك ما كنت تظنه نجاة، يبعد أشخاصا حسبتهم أمانا ويغلق أبوابا تعلق قلبك بها ويتركك عاريا من كل سند إلا إيمانك. وحين تظن أنك كسرت تكتشف أو حين تظن أنك تكسر تكتشف أنك تنقى وأن ما فقدته لم يكن خسارة بل عبء كان يؤخر وصولك إلى السلام الذي أراده الله لك. الله الله يا عمر، ما أجمل الرضا وما أجمل التيقن أنه وراء كل شيء بيصير بحياتنا في حكمة معينة وبناء عليها ما نزعل وما نتضايق ونرضى. يعني رح نكمل معاكم تفاصيل حلقتنا وفقرة دردشتنا إن شاء الله، لكن بعد الفاصل خليكم معنا وتابعوا معنا على الكومنتات ونستناكم على التلفون.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
0: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: المركز الاردني التخصصي للعنايه بالقدم.

الضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك عنوان بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم عم نحكي من الأكثر ارتكابا للأخطاء أثناء القيادة، الرجال أم النساء؟ بنستقبل أراءكم على الكومنتات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-5020.
1: حسب يسطى هدي يسطى هنموت يسطى.

0: معنا مشاركة عبر الهاتف. راتب يسعد صباحك.
1: يا صباح الفل والياسمين.
0: يا هلا
1: كل المجتمعات.
0: يطول بعمرك يا هلا ورحب. وينك عنا من زمان يا راتب؟
1: والله ما بنستغني.
0: يطول بعمرك.
1: سماع دائم يعني.
0: الله يخليك وبارك بعمرك ويخليك يا ربي. يعني اليوم راتب احكي لي.
1: لازم اخذ فتره تعلم منكم بعدين بشارك.
0: يلا يرضى عليك ويرضيك يا رب. والله احنا المتعلم منك من حكمتك ورزانتك ومن عائلك ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سيدي اليوم انت بتشوف الشوارع في الاردن وبتلفلف من هون ومن هون، وإلك قد ايه عم بتسوق يا اخ راتب؟
1: أنا صار لي بالضبط 38 سنة.
0: تبارك الرحمن ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني اليوم الخبرة من عندك، بحكي لك اسأل مجرب وما تسأل حكيم. من الأكثر ارتكابا لأخطاء القيادة؟ نعم. تفضل.
1: أنا بدي أحكي بكل وضوح.
0: تفضل.
1: بداية قبل ما أبدأ في الموضوع كلمة سريعة.
0: تفضل.
1: أنا لست بأناني، أنا أحب أن يكون بيت ثاني عند الجميع. هو بيت حواء.
0: الله يرضى عليك يا ربي.
1: هذا أولا. ثانيا أختي الكريمة، بدي أحكيها بمنطقية واقعية.
0: تفضل.
1: أن معظم الأخطاء هي من الرجال. والسبب وليس عذرا، ولكن بدي أحكي المسببات سريعا.
0: نعم أكيد. تفضل.
1: اللي ممكن يقع فيها السبب.
0: صحيح.
1: أولا كثرة مكوثنا بالشوارع. إرهاق البدني بالشوارع، الطلبات الكثيرة خلال العمل. هاي كلها أختي الفاضلة تؤثر على تركيز السائق، بالتالي هذا الجهد اللي ببذله هذا السائق في بلد الحبيب اللي جعل الرجل معظم حياته بالشارع حتى يجيب لقمة العيش لبيته، هذا كله بيؤدي إلى مشاكل في الطريق، بيؤدي لمشكلات، لحوادث إلى آخره. لكن هذا أنا قلت لك ليس عذرا، وأنا بقول أخواتنا الكريمات هم أحرص منا في السواقة.
0: صح.
1: هم أحرص. ممكن بعض الإخوة يقول لك أبو معاذ راتب الباز بميل للنساء أكثر ودائما نصير للنساء حتى في جلساتي مع بعض المستمعين. لا والله أنا بحكي المنطق والواقع. أخواتنا الكريمات دائما أشد حرصا منا. إحنا بنتهور أكثر، بنعصب أكثر، بنتوتر أكثر لأنه العبء علينا يمكن أكبر، لكن ليس عذرا. وأنا من خلالك ببعث كل التقدير والتحايا لكل حواء.
0: الله يسعدك.
1: أيا كانت في أي مكان كانت.
0: يرضى عليك ربي. الله يرضى عليك ربي ويخليك ويبارك فيك. شكرا. شكرا أنك حكيت معانا اليوم. الله يرضى عليك ويرضيك. الله يسعدك. يعني لفت نظرنا الأخ راتب لموضوع جدا مهم، بيحكي لك كثر انشغال الرجل بالتفكير. يعني أنوار نفس الشيء كان رأيها، أنه بيكون معجوق بفكر بده يعمل كذا بده يروح كذا، يعني بطريقة أو بأخرى يعني قد تكون حواء السبب. يعني قد ما بنطلب يلا جيب ودي اعمل وصل سوي وما إلى ذلك بينشغل الرجل وبالتالي بيرتكب الأخطاء. لكن ممكن أحكي أنا كمان شغلة، الرجال بطبيعتهم قد يكونوا أكثر جرأة منا، النساء بتخاف أكثر وبالتالي بتتأنى أكثر، بتفكر أكثر بالموضوع، فممكن الجرأة هون أيضا تلعب دور. معنا كمان مشاركة. هلو صبحي، يسعد صباحك.
2: صباح النور رند، كيف حالك؟
0: هلا يا هلا، تمام الحمد لله، انت كيفك؟
2: صباح الخير اليك الى شفاء. والله الحمد لله، والله الحمد لله، طول ما انت بخير
0: يطول
2: عمرك وبيتحوى بخير، احنا بألف ألف خير.
0: يرضى عليك ربي. يرضى عليك ربي.
2: الله يرضى عليك يا رند. يعني برامجكو حلوة وشيقة ومواضيعكو ممتازة جدا، رائعة.
0: الله يخليك. احنا مش حارميكم من اشي، بنجيب لكم بساس.
2: والله.
0: الله يسعدك. والله. احنا مش حارميكم من اشي ببيت حواء، بنجيب بساس، بنجيب حياة، بنجيب لكم كل شيء.
2: كل المواضيع بتجيبوا لنا اياها. بس في شغلة يا رند، عارف شو هي؟
0: شو هي؟
2: انا بتكهرب، انا بختلف مع زميلي العزيز راتب الباز.
0: تفضل يا سيدي.
2: زميلي راتب لانه شوفير تاكسي زيه.
0: الله يخليك.
2: وطول نهار ما احنا بالشوارع.
0: الله يخليك. تفضل.
2: والله يا رند اني صراحة بتكهرب انا لما تيجي واحد تشوف قدامي، سبحان الله.
0: ليش
2: بتكهرب؟ ليش؟ انا بحكي لك، انت زي ما تفضلتي هسه انهيتي كلامك انه بخافن. بخافن كثير يا رند، وبعدين مع احترامي للالقاب طبعا.
0: طبعا. تفضل يا سيدي.
2: بخافن كثير، فهذا الخوف تبعهن بيولد ازمه خانقه جدا. يعني احكي لك اليوم، والله العظيم اقسم بالله، انا ماشي بضاحية الاقصى، وحدي ها شوفي، وحدي الها اولوية، الاولوية مطلقة معاها.
0: نعم.
2: اعطت الاولوية لشارع فرعي، وشوفي الشارع الفرعي اكم سيارة شاردة من الازمة عليه. وطلعوا وكلياتهم وانا بزمر لها وبرمش لها واللي وراي بزمر وبزمر لي وبرمش لي بقول له يا ابن الحلال والله ما هو مني باشر له على اللي قدامي بنت اعطت اولويه لناس ما لهمش اولويه وخنقت السير خنق يا رند.
0: هلا يعني قد تكون اخ صبحي يعني الموضوع يعني وليد الصدفه يعني على اساس الرجال ما بيطلع بيعطوا اولويه لغيرهم يعني يكونوا موضوعيين اخ صبحي.
2: لا مضبوط انا معاكي انا معاكي بس احنا اللي بنحكي فيه يا رن انه الخوف
0: اكيد موجود صحيح نعم 100%
2: يا ستي الواحد المطلوب الخوف مطلوب بس مش يعني مش لهالدرجه هاي يعني انا بسوق بخاف بس مش لدرجه اني اعمل يعني ازمه خانقه وراي احنا بدنا اياهم يكون يعني زي ما هن جريئات في البيت يكون جريئات في الشارع.
0: هذا تعدي صارخ على المراه اخ صبحي هذا تعدي صارخ هون ما بصير.
2: والله انا من نصير المراه والله ما بزل عليك.
0: تسلم والله يرضى عليك ويرضيك يا صبحي والله والله يبعد عنك الصبايا الخائفات اثناء القياده عشان ما تتوتر. الله يسعدك شكرا لك طول بعمرك يا رب.
2: الله يرضى عليك صباح الخير لك
0: ولا بيسعد صباحك يا هلا ورحب فيك.

0: المشاركة عامر، يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك رمز.
0: يا هلا ورحب، كيف الحال؟ طمنا عنك.
1: الله يسلمك، الحمد لله. نحييكم من ربوع عروس اجتماع الأربد.
0: الله الله، يعني اليوم في مكامير وكباب ولا ما في؟
1: اليوم
0: على خير وهدى.
1: جميلة جدا والله، الخضار ما شاء الله، يعني لسه ما زال الربيع موجود.
0: تبارك الرحمن تبارك الرحمن، يعني بتوقع كمان شهر بالكتير بصير يقلب كلياته، بيروح الخضار وبيبدأ الصيف على خير وهدى تبال.
1: الله يهدي بالنا
0: جميعا. يعني اليوم عامر انت مكانك مش محصور بمكان معين، او شغلك بشكل عام بتضلك تلفلف وبتسوق، يعني انت اليوم بتعرف مين الاكثر ارتكابا للاخطاء اثناء القياده، الرجال ام النساء؟ وانت كمان اليوم بتسوق بالمحافظات، يعني انت مش محصور بالعاصمه، فالمايك معك احكي لنا.
1: بتمر عليك. والله شوفي، انا بالنسبه لقياده النساء، هي قياده النساء انا بحس انها يعني سليم، يعني نوعا ما ملتزمين اكثر بالقواعد اكثر من احنا الرجال. يعني بيلتزموا كثير بالقواعد، عرفت علي، بدقه. احنا لا، بس يعني احنا بنعاني من تلاقيها قدامك بطيئه، صفت صف عوجة، يعني امور، يعني بالنسبه لي امور بسيطه اللي بعانيها مع مع مع المراه يعني اثناء القياده. لكن احنا والله بالنسبه للرجال انا بعاني اكثر، يعني اللي بتزروق من هون وهون، واللي بيطلع مش عارف ايش، فيعني كونه يعني بكون يعني نوعا ما يعني نوعا ما معترف للقيادة أكثر من المرأة، فبتلاقي عنده تجاوزات.
0: نعم نعم صح، هو مش محترف للقيادة، هو متهور أكثر، يعني اللي نعم اللي بالعامية بيحكولها ببتوين، بيروح لك بين السيارات ببتوين، هذا يعني متهور، وخصوصا لما يعني بالاخر يعني هو بصير يتزروق من هون ومن هون بين سيارات، وبتلتقي انت وياه عند الاشاره، يعني هو على الفاضي، انت رحت وعملت وخاطرت على الفاضي، رح نلتقي انا وياك عند الاشاره، فاللي بتعمله على الفاضي 100%. يا عامر الله يسعدك ويبارك فيك، وان شاء الله نهارك سعيد، ودير بالك على الطريق، قياده امن ان شاء الله، الله يرضى عليك يرضيك. بس خليني اصبح على السريع قبل ما نطلع على الموجز. ام احمد يسعد صباحك يا حبيبتي، بتقول لنا من يشعلون القناديل في حياتكم وحدهم، من يستحق أن تفتح لهم أبواب روحك، وأنا فتحتها من زمان لبيتي بيت حواء وأهل الكرام. يسعد صباحكم يا صباح الورد والفل والياسمين يا أمي يا عمدتنا يا حبيبتي. سحر حمدان يسعد صباحك وكل أوقاتك. أزهر بتقول أعتقد أن المرأة أكثر نظاما والتزاما في موضوع القيادة أكثر من إخواننا الرجال، من توكل على الله تعالى فهو حسبه في كل وقت وحين، الله يرضى عليكم يرضيكم. غدير بتقولنا صباحكم صباح الورد، بكرة عندي امتحان عملي وبس شفت عنوان الحلقة تفائلت فيك، دعوا لي تزبط هالمرة، بوعدكم ألتزم. أنا توترتي غدير، يا رب يا رب تلتزمي وتطلع معاك الرخصة من أول مرة بإذن الله تعالى، الله يسر أمورك. بكرة بستناك تخبرينا شو صار معاكي بإذن الله تعالى، الله يسر أمورك يا رب ويبارك فيكي. أم هاني يسعد صباحك، أم هاني البستنجي يسعد صباحك وكل أوقاتك. أزهار الدمور هاي لازم نبروزها هذا الكومنت، بتقول أنا أسوق من عام من سنة 83، عمري ما تخالفت والحمد لله رب العالمين، جميل أن يلتزم المرء بالقوانين والنظام. يا جماعة من 83 وأزهار تبارك الرحمن ما شاء الله بتسوق ما تخالفت، هذا دليل على المرأة وقيادتها الجميلة يلي الناس بتخاف من خوفها، يعني تخيلوا ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد، الله يبارك فيكم. وشكرا على مشاركاتكم. من إبراهيم الله يرضى عليك، فؤاد قواسمي، أم إبراهيم سريوة يسعد صباحكم، وهدى علي الله يخليكم ويبارك فيكم على كلامكم الطيب. أترككم الآن مع موجز الأخبار مع زميلة صفية أبو طعيم، ومكملين معكم بفقرة من جوا المحاكم، فقرة جدا مهمة اليوم ونقاش بإذن الله تعالى مفيد، خليكم معنا راجعين لكم إن شاء الله.
2: الحادية عشرة ظهرا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

التجاري وتوسيع الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. بلدية السلطة الكبرى تحدد موقعين لبيع الأضاحي، الأول عند إشارة عين الباشا تجاه المنطقة، والثاني في منطقة السرو مقابل قسم ترخيص السواقين والمركبات. البلدية تدعو أصحاب المواشي والقائمين على حظائر البيع إلى الالتزام بالمواقع المحددة حفاظا على السلامة العامة والنظافة والمظهر الجمالي للمدخل الرئيسي لمدينة السلط. قوات الاحتلال تهدم منزلا في قرية الديرات شرق يطا جنوب الخليل. الخارجية الإيرانية تقول أن الولايات المتحدة تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة، محملة واشنطن المسؤولية عن تباطؤ الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة أف أم، ضلك معنا. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06-255-99. كرم

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم،

0: اهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا مستمعي اذاعه حياه فم في برنامج بيت حواء. وزي ما انتم متعودين علينا كل اثنين في عنا فقره من جوا المحاكم. واليوم في الاضافه الى الاستاذه غدير فرفورة زي ما انتم متعودين علينا موجوده معنا بهالفقره في عنا مؤسسه مبادره لا ولا تضار السيده أبين الكردي. بنرحب فيهم اليوم في الاستديوهات. اهلا وسهلا فيكم شرفتونا. يا هلا بيكم. هلا بداية بدنا نعرف عن المبادرة، أسباب تأسيسها وكيف أسسناها. والمايك معك يا أبين.
1: أول إشي بدي أحكي لك كتير شكرا على هيك برنامج، لأنه كتير كان مهم أنه نسلط الضوء فعلا على الأمور اللي مهمشة، وكذلك عشان هيك عملنا إحنا مبادرة ولا تضار. ولا تضار هي مبادرة مختصة بقضايا المطلقات وأطفالهم فقط. ما حدا بيحكي معاناة الست المطلقة بالأردن. نحكي من قلب الحدث، نحكي بجدية بتخصص بحت. ما في هاي ما اجت هاي المبادرات او الجهات اللي تنقل يعني معاناة الست المطلقة في الأردن وأبنائها. فصار لازم انه توجد مبادرة زي هيك وناس يحكوا بشكل معمق بالموضوع
0: ويحكي باسم المرأة المطلقة لحتى تعرف حقوق. يعني نحن من بداية ما بلشنا بهالفقرة مع الأستاذة غدير كانت تحكي الأستاذة غدير لازم السيدة أو الشخص بغض النظر رجل أو امرأة يكون عارف حقوقه اللي إله واللي عليه ويطالب بكافة حقوقه عشان ما نحكي يا ريت اللي جرى ما كان. أنا بحكي باسمك أستاذة غدير بهذا الموضوع. الله يرضى عليك ويرضيك يا ربي. اليوم حكيت أستاذة أبين إنه إحنا في عنا تحديات بتواجهها السيدة المطلقة. ما هي التحديات؟
1: هلأ أول تحدي بيواجه الست المطلقة في الأردن إنه التحدي بيصيب ابنها قبلها، وانت عارفة قديش الضنا غالي.
0: نعم.
1: احنا طبعا عاملين يعني مجتمع اسمه نشميات معيلات. النشميات المعيلات يعني طبعا أنا بحب أحييهم من خلال راديو حياة FM إنه الستات اللي بيعيلوا أبنائهم لحالهم بدون وجود الأب، بتنصل الأب من قوامته، خلينا نحكي من النفقة، من وجوده، أو خلينا نحكي بالحد الأدنى اللي نص عليه القانون يعني بما يخص النفقة، فيستحقوا لقب نشميات معيلات كونهم بالأردن. هاي بالبداية احنا عملنا استفتاء، ودائماً بنطرح استبيانات عشان نوصل صوت هذول النشميات، لأنه ما فيش حدا راح يحكي بصوتهم. التحدي اللي بعد هيك موضوع النفقة، قلة تحصيلها، يعني صعوبة خلينا نحكي تحصيلها، التقاضي بالمحاكم قديش طويل، سهولة التنصل منها وقلتها. يعني هي بالإجماع احنا عنا تقريبا 12,000 وشوي نشمية معيلة، انه لا تحقق الحد الأدنى من العيش الكريم للطفل. وانت شايف الغلاء المعيشي وهيك، فلما تكون النفقة 40-50 خليها 100. هاي ايش بدها تكون، رايحة لمدرسة ولا لبس ولا ألعاب ولا صحة ولا ايش بالضبط يعني. التحدي الثاني موضوع الوصاية، انه بتحكي لك الست المطلقة انا كأم وشايلة الليلة كلها، انا اللي بنفق وانا الام والاب والمهرج والمعلمة والممرضة وكل شيء بحياة ابني، والاب مش موجود، الاب متنصل، طب انا ليش ما عندي وصاية على ابني؟ ليش انا ما بقدر اسافر فيه اصدر له جواز سفر؟ طبعا القانون بيقول انه لا فيكي وبطريقة معينة، لكن الطرق المعينة هاي مش كتير يعني applicable خلينا نحكي،
0: قابل للتطبيق،
1: قابل للتطبيق، ومش كل رأي قاضي هو بيرضى يعمل هذا الشيء.
0: نعم.
1: موضوع الثالث وهو فعلا وأغلب الستات المطلقات بيستحوا يحكوا فيه للأسف، موضوع زواج الأم. أغلب الستات عنا بيضطروا للعقد خارج البلد أو للعقود العرفي للأسف عشان ما يخسروا، نعم ما يخسروا أبنائهم، حضانة أبنائهم. مع أنه ما في مانع شرعي لا حضانة الأبناء. في حديث يعني دائما بيحكوا فيه أنه أنت أحق به ما لم تنكحي. أنا مش مخولة أحكي بالشرع يعني، لكن إحنا يعني كيف بدي أحكي لك، كباحث علمي يعني، أنا لما صرت دكتورة يعني أبحث بالأمور بشكل علمي واضح، انه ما في نص يعني حديث صحيح يحكي بالموضوع. واخذنا فتوى بالموضوع هذا. ثاني شيء بالقران وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالنص القراني بيعلو عن الحديث. فما في مانع شرعي لاقامه او احتضان ابناء المطلقه بعد زواجها، ومع هيك يتم انتزاع الابناء منها، فهي مش قادره ترجع تعيش حياتها بالعلن كزواج بالسر يعني، ومش قادرة انه يعني تتزوج اصلا، لانه ممكن عيب، ممكن ناس طبعا غير وصمة المجتمع الخرافية على المطلقة اصلا سواء تزوجت بعد طلاقها او لا. فالمعاناة يعني كثيرة، لكن اول شيء انه بيصيب المعاناة هاي بتصيب الطفل أو الابن قبل
0: نعم نعم. يعني اليوم أستاذة غدير بنشوف التحديات بتواجهها المرأة المطلقة من الواقع، بالرغم من أنه القانون كان يحمي للطفل، وهو للطفل من الأساس يعني إلى الطفل. فنبدأ بأول تحدي اللي هو قيمة النفقات القليلة وعدم تحصيلها بسهولة.
2: عزيزتي رند، هلأ بنحكي بالنسبة لموضوع النفقات اللي بتحتصل عليها الأم الحاضنة لهدول الأولاد الصغار اللي هي بتقوم على تربيتهم ورعايتهم ومتابعتهم في البيت وخارج البيت، في المدرسة أو في النوادي، وإن قل على قلة ذلك. هلأ الأب بعد ما بصير في عنده تفريق بينه وبين زوجته بده يتحمل تبعات ونفقات الأولاد. في عنا بعقد الزواج في ما يسمى المهر اللي هو حق للزوجة. هذا المهر إذا ما كان دافع المؤجل منه بده ينضم للمؤجل، فبده يزيد عليه تبعات وإرهاقات مالية زيادة. فبصير الأب يشتغل ويصرف على هاي النفقات والمطالبات المالية اللي ترتبت عليه بعد الزواج. فبصير الأب يقول لك يعني أنا راتبي يا دوب ومكفيني. فبتصير الأم بدها تصنع يعني وجود آمن لأبنائها، بتصير بدها تبحث عن عمل. بصير في عنا نوع من التشتت بين الأولاد، ما بين زيارتهم للأب، ما بين إقامتهم عند الأم، ما بين الأولاد عمالها تكبر فمصاريفها بتزيد. اللي ما كان يفهم قديش مصروفه وشو أكلته وشربته وهو صغير، بس يكبر سنتين ثلاثة بصير أقل واجب متطلبات، أنا بدي كذا، عنا واجب كذا، عنا نشاط كذا. فهي الدائرة واحدة، مثل ما الأب بيجتهد على الإنفاق على أولاده، الأم كمان اضطرت إنها تشتغل وتجتهد حتى تكفي مؤنة أولادها. أما إنه الأب يعني إحنا من واقع المحاكم كتير بنشوف حالات سيدات بيجوا بيقولوا لنا أستاذة غدير مش عماله يدفع، وعملنا إحنا طلبات حبس وطلبات تعميم، عملنا طلبات حجز، لدرجة إنه بعض الأشخاص بيمشي على هوية أخوه اللي هو كتير شبه إله حتى إنه ما ينمسك، أو بيلتزم البيت حتى العمل ببطل قادر إنه هو يسدد هاي الواجبات اللي صارت موكلة بحقه بسند رسمي بسند قانوني. كتير من الشباب عزفت عن العمل لأنها مش مسيطرة على قلة النفقات اللي بنحكي فيها، إلا إنه كمان الشباب عمالها بتواجه مشكلة إني أنا مش مسيطر على الطلبات. هذا هو سبب الخلاف بين الأم والأب اللي دعاهم للتفريق، اللي كبر رقعة المشاكل بين الطرفين.
0: نعم نعم. طب هيك اليوم يعني لو بدي عودة إليك وأستاذة أبين، يعني ما بين إنه مطالبات للمرأة بموضوع النفقة وتزيد لحتى تقدر يعيش حياة كريمة الطفل، وما بين عدم قدرة الأب على توفير هاي النفقة، هل يوجد حلول مقترحة من قبل المبادرة أو نساء بتحكي إنه بدنا نحل هذا الموضوع بهذا الجانب؟
1: هلأ إحنا عنا شوي التجربة مختلفة عن اللي مع الاحترام للي حكته الأستاذ غدير. إحنا عنا تنصل، مش إنه الزلمة مش قادر. يعني ما تقنعيني إنه الزلمة قادر يوفر دخانه اللي هو رقم بالشهر بيقتطعه من راتبه، وما بيقدر يوفر نفس هذا الرقم لابنه. احنا عندنا التنصت زي ما تفضلت انه ببطلوا يطلعوا من بيعملوا استقالات وهميه عشان يطلع من الضمان الاجتماعي ويبين انه هو بلا عمل، فبالتالي تنخفض النفقه، او بصير يمشي على هويه اخوه حتى لو ما بيشبهه، او بيكون مقتدر معاه كتير مصاري وبينقل كل املاكه لاخوه او حدا يعني درجه قرابه اولى من اهله او حتى الزوجه الجديده او هيك. ما تقنعيني انه في حدا ممكن يبدا بيت من اول وجديد لكن مش قادر يدفع نفقه ابنائه، ما في هيك.
0: صحيح.
1: بس يعني سبحان الله هي بتيجي، يعني احنا ما عندناش ثقافه الطلاق الصديق زي ما بيحكوا احنا. اي بيزعموا يمكن الرجل، انا ما بعمم بالعكس، في نماذج يعني تحترم جدا، لكن يعني بيبقى بده يعاقب الطليقة بهذا الموضوع لأنه عارف ضناها غالي عليها، بدها تدبره بكل الأحوال، فبالتالي لو هو قصر هي بدها تقوم بالمجهود هذا، فأنا بدي أحطك بالمجهود هذا ونشوف شو بدك تعملي.
0: تفرجينا شو بدك تسوي، تفرجينا شطارتك زي ما بيحكوها. لكن في حلقات سابقة الأستاذة غدير حكت بتصير الأب بيتقدم والأم تثبت وتتقدم
2: بالبينات مقتدر مش
0: بالضبط.
2: مقتدر
0: وبناء عليها بيتم الحكم، لكن مع ذلك يوجد عنا تنصل، فهل اليوم هذا ممكن نعتبرها مشكلة أخلاقية ولا بالقانون بقدر أثبت أنه متنصل؟
1: بالقانون ما فيك، لأنه القانون بيتعامل بالورقة والقلم للأسف، ما بيتعامل مع ضمائر الناس وخلفياتهم وهذا الشيء، وفي حلفان على القرآن.
2: نعم. هلا عزيزتي رند، في بداية الحلقات السابقة إذا بتتذكري حكينا يعني إحنا دائما بنقدم نصيحة للأزواج بغض النظر إذا كان جاي على مكتب المحاماة موكل سواء من الذكور سواء من الإناث، بننصحهم انه انت يعني بعد ما صار عندك في البيت في طفل واثنين وثلاثة وخمسة، طب انا بعاني من هاي المشاكل من 4-5 سنين من بداية الزواج، يعني من عندي الطفل الاول، طب انا بصبر على حالي هاي المشاكل يعني تتوسع رقيتها ويصير عندي 5 اطفال حتى اصير انا مش يعني احيانا بتقولي اما هو جهل او بتعتبي على من بداية الزواج، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حكى تخيروا لنطفكم فان العرق دساس، فانا لما بقوم يعني بتقدم لخطبة فلانة وبعدين بتزوجها بصير بعد شوي اكتشف انه فلانه اخوها كذا، فلانه خالها كذا، بعد ما انا يعني صار انجبت ولد واثنين وثلاثه بصير اقول لا ما بدي اياه. وكذلك الامر بنطبق على السيدات. يعني احنا ما بنلوم الذكور ولا بنلوم على حساب الاناث ولا بنلوم الاناث على حساب الذكور، لكن البنت لما بدها يتقدم لها الشاب يعني وظيفة أهلها هم يسألوا عن هذا الزوج، يسألوا عن هذا العريس قبل ما أنا أوافق على الخطبة والزواج والإنجاب يعني وتبعات الزواج، مش بعد شوي بصير أقول خلص اللي صار صار وأجت الفاس بالرأس. يعني سبحان الله لكل شيء أكيد بده يكون فيه عواقب.
0: 100% رح نكمل عن التحديات ووجهة النظر القانونية بتحديات يلي بتواجهها المرأة المطلقة، لكن بعد الفاصل خليكم معنا بإذن الله تعالى.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.
2: بما

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبد الله غوشي. 07-49-369.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في بيت حواء. المرأة لما تتزوج بيكون أبوها معتبرها أمانة مسلمها لهذا الزوج، وفعلا بداية أو حلاوة البدايات بتفكر إنه خلص رح أعيش الأمن والاستقرار والطمأنينة، بداية من تجهيزها لمطبخها لكل بيتها ولعلاقاتها الطيبة، لتنصدم بالواقع وقد يتفرق ويصل إلى الطلاق. بعدين تبدأ أبواب الجحيم للمرأة لدرجة في حال بعد الانفصال قررت تتزوج رح تتزوج إما خارج البلد أو عرفيا لهذا الطفل. أهلا وسهلا فيكم من جديد.
1: أهلا فيك
0: أبين والأستاذة غدير، يا هلا بيكم في بيت حواء بفقرة من جوا المحاكم. أبين، في بداية الحلقة حكيتي لنا أنه في عدد تحديات تمر فيها المرأة المطلقة هي وأبنائها. إحنا اليوم ما عم نحكي عن مرأة،
1: نعم.
0: عن فرد، نحكي المرأة والأبناء، واليوم نحكي عن زواج المرأة. شو السلافة؟ ممنوع المرأة تتزوج؟ ما بيصير؟
1: هلا بيحكوا لك بموجب القانون ما في إشي بيمنعك تتزوجي، لكن كست مطلقة لما هو ضناها يعني أغلى شيء بحياتها رح تعرف إنها رح تفقده. ما بحكي لك في نساء ما لا عادي، في نساء بتتزوج وبتضل، يعني أنا ما بدي أتعدى على القانون، بتضل حضانة الطفل لمدة 10 سنين عند الجدة وما بعدها تنتقل للأب في حال إنها اتزوجت يعني عادي بإشهار وداخل نطاق الأردن. لكن اللي بيصير إنه الست يعني حقها إنها تبدأ حياة جديدة تصلح فيها الخلل الماضي اللي صار، وشافت الشخص اللي بتقدر تحقق معه المودة والسكينة والرحمة. فإنه وغير إنه ربنا خلقناكم أزواج ما خلقناكم فرادة، فالوحدة ما بحكي لك إيش لازم إنها تتزوج، لا، ما بعد التعافي الشكل الطبيعي للأسرة أم وأب وأطفال.
0: نعم.
1: وحتى الطب النفسي بحكي لك حتى لو مو في إشي اسمه الدادي فيجر، إنه يعني خلينا نحكي من ينوب عن الأب. فكيف الأولاد بدهم يتربوا بوضع إنه في أب إحنا بنحترمه بنستنى لحتى يجي بنتغدى معه في الفاميلي تايم، في هاي الأمور بعائلة هي فيها المرأة مطلقة أو نظام السينجل مومز زي برا. هذا الإشي مش إحنا ومش ثوبنا، والطبيعي إنها المرأة تكون ضمن أسرة تسود فيها المودة والسكينة والرحمة. فاللي بصير المرأة ما بدهاش تخسر أولادها، كون ما في مانع شرعي يخسرها أولادها، نفس الوقت حقها إنها تكون بأسرة طبيعية من أول وجديد. اللي بصير إنه قانونا يتم انتزاع حضانة أبنائها منها، هم أغلى من يعني أبنائها أغلى من أي رجل ممكن تقابله أو قابلته من قبل للأسف. فتضطر يا إما للعقد خارج البلد، هذا الإشي بصير، يا إما للعقود العرفية
0: للأسف.
1: نعم. وهذا الشيء ممكن يعني إلها لقدام يسبب لها مشاكل. نعم. يعني قانونية أستاذ غدير أكيد يعني أدرى مني.
0: نعم.
1: مني فيها. فهاي هاي هاي المشكلة.
0: نعم.
1: ليش بيتم عدم، ليش ما الستات يتزوجوا ويكون على الأقل في حضانة مشتركة؟ ما بديش أحكي لك 100%، بس على الأقل حضانة مشتركة الوحدة. نعم. ما تنحرم من أبنائها، اللي يعني حرمانها من أبنائها بضرهم هم للأطفال قبلها.
0: 100%.
1: فهذا شيء يعني بنعول عليه يعني بتعديل بالقوانين، يعني إن شاء الله لقدام إحنا بنطالب بهذا الشيء.
0: إن شاء الله. الأستاذة غدير، رأي القانون
2: بالنسبة لزواج المرأة من رجل آخر بعد انفصالها عن والد الصغار، يعني بداية احنا بنحكي في العقود العرفية وهو موضوع دقيق جدا وحساس جدا، لأنه احنا بنحكي فيه دائما من منظورين. هلا هو شرعا إيجاب وقبول، لكن احنا لما جاء القانون يعني هو شرعا جائز، لكن احنا ما بنحكي هذا الشيء بشكل يعني واضح وصريح على الملأ، خصوصا في المدارس في الجامعات، حتى ما يعني نجعل الشيء مستباح لأبنائنا ولبناتنا، لأنه رح يترتب عليه تبعات وأمور لا يحمد عقباها. فالزواج العرفي لما بيكون بين شخصين من وراء الستارة مثل ما بدأ بورقة عرفية بده ينتهي بورقة عرفية. السيدة رب العالمين كرمها أم أخت بنت عمة خالة، وخلقت لتكون زوجة مصانة، وجعلنا بينكم مودة ورحمة، مش عشان أنا أتزوج بالسر وتكون حياتي دائما مهددة بالخطر. الزواج مبني شرعا على الاستقرار. وين الاستقرار اللي بده يتحقق في الزواج العرفي؟ نقطة تانية، لما بدنا نحكي إنه بدي أضطر أعقد أنا خارج البلاد حتى ما يبين عن نظام عن السيستم عندنا في الأردن إنه أنا تم عقد قيراني على فلان وتنتزع الحضانة مني، أضطر أنا أرفع، والدتي ترفع علي دعوة وتأخذ مني الصغير ويصير عمر الصغير وضلني عايشة على أعصابي لغاية 10 سنين، انتهت فترة حضانة الجدة، بصير الأب بده يطالب. يعني مش دائما البنات إمكاناتهم المادية بتسمح لهم إنهم يعقدوا خارج البلاد. هذا واحد. ثانيا، الجدة مش إمكاناتها دائما لا الصحية ولا البدنية بتسمح لها إنها تستمر في حضانة وتربية الصغير للعشر سنين. ومش دائما الأب بيطالب بحضانة ابنه مجرد ما صار عمره 10 سنين وهو في بيت الجدة. مش على يعني نأخذ الكلام بحذافيره زي ما هو مكتوب في النصوص. احنا بنحكي من داخل المحاكم الشرعية. مش دائما الآباء بياخذوا الأبناء بعمر 10 سنين. يعني هي حالات سبحان الله بتتفاوت بين يعني وضع كل أسرة عن التاني. ودائما سبحان الله يعني ربنا قبل ما ببلي بدبر. ما في طفل إن شاء الله يعني ما صح له يعيش عند والدته توفت، والده صار عنده ظرف. إحنا عنا كان قبل فترة في إحدى المحاكم الشرعية الطفل، تخيلي بدنا نعمل إلزام حضانة لأم الطفل، لا والده قادر يأخده، الوالد بسافر مش موجود مقيم في الأردن، والأم عاملة منع سفر، ما بدها هذا الصغير يطلع برا الأردن لأنه إلها حق استزارة ومبيت الصغير. الجدة متوفية، الجدة لأم، الجدة لأب، العمات عندهم ظروف، الخالات عندهم ظروف. النبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة والدة. يعني إحنا لما بتنتهي مراحل حضانة الصغير أم لأب، أب، بصير دور القاضي يختار ما بين الخالات أولا وما بين العمات. لكن إحنا مش مشكلتنا مين يحضن هذا الصغير بقدر ما إحنا مشكلتنا العناد، والعناد كبر. فبنصير بس الشاطر اللي بده يتصيد وينطر الطرف الثاني عشان بس يضل يثير هاي الكركبات.
0: للأسف.
1: مو بس هيك، بحب أضيف شغلة، يعني في أباء ما بيبقوا متعرفين على أبنائهم. يعني ما بينفقوا عليهم، ما بيشوفوهم، مش موجود الدور الأبوي بحياتهم. أي نحكي بالشرع فاقد أب، فاقد لقوامته. بنفس الوقت لما يعرف إنه الأم تزوجت، لو بعد قد ما مرت يعني قد ما مر وقت مثلا سنين أو شهور، بيطالب بحضانة أبنائه وما عنده مشكلة يخليهم عند مرت الأب. أنا ما بحكي مرت الأب سيئة، لكن الأولى للطفل تربي أمه، مش جدته ولا مرت الأب. فبحكي لك أنا يعني من الكومنتات السوري يعني المسيئة اللي إحنا بنشوفها وبيتعرضوا إلها الستات المطلقات، إنه أنا ابني يتربى عند مرت الأب أحسن ما يتربى عند أم المطلقة.
0: للأسف الشديد. أستاذة غدير، في دقيقة، هل في أمل في إصلاح هذا الموضوع؟
2: والله يعني
0: في دقيقة،
2: يعني نأمل من الآباء بعد هالتوسع التكنولوجي اللي صارت جميع مواقع التواصل بتحكي وبتنادي في هاي المواضيع، دورنا كمصلحين في مكاتب الوفاق والإصلاح الأسري، دورنا كمحامين، يعني إحنا محامين أصحاب رسالة، دورنا من هذا المنبر العظيم إنه إن نوعي الآباء، نقول والأمهات إنه لا نجعل هذا الطلاق طلاق أبوين، هو طلاق زوجين وليس طلاق أبوين. عظيم. يعطيك العافية.
0: عظيم. مطالبات بدقيقة، مطالبات المبادرة، ولوين رح نوصل إن شاء الله بالمبادرة؟
1: مطالبات المبادرة بتحسين وضع النفقة ووضع أنظمة ويعني وتشريعات إنها تحد من موضوع التنصل. لأنه حرام. موضوع زواج الأم من غير الأب يعني يتم النظر فيه. موضوع الوصاية، موضوع التنمر على الأمهات المطلقات على السوشيال ميديا وقذفهم وشتمهم ووصفهم بالنواشز ومطلقات المحاكم والتاجرات، فهذا الشيء تنظر فيه الجهات المختصة وتوقفه. والست المطلقة يعني أنا يعني بترجى المجتمع ينظر لها مش كمسمى يعني اجتماعي،
0: نار لا سمح
1: هي
0: الله.
1: إنسان ممكن تكون أحسن من الجميع
0: 100%، مش ممكن يعني عادي كلها سواسية، فهي بالآخر الحالة الاجتماعية موجودة على الهوية، ما بتعمل ما بتعكس أخلاقك ولا بتعكس أي شيء، فقط حالة اجتماعية متزوج مطلق أعزب، ما إلها علاقة بأخلاقك ولا بطريقة حياتك. شكرا جزيلا الأستاذة غدير فرفورة والأستاذة أبينا الكردي، يعني شكرا لكم كنت اليوم في فقرة من جوا المحاكم، أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وأيضا تثقفتوا وفتحنا عيوننا على زوايا ما بنشوفها. كنت معكم من التقديم رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن الإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
3: بيت حواء مع رند عناب. بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
3: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعب تبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويحة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: أخوكم أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5161630.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام معي أنا أحمد الفعوري.
1: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة ووقفنا عند الآية 47 بعد 100، الحق من ربك. هذا تعليق وتعقيب على الآيات السابقة التي تكلمت عن القبلة من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، اللي هي كانت 142. فهذا تعقيب على كل ما سبق، الحق من ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ما أعرضته عليك يعني يا رسول الله والحق من ربك، فلا تكونن من الممتن. حاشاه طبعا، لكن الله يوجه له من الخطاب ما يشاء ويفرض عليه ما يريد، وهو العبد عليه أزكى الصلوات يطيع أمر ربه. إذن ولن يكون من المتشككين معاذ الله أو المجادلين في هذا الموضوع، بل هو مستسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. ثم قال مولانا في الآية 48 بعد 100، ولكل وجهة هو موليها، في قراءة هو مولاها، لكن نحن نقرأ هو موليها، مش عاوزين نتشعب. النصارى لهم قبلة مناش، يعني كل واحد حر في عقيدته، واليهود لهم قبلة وللمسلمين قبلة، ولكل وجهة. أعطانا القرآن بكلمتين هذه أنماط من التدين المختلفة، هو موليها أي مولي وجهه إلى قبلته التي هو مؤمن أو مقتنع بها، أو أنه وجد السابقين له يتوجهون هذه الوجهة وهو تابع من التوابع. فاستبقوا الخيرات، يا سلام، إذن بدل الجدل العقيم فاستبقوا الخيرات. الخطاب لمين؟ للجميع، ولكن من المستجيب لأمر الله باستباق الخيرات على المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل؟ رسول الله عليه أزكى الصلوات وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمر، كأنه لهم. فاستبقوا الخيرات، لأن الآخرين لا يطيعون قرآننا حتى نقول فاستبقوا الخيرات، لكن النص مفتوح على كل حال. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام، لو كنت في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب، الله تعالى يأتي بك، بمعنى يستحضرك للحساب سبحانه. إذن لكل من الأديان الثلاثة السماوية وجهة ومتولي هذه الوجهة. النصارى لهم وجهة، اليهود لهم وجهة، والمسلمون لهم قبلة. فاستبقوا الخيرات يا الأمم الثلاثة. طبعا المستجيب لأمر لهم المؤمنون، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني مردكم في النهاية إلى الله كلكم، الأديان الثلاثة والمتمذهبون بها. إن الله على كل شيء قدير، أي على استحضاركم يوم القيامة مولانا قدير بكلمة، قوموا من القبور فنقوم، امشوا إلى الحساب فنمشي. ومن حيث خرجت، الخطاب لرسول الله من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني خرجت من مكة، خرجت من المدينة، خرجت من الطائف، خرجت من أي مكان خرجت، فولي وجهك جهة وقبل وشطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. هذا هو الحق الذي لا يعترف الله تعالى إلا به، لكن مثل ما قلنا الناس أحرار يختارون ما يختارون والحساب عند الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه أي هذا التولي للحق من ربك، هذه اللام في جواب إن للتأكيد ومزيد من التوكيد، للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل لا يغيب عنه غائبة، مطلع على النوايا والضمائر والقلوب والسرائر، سبحانه يعلم الغيب ويعلم كل ذرة أين هي وأين مصيرها. الحمد لله رب العالمين، نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى ونواصل حتى نكتمل مع السورة إن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الزراعة صائب الخريسات يؤكد أن حماية الغابات والمناطق الحرجية تمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون، مشددا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حازمة واستباقية للتصدي لحرائق الغابات. الأردن ومصر يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وتوسيع الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تباشر بالانتقال إلى مرحلة الرقابة المباشرة على المستشفيات غير الملتزمة بعملية الربط الإلكتروني. وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تفيد بوصول شهيدين وتسع إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر. الخارجية الإيرانية تقول إن الولايات المتحدة تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة، محملة واشنطن المسؤولية عن تباطؤ الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وإيران تعدم 3 أشخاص أدينوا بالمشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن الإيرانية في الاحتجاجات التي هزت إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. سبع موبقات. ما بال بعض المسلمين في مجالسهم يتحدثون عن النساء، يلقون التهم جزافا من دون دليل، من دون شاهد، يسمرون ويتسلون بالحديث عن النساء وعن الرجال وعن مشكلات المسلمين بما فيه غيبة ونميمة وإفك وبهتان. وفي رواية لهما: الكبائر الإشراك بالله، والسحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وزاد البخاري: واليمين الغموس. كم يمين غموس يحلف بها في قاعات المحاكم زورا وبهتانا. إن هذه اليمين تغمس صاحبها في النار، إن هذه اليمين لا كفارة لها، لأنها تخرج من الملة. وقول الزور: أن تشهد شهادة زور تقتطع بها حق امرئ مسلم، هذا من أكبر الكبائر. وعن ابن عباس أنه سئل: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: هي إلى 700، أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار. أيها الإخوة الكرام، من مفردات الكبائر الشرك والقتل والزنا، وأفحشه بحليلة الجار، ويضاف إليه المحارم، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والسحر، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، نهش الأعراض، الغيبة، الكلام الذي يجرح المؤمنين. قالت إنها قصيرة. السيدة عائشة رضي الله عنها وصفت ضرتها بأنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. كلمة قصيرة، فما قولكم فيما فوق القصيرة؟ والسحر، والاستطالة في عرض المسلم، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكس الصفقة، أن تعاهد ثم تنكث، أن تبايع ثم تقاتل، وترك السنة، والتعرب بعد الهجرة. يعني ما في مثل معاصر كهذا المثل. إنسان في بلاد الغرب شعر بتعذيب الضمير، أراد أن يخدم أمته، فترك موطنه هناك الطارئ وعاد إلى بلاد المسلمين ليبتغي رضوان الله عز وجل. أزعجته بعض الأشياء فعاد إلى هناك. هذا التعرب بعد الهجرة، يعني بعد أن هاجر وعاهد النبي وجد في القتال مشقة فعاد إلى البادية وأصبح أعرابياً ونقض عهده مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يأتي إلى بلاد المسلمين لينفعهم، ليخدمهم، يبتغي رضوان الله، ثم تزعجه بعض الصغائر فيعود إلى ما كان عليه، فهذا من نوع التعرب بعد الهجرة. واليأس من روح الله. يكفي أن تقول انتهى المسلمون، أعداؤهم أقوياء جدا. إذا قلت انتهينا يأسا من روح الله فهذا من أكبر الكبائر. ما عند الله لا يعلمه أحد. واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. أن تعتدي على أموال الناس وعلى أعراضهم، وأنت واثق من نفسك، وأنت واثق من المستقبل، وتقول لن يصيبني شيء، هذا من أكبر الكبائر. ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول.

وعقوق الوالدين والتسبب في شتمهما والإضرار في الوصية. أحد المسلمين يعبد الله 60 عاما ثم يضر في الوصية فتجب له النار. أيها الإخوة الكرام، هذه 25 جاء فيها أحاديث صحيحة تجعلها من الكبائر. يزاد عليها الغلول من الغنيمة، الإلحاد بالبيت، سوء الظن بالله، هذا أيضا من الكبائر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي بعض الأحاديث سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الذي يخاف من إنسان قوي لا يخاف إلا منه، هذا وقع في أكبر الكبائر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هذا الذي يئد الفتاة وهي صغيرة، هي تدخل الجنة لأنها ليست مكلفة، أما هذا الذي يطلقها تفعل ما تشاء فتفتن شباب المسلمين، ألم يقتلها حقيقة؟ لذلك هذه الفتاة التي أطلقها أبوها ترتدي ما تشاء وتتزين كما تشاء وتظهر مفاتنها كما تشاء، هذه يوم القيامة سوف تقف وتقول: يا رب، لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ومن الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه. وفي رواية أن هذه الأخيرة من أكبر الكبائر. أيها الإخوة الكرام، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أكل مال اليتيم، أكل الربا، التولي يوم الزحف، اليمين الغموس، العقوق، الشرك، القتل، هذه كلها من الكبائر. والخمر أيضا من أكبر الكبائر، فهي أم الفواحش، فمن شرب الخمر ترك الصلاة. ومن أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، أن تتجنى على مسلم، أن تلصق به تهمة وهو منها بريء، هذا من أكبر الكبائر. من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وفي حديث آخر رواه البزار أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله. وقد وقع معظم المسلمين بهذه الكبيرة. والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر. أيها الإخوة الكرام، 3 أنا خصمهم يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره. وفي حديث آخر: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا نمام. وفي حديث آخر: لا يدخل الجنة صاحب 5: مدمن خمر ولا مؤمن بسحر. آلاف مؤلفة من الأسر الإسلامية تذهب إلى السحرة لتحل مشكلاتها. ولا مؤمن بسحر، لا يدخل الجنة صاحب 5: مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ولا كاهن ولا منان. وحينما تذبح لغير الله، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثاً أحدث بدعة، أحدث فتنة، آويته، لعن الله من آوى محدثاً
لعن الله من غير منار الأرض أي طرقها. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوس، ورجلة النساء. المرأة المسترجلة ترتدي ثياب الرجال وتتواقح وتحد النظر إليهم وتعلق تعليقات لا تليق بأنوثتها، فهذه المرأة المسترجلة لا تدخل الجنة. بعض العلماء قال: الكبائر أربع في القلب: الشرك، والإصرار على المعصية، والقنوط، والأمن من مكر الله. أربع كبائر في القلب وأربع في اللسان: القذف، وشهادة الزور، والسحر، واليمين الغموس. وثلاث في البطن: أكل مال اليتيم، وأكل الربا، وشرب كل مسكر. واثنتان في الفرج: الزنا واللواط. واثنتان في اليد: القتل والسرقة. وواحدة في الرجل: الفرار من الزحف. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع مقدمة لموضوعات سوف تتلو إن شاء الله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الصغائر والكبائر. أيها الإخوة الكرام، الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. لا بد للعقل من غذاء وهو العلم، ولا بد للقلب من غذاء وهو الحب، ولا بد للجسد من غذاء وهو الطعام والشراب. وهذا الجسد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. قوة الجسد جزء من عبادة الإنسان، لأن الجسد وعاء عملك، وهو ملك أسرتك وملك أمتك. فالعناية بالجسد ضرورة وعبادة وجزء من الدين. بل بعضهم يقول: في حياة الإنسان ثلاث كليات: علاقته بربه، وعمله، وصحته. أي خلل في أحد هذه الثلاث ينعكس على الإثنتين. فمن اختلت صحته انعكس هذا على عمله، فإذا كان ضعيف الإيمان انعكس هذا على علاقته بربه، وإن اختل عمله انعكس هذا على صحته وعلى علاقته بربه، وإن اختلت علاقته بربه انعكس هذا على صحته وعلى عمله. فلا بد من أن نعتني بصحتنا. أما أن تغدو الرياضة دينا، هذا شيء غير مقبول. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 وديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.

0: نعنش جديد شنينا بن نعنع من حمودة.
1: الله
2: أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار
3: بس ب 145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوية القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هومز،

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 61،
1: باب ما يكره من النياحة على الميت. الحديث 662، عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. باب ليس منا من ضرب الخدود. الحديث 663، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب رثي النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. الحديث 664، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. الحديث 665، عن أبي موسى رضي الله عنه أنه وجع وجع فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فبكت، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. الحديث 666، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية فأخبره أنهن لم يطعنه، فقال: إنههن. فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال: فاحثوا في أفواههن التراب. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. الحديث 667، عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فبات فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. الحديث 668. عن أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبرسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtax.com 0777-34-74-24.
2: يا حامل القرآن.
3: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

بتسمع صوت طقطقة بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جمعية البنوك في الأردن تعلن بدء تنفيذ 19 مدرسة موزعة على 10 محافظات ضمن نتائج السنة الأولى من مبادرة القطاع المصرفي لدعم قطاعي التعليم والصحة. الأردن ومصر يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وتوسيع الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. دائرة الضريبة تباشر بالانتقال إلى مرحلة الرقابة المباشرة على المستشفيات غير الملتزمة بعملية الربط الإلكتروني. صحة غزة تفيد بوصول شهيدين وتسع إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق على تخصيص ميزانية بقيمة 270 مليون دولار لشق طرق استيطانية على أراضي الفلسطينيين وسط الضفة الغربية المحتلة. وأخيرا إيران تهدد بمهاجمة أي قوة أجنبية تقترب من مضيق هرمز في الوقت الذي تنطلق فيه أو فيها عملية مشروع الحرية التي أعلنها الرئيس الأمريكي. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة FM نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الفتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحيات اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام لحيات اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حيات.fm عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. تكلمنا عن أهمية الدين، تكلمنا عن أهمية السنة، ونلم ببعض جوانب السيرة النبوية. السيرة هي تطبيق عملي للإسلام في مختلف اتجاهاته، سواء أكان من النبي عليه السلام القدوة أو من صحابته الذين تفاعلوا معه، وهو كنز. السيرة كنز تشريعي، عقدي، سياسي، اقتصادي، يتطلب مزيدا من الدراسة تحت ضوء قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعندها سنقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام الرسول المبلغ عن الله، وسنقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام القاضي الذي يترافع لديه الناس ويقول لهم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من الآخر. هذا هو النبي القاضي الذي لا يحكم بعلمه ولا بوحي، وإنما بأمارات وأدلة وقراء وشهود. وسنطلع كذلك في السير على النبي القائد العسكري المحنك الذي يشاور كثيرا، والذي يأخذ بالخطط العسكرية ويأخذ بالتدبير العسكري. وسنرى النبي الإنسان

عليه الصلاة والسلام في بيته، كيف كانت في تعامله، كل هذه المواقف فيها فوائد ذات أثر. وإذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن بعنينا في الجانب السياسي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقارع قوى الشر، وكان لا يسمح لهم أبدا باجتثاث الدولة الناشئة، فكان يطفئ تلك النار التي يشعلونها. لكن مما يسجل للسيرة أنها كانت مواقف مكافئة لمواقف أولئك، كانت حاولت قريش ومن معها أن يفعلوا فعلهم في الأحزاب، حاول اليهود أن يغروا صدور العرب ضد رسول الله السلام، فكان يكون منه تأديب أولئك الخارجين. أما أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى ناس آمنين مسالمين ليس بينه وبينه إلا المودة، هذا مستحيل أن يعدو الناس على النبي عليه السلام على أحد من هؤلاء. وإذا كنا يسجل على المستشرقين وأبواقهم أنهم كتبوا حول قضية بعض المواقف في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير على الناس هكذا خبط عشواء، هذا غير صحيح. القارئ في السيرة النبوية في البعوث وفي السرايا وفي الغزوات، كل سرية وكل بعثة لها غاية ولها سبب ولها أثر. تخيل مثلا محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، حاولت يهود بنو النضير، وحاول ثمامة بن أثال مثلا، وحاول بعض الناس، فكان سامي يقابل هذا الفعل الطائش منهم بتأديب. هذا هو الواقع. إذا السيرة الكرام لازم تقرأ حتى نستخرج منها تلك الكنوز التشريعية والسياسية والاقتصادية. طيب، من الأسئلة الهامة الكرام حول قضية هذه الأيام المكاسب التي يحققها الناس فيها كثير من الشبهات، صحيح، ولذلك الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا مهما كانت الظروف. فهذا لا يعني أن يخرج الإنسان عن حد الشريعة في المكاسب، يعني هناك من يشيع الفحش، هناك من يشيع الفوضى، هناك من يشيع الأكاذيب، هناك من يعرض بضاعة رديئة في سبيل المكاسب، هذا كله كسب غير صحيح. أنا أتكلم عن وسائل التواصل. وسائل التواصل للأسف كثير منها إذا لم تكن تافها لا تجني الأرواح. فهل يعني تحت ضغط العمل وأنك والله تركت عملك وتفرغت لهذا العمل أن كسبك حلال؟ لا، بدك تنتبه. ما المحتوى المقدم؟ ما هي الإعلانات؟ ما هي الدعايات؟ ما هو الأثر لما تقدمه؟ فإن كان أثرا إيجابيا فاهنأ بهذا، وإذا كان أثرا سلبيا فإياك وهذا، لأن هذا دمار. إذا الغاية لا تبرر الوسيلة عند احتياج الإنسان، خاصة عندما يدعي إنه أنا مضطر. لا، هذه الضرورة تقدرها الشريعة، والشريعة تقول الضرورة تبيح المحظورات، ولكن ضمن منظومة واضحة المعالم عند الفقه الإسلامي وعند الفقهاء. طيب، كان في سؤال حول قضية الحج والزواج، أيهما أولى، أن يحج هو ولا يزوج ولده؟ والله هذه مسألة واقعة حال، وبحاجة بصراحة لازم يكون في تفاصيل. هكذا جاء السؤال بشكل عام، لكن بشكل تفصيلي ينظر في وضع هذا الولد، هل هو في سن الزواج؟ هل هو محتاج الزواج؟ هل هو قادر على الزواج؟ وهل الزواج يعفه أم عليه خطر؟ فإذا كان فعلا عليه خطر وهو غير قادر، نعم الزواج مقدم. وإذا كان الإنسان جمع بين الزواج والحج، والله يزوج ابنه ويحج، يكون يعني فبيها ونعمت. لكن نقدم الزواج إذا كان في خوف عليه من الضياع، وإذا كان ما عنده قدرة. أما الآن إذا هو إنسان مستعصم بآيات الله وبالحق ويصوم ومتق الله تعالى وهو عفيف، وليس الآن وقت زواجه، فالحج هو المقدم، خاصة إن كان حج الفريضة. وسأل سائل حول قضية الديون كذلك، إنه أيهما أولى، إن أسد دين ولا أحج؟ والله نفس الكلام، إذا كان دينك مطلوبا يعني أصبح دينا حالا، فالأصل أداء الديون، أو استئذان صاحب المال. استأذنه مش في الحج، استأذن إنه والله أنا معي مال أسدك ولا أذهب للحج، بهذا المعنى الذي ذكره الفقهاء. ودائما سداد الديون، لذلك ربنا لما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا المقصد. اللي ما عنده المال إن يحج من وفر، هذا يسد دينه أو لا. وكان في سؤال حول قضية لما يكون في ديون على المتوفى، وبتكلمهم عن ديون أحيانا رسمية، ديون مستشفيات، ديون مثلا لأمانة عمان، مسقفات، مغرمات، هل نقسم المال؟ لا،
هذه ديون معتبرة، فتسد الديون لقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذه ديون كانت ديون شخصية، كانت ديون عامة للحكومة، كانت ديون لشركات، لمستشفيات، فهي ديون فهو مطالب بها، ومن ثم تسد هذه الديون. فإن فضل شيء بعد الديون والوصايا اقتسمناه، وإذا ما بقي اعمل اللي علينا، هذا هو المطلوب. طيب، كان في حديث كثير عن الأضرار التي تسبب حوادث السير، فهل يجوز فيها التعويض المالي؟ طبعا، يعني هذا مما فرغنا منه، ولكن لازم تكون الوقائع حقيقية، لا تكون مفتعلة ولا تكون مدعاة. ما بصح الكذب، ما بصح افتعال حادث، ما بصح انك تجيب سيارة بدل سيارة، تجيب سائق بدل سائق، كله ما صح. بعدها اذا كانت الوقائع صحيحة فالتعويض صحيح. الآن تتفاوض أنت وشركة التأمين أو الشخص المسبب. يعني الشخص المسبب قد يكون عنده مشكلة قانونية، مش مرخص، بقول لك تتفهمني بالحق وبالمعروف. إن استطعت أن تقدر المبلغ قدر، إن قدر وإنت رضيت خير وبركة، ما اتفقتما تلجأان إلى خبير يتقي الله في هذا. ذاك هذا هو القاضي اللي تكلمنا عنه. القضاء ثلاثة، القضاء منها القاضي بيحكم به متنازعين، يقول والله هذا الحادث بيكلف كذا وكذا بالمتوسط، لا ترفع النسبة ولا تخفضها. عندها إذا أخذ المبلغ أصبح حقا له، إن شاء صلح وإن شاء وفر. يعني المسألة مهمة وكرام، ولكن للأسف يتلاعب بها الناس. أما قضية بيع الحادث هذا قطعا مجرم ولا يجوز، وهذا خاصة إذا أخذت بدل مالي، لا هذا مبادلة مال بمال، وهذا ربا صريح، هذا وهو مخالف للقوانين، وهذا غير صحيح. الفقه الإسلامي كان بيعلمنا الدقة في التعبير صدقا. يعني لما نقرأ في كتاب الله تعالى عن المنظومة التشريعية، النبي عيسى في التشريع، ومن ثم الفقهاء لما كتبوا في لغة الفقه، لغة الفقه الدقيقة، هل يقال للإنسان الذي طلق زوجته طلقة بائنة، أي في المحكمة الشرعية يعني باتفاق، أو أنه طلاق رجعي آل إلى بائن، هل هذا الطلاق البائن له رجعة؟ طبعا لا، لأن الرجعة للطلاق الرجعي. الطلقة البائنة ما في رجعة، ولكن في إنشاء عقد زواج جديد بمهر وعقد جديدين. وإذاك أنصح الذين يعني معهم أوراق وثائق طلاق أن يقرؤوها ويفهموها، إذا ما فهموها أن يعرضوها على من يفهمهم إياها. ما هو نوع الطلقة في الترويسة؟ طلقة رجعية أولى أو ثانية، طلقة بائنة بينونة صغرى أولى أو ثانية، أو طالق بينونة كبرى، كل واحد إلى أحكام. الطلقة الرجعية نعم أنت الأحق بالرجعة ما دامت المرأة في عدتها، وبدك تنتبه لعدتها، قد لا تكون 3 شهور، قد تكون أقل من ذلك، 3 حيضات، وقد تكون 3 أشهر، وقد تكون بوضع الحمل، شفت التفاصيل. إذن أما الطلقة البائن بينهم كبرى ما إلى رجع، ولكن إلها إنشاء عقد جديد، مع الانتباه إلى قضية أنك لو عقدت علي عقدا جديدا الطلاق السابق محسوب. يعني أفهم أن رجلا طلق زوجته طلقتين بائنتين بينونة صغرى، وبقيت له فرصة واحدة، فأنشأ الزواج جديدا من هذه المرأة، نقول له زواج صحيح، لكن بدنا ننبهك إلى شيء، أن 3 طلقات صدرت منك، واحدة حسبت والثانية حسبت. الآن إذا قلت لفظ الطلاق ووقع الطلاق وقيد عليك، فستصبح الطلقة بائن بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. هذه المسألة لازم التفقه فيها الكرام، حتى نفهم خطواتنا في الحياة. ويجب تنبيه الشباب اليوم انه مشاكل الازواج في تصاعد، يعني طبيعي الحياة لما تمتد بين الناس سنوات طويلات 10 و20 و30 ستزداد المشاكل، طبيعي، الاولاد والعلاقات. فاذا ما انتبهنا كيف نعالج مشاكلنا بالحكمة وبالحوار، يا سيدي بالزعل، يحرد يحكي كلمتك، ولكن بعيد عن لفظ الطلاق، لأن لفظ الطلاق هذا لا يقبل المزاح. إذا هل هنالك رجع بعد طلاق البائنة؟ لا، لكن إذا كانت بائنة أولى أو ثانية في إنشاء عقد جديد وليس رجع. الفقه يدقق على هذه القضايا تماما. ومن هذا الباب يعني نؤكد للإخوة حول الوصية الواجبة التي يتساءلون عنها كثيرا.
الوصية الواجبة طب لماذا هي ليست ميراث؟ لأنها ليست ميراثا. وذاك المقنن لما جاء فقال هي وصية واجبة ويدري ما يقول، لأنه هي وصية أوصى الله بها الأجداد والجدات لأحفادهم. طيب ما الذي فعله القانون؟ فقط ألزم بها وجعل لها وجوب النفاذ والتطبيق. إنما هي ليست ميراثا، قطعا ليست ميراث، ولكنها وصية واجبة ثبت القانون. فهذه قضايا قانونية يجب أن ننتبه لها تماما أيها الكرام. طيب على كل حال هذه القضايا إن شاء الله ستعقبها أخرى بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل. 0600 55 99. عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 0770795801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.
0: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

الفارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك عنوان. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى واستكمال الجبهات. كان في سؤال عن أخذ نسبة من الصدقات التي تجبى وتجمع للعاملين عليها. لا ما بصح، العامل عليها إن كان عاملا مفرغا لهذا العمل فهو موظف، والموظف يأخذ راتبه ضمن يعني ترتيب الرواتب فقط ليس أكثر من ذلك. أما نسبة المساعدات لا، حتى الجمعيات بتأخذ يعني نسبة إدارية متفق عليها، أما ليست بالطريقة اللي بيسأل عنها يعني نسبة من الصدقات. في بعض الشهور رمضان غيره بعض الناس ممكن تجمع أموال كثيرة من الزكوات، فبأي حق تأخذ نسبة؟ لا ما بصح، أنت مفرغ لهذا العمل، جهتك التي فرغتك تعطيك راتب أمثالك ممن يعيشون حياة كريمة، خلاف ذلك بصراحة لا يجوز. بعث أحد الإخوة سؤال حول كثرة الطعن على العلماء هذه الأيام. والله صحيح، ويا ليت الطعن اقتصر على العلماء الحاضرين، لكن العلماء السابقين يطعنون في أئمة كبار، وهذا من السفه. تخيل في ناس حياتهم كلها واقفها وعلمه وجهده والأوراق والتعب على الطعن في العلماء، هذا غير صحيح. هل يعني ذلك لا نناقش العلماء؟ لا نناقشهم. فرق بين الطعن وبين المناقشة المؤدبة. اعترض على أي عالم من علماء الإسلام، اعترض وقل فلان أخطأ، وما بدأ أعطينا مادج بالدليل الفلاني والرد عليه بالدليل الفلاني، ما لنا مشكلة، لكن بأدب. أما تطعن أن فلان تنبزه بأنه خلاف السنة وفلان جاهل، لا لا لا أعوذ بالله، هذا لا يقول. ونبهتكم في حلقة ماضية إلى كتاب رفع الملام على أئمة الإعلام لابن تيمية، بصراحة هذا مهم. كان هنا سؤال حول إنه العمل في بعض المؤسسات وفيه شبهات. والله كلام صحيح، كلام عام، لكن حق الشبهات في زماننا كثرت، فالمطلوب منك أن تعمل، والمطلوب منك أن تدقق قبل أن تعمل، والمطلوب منك أن تعرض هذا على أهل الخبرة في هذا، إما في العمل الوظيفي أما في العلم الشرعي، بعدين تحقق. نسبة الشبهة القليلة تحتمل، فإذا زادت على خطر، فإذا وصلت إلى الحرام الصرف فلا يجوز العمل فيها، فبدأ انتباه شوي. وأغلب المؤسسات صار فيها قضايا، يعني زي اللي بيشتغل مثلا بالفنادق، إذا بدي أحاسبك هكذا سأل النساء من الأيام، إن والله نزل بفندق وبالفندق في خمور في دولة أخرى، طبعا أغلب الفنادق هكذا، فماذا علي الآن؟ إذا كان والله مجرد طارئ بده أهم شيء يحرص أن لا يكون في منطقة سكنة أي وجود للخمر. إذا كان يعمل في الفندق بده ينتبه أن لا يعمل في شيء محرم. والشبهات كل واحد يتحمل مسؤوليته. في واقع اقتصادي عسير هالأيام في الحياة، الناس صعب عليهم المعايش، العمل قليلة إلى غير ذلك، فما بنقدر نحكي للناس روحوا بيوتكم، ولكن بنقدر نقول لهم يعني اتقوا الله في أنفسكم قدر ما تستطيعون. سأل سائل إنه هل يمكن أن أتعلم القراءات وحدي؟ مستحيل، عالم القراءات مستحيل، ولا علم التجويد. ممكن أنك تقرأ من الكتب، تحاول تطبق أشياء بسيطة مثل الإدغام والإظهار، لكن في قضايا لا تحكم إلا بالتلقي، وذلك القرآن هذه ميزة يكرم أنه يأخذ بالتلقي من شفاه إلى شفاه، وهذا هو أحسن أدوات التلقي، العرض والتلقي اللي مارسه النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة في زماننا ما في عذر. ممكن في قبل وسائل التواصل كان الحقيقة هذا يعني متعذرا، الآن الأمور من فضل الله تعالى صارت أحسن وأفضل وأيسر، وكثير من المنصات فيها تعليم القراءات. طيب كان هنا في سؤال من أحد الأخوات بتقول أنه توفيت والدتها إلى رحمة الله تعالى، وبعد ما غسلناها وكفناها صورنا وجهها، هل هذا حرام؟ لا ليس بحرام، بس بشرط أن لا يكون في شيء مؤذي للناس، وكنت تحتفظ بهذه الصورة وما تنشرها في الملأ بس. وذلك الكرام يعني هذا مدام هم اللي فعلوه أهل الميتة طبعا، أما غير أهل الميتة ما بصح. يعني تصوير الميتة الكرام صدق هو كتصوير الحي، هل تصوير الحي الناس بيستهينوا فيه؟ ما بصح تصور إنسان إلا بإذنه، ممكن تختلس له الآن صورة وهو في وضع غير مناسب، لا أقل الأكل، يأكل بطريقته ويشرب بطريقته، ما تصوره لابس ملابس معينة، ما تصوره عليه، ما بيحب يظهر. ذلك دعوكم من عالم اليوم التواصل وعالم الشهرة وعالم السبق الصحفي، هذا بالشرع ما بصح،
هذا اقتحام للخصوصيات. والميت كذلك، إذا أهل الميت احتفظوا بهذه الصور ما في عقول. الأسوأ لما يكون في حوادث وفي كسر وفي نزف وبصورها، هذا قطعا لا يجوز من أكثر من باب. هل يجوز أن تلبس باروك المرأة في بيتها بغرض التزين لزوجها لأن عندها مشكلة في الشعر؟ ممكن ما دام زوجها يعلم، وهذا يعني مؤقت، زينة مؤقتة، إن شاء الله ما في حرج بإذن الله تعالى. سؤال إنه في كفارة يمين على امرأة، هل يجوز وهي غير قادرة على الإطعام؟ فما الحكم؟ صيام 3 أيام، هل يمكن تدمج جنية مع أيام ذي الحجة؟ ممكن طبعا، ممكن، لأنه دمج يعني ما يجب على الإنسان مثل هذا وفي الأيام الفاضل، هذا مما يجاز كقضاء رمضان. قضاء رمضان في أيام شوال ما في حرج، ولكن ما أولوية عدم الجمع هو الأولى دائما. بس احنا بنأكد للسائلين حول قضية طعام 10 مساكين، الطعام مش المقصود في أموال وباهظة، هو من أكلكم. يعني إذا كان يصعب عليكم صيام 3 أيام فالإطعام قد يكون الأسهل. الإطعام عبارة من أكلك اليومي، والله لو أكلت شوربة عدس زدها صحنا وأطعم الفقراء، وهذا هو المطلوب. طيب، كان في سؤال حول سؤال ميراث، إنه توفيت امرأة عن زوجها وابنتها ولها إخوة وأخوات، فعلى كلامهم إنهم سألوا الذكاء الاصطناعي GPT، سألوا فحضرته قال بحرمان الإخوة والأخوات. هذا كلام غير صحيح. هذا يضيف لنا دليلا أن الأمور الفقهية لا تسأل عن الذكاء الاصطناعي، لأنه هو بلملم المعلومات من هنا وهناك وهنا. لا، إحنا ما عندنا لملمة في الفقه الإسلامي، عندنا دقة. ولذلك المرأة التي ماتت عن زوج وبنت وإخوة وأخوات، البنت لها النصف فرضا والزوج له الربع فرضا، نفس الكلام. الباقي يقول إلى الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو الحكم الشرعي قولا واحدا. نتكلم حول قضية الوصية، إنه متى تكون الوصية واجبة أو متى يجب أن يكتب وصيته، قصده إذا كانت فيه له حقوق أو عليه حقوق. نعم، الآن في قضايا بده يوصي بها خوف الضياع له أو خوف ضياع حقوق الآخرين بده يكتب. إنما الآن في الوضع المعتاد إذا لم يكن له ولا لم يكن عليه، الآن الوصية في حقه مندوبة. مندوبة أن يكتب وصيته: اعتنوا بأمكم، اعتنوا بأخواتكم، اخرجوا كذا، تصدقوا بكذا، حافظوا على بركم لأقاربكم. هنا في حقها مندوبة الحقيقة. إنما إذا كانت في حقوق لا. وذلك بعض الناس يستسهل في هذا الأمر، بعض الناس يستسهل، ما بيكلف حاله يكتب له ورقة أو يكتب دفتر، والله شو عليه أمور، هذا صح. بعدين نبدأ في التخمين ونبدأ في هذا قضايا. ما الذي ينجينا من كل هذه المتاهة؟ الكتابة، والكتابة الدقيقة. وذلك بعض الناس يتساءل إنه طيب هل يمكن واحد أن يحج مع الديون؟ ممكن إذا كانت مقيدة، خاصة الديون هذه الأيام إذا كانت ديون والله لجهة رسمية أو للبنوك لازم تكون مقيدة. ما دامت أنا مقيدة ما في إشكال فيها. الخوف يكرم في ذاك الزمن كان ما في تقييد للديون، يعني الدين أنت مسؤول عنه، عن الإفصاح عنه. الآن ما في مجال، الآن حتى لو مات فلان هنالك من سيطالبه بدين. وإذا قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. طب لماذا قدم الله تعالى الوصية معناها في الشرع هي مؤخرة؟ لأن الديون هنالك من يطالب فيه، أما الوصية فقد تهمل وقد تنسى وقد لا تنفذ. إذا قدمه الله تعالى عناية بها، الدين له من يطالب فيه، أما الوصية فاحتمال أن تهمل من الورثة، وهذا كثيرا كثيرا ما يحصل. طيب، أحد الأخوات بتسأل سؤال كذلك هنا، إنه والله أمها تركت معها مبلغ مالي وقالت لا اصرفي والباقي خذي إليك. يا جماعة أنا لا أدري هذا الأمر متى سينتهي، متى سينتهي التلاعب بالميراث، متى؟ يعني ممكن تقول لا اصرفي علي ما دمت حية، والباقي خلص حطي بينك وبين إخوانك للميراث الشرعي، هذا الأصح. ما هذه المجاملات ليش؟ والعجيب الغريب إنه لولا شعور السائلة عن هذا
لولا شعورها الصادق عن الشبهة لما سألت. طيب لا، ماذا لو أن الوالدة أعطت هذا المبلغ لغيرك وقالت اصرفي مما صرفتي والباقي خذي إليك، هل ستكون هنا راضية؟ لا، لن تكون راضية. إذن الشيء الذي لا ترضى عنه لا تفعله، ودعه حتى لو أعطى الأب ولو أعطت الأم عطية غير صحيحة، صحح العطاء طاعة للرحمن ضروري. وإذا كان يكرم يعني سؤال مهم، طب وهذا الميراث لماذا الله تعالى قسمه بذاته الشريفة؟ لماذا؟ لماذا؟ لهذا الأمر. ولماذا قال يوصيكم؟ ولماذا قال بعد وصية يوصي؟ وقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، فريضة من الله، فريضة الله ما بصح نتلعب فيها. بذلك اليوم يعني عالمنا فيه كثير من الفوضى لكثرة المجاملات. بذلك لو كانت الحدود واضحة ما في مجاملات، خلاص. بعد المجاملات بتكون متى؟ بعد معرفة ما الذي لي وما الذي علي. إذاك القرآن الكرام فتح لنا باب الإحسان في كل المواقف، يعني تخيل حتى في القتل، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. القرآن في قضايا الطلاق، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا مفتوح الباب، لكن متى؟ بعد معرفة مقاطع الحقوق. أما قبل مقاطع الحقوق هذا ما بصح الكلام فيه، لأنه راح يكون في ظلم بين وكبير. بتكلم أحد الإخوة حول قضية الحج، طيب كيف سنحج ونحن الآن نملك المال ولكن سننا صغيرة؟ والله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لعلنا نتكلم عن هذا لكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقر الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم استمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. شاب يقول أنا قادر على الحج مالا وصحة، لكن ماذا أفعل؟ والله قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رأيتم يا الكرام إلى الشريعة الحكيمة، إلى علم الله تعالى المحيط، كيف قال من استطاع إليه سبيلا؟ لا ذكر الراكبة الراحلة، ولا ذكر المال، ولا ذكر الصحة، لكن من استطاع إليه سبيلا. وهذا أمر يتسع للزمان والمكان، هي إذن شروط متوفرة في كل زمن. في ذاك العصر كان بس مجرد الإرادة وملك الزاد والراحلة، بس بدك ترحل على دابة ومعك أكلك وشربك، ما في. اليوم صارت في فنادق، وصار في مطوفين، وصارت اشتراطات حكومية صعب. ولذلك إذا انطبقت عليك المواصفات القانونية حججت، وإذا لم تنطبق عليك أنت معذور لحين القدرة، فلا تستعجله. وأنا لا أنصح بالذهاب صراحة بقضية حتى الحج ولو كان قانوني بالمبالغ الضخمة، أنا لا أنصح في هذا إطلاقا. طيب، أحد الإخوة بتكلم، واحدة النساء، كان في شاب بده يتقدم إليها ولكن بقولها لا أنا لا أعترف بالمؤخر. طيب، هل المؤخر هو ليس من أركان الزواج؟ حتى المهر ليس من أركان الزواج، يعني عقد الزواج بدونه. الزواج عبارة عن إجابة وقبول من الزوجين بموافقة وليها وفي شهود. الآن وحتى بدليل أنه لو كتب عقد بدون مهر ثم صار تنازع وخلاف تعطى مهر مثيلاتها. فمن هذا الباب، وهذا أمر عرفي، تنصيف المهر إلى معجل ومؤجل هذا أمر عرفي وليس بلازم. ممكن ألا ينص عليه، وإذا كان العقد بيكون سليم ممكن أن ينص على فقط أنا بدفع مقدم، ممكن واحد يقول لا أنا ما بدفع إلا مؤخر، كل احتمالات جائزة. هذا مرجعه الاتفاق. ولما الناس يحطوا، بعض الناس حط دينار مقدم ودينار مؤخر، هي هاي الفكرة إنه ليس بلازم. فمن هذا الباب يعني يترك للتفاوض. كم مرة حذرنا الكرام من أولئك السفهاء الذين يتلاعبون في دين الله، ولذلك وصل بهم الأمر إلى أنهم حضرته يدعي أن الخمر ليست حراما. لماذا؟ طبعا كل هذه الدعوة تتكرر من فلان وفلان، هم أصحاب مدرسة واحدة. قال لأن الله تعالى ما قال حرمة الخمر، هذا لجهله بقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شوف كلمة فاجتنبوه، فهل أنتم منتهون؟ ما معنى اجتنبوه؟ لو كان فاهما للغة، علماء الفقه الكرام كلهم وعلماء التفسير كلهم يجب أن يكونوا فاهمين وعلماء باللغة، لكن هؤلاء لا يفهمون اللغة أو لا يريدون أن يفهموا. معنى اجتنبوه أي ابتعدوا ابتعادا مقصودا، يعني في حماية للمنطقة اللي فيها الخمر لا تقترب منها. طيب، فهل أنتم منتهون؟ بالله شو معناها؟ منتهون عن ماذا؟ عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وكل منكرات، انتهاء. إذن كيف يقولون ما في دليل على الخمر؟ هذا سخافة. وهذا الأمر النصي، طب الأمر الإجماعي الذي أجمعت عليه الأمة، هذا لا يستهان فيه. الإجماع حجة قاطعة الكرام، ولذلك يعني هذا لا يمكن أن نقبل. بس احنا نقول للشباب حتى لا تنطلي عليهم حيل أولئك. طيب، إنسان يريد أن يأخذ مبلغ اقتراض من بنك إسلامي طبعا، وفي طلب من فلان الكفالي، فالكفيل طلب منه مبلغ مقابل كفالته، ما في حرج إذا فعلها طبعا، لأنه الكفيل بس مجرد ضامن، ما في حرج، يعني مجرد يعني بده يأخذ مقابل خدمته. حتى بعض الناس إذا عملها الله تعالى احتسابا بيكون أفضل، أما إذا أخذ ما في حاجة، بس بشرط ما يكونش فيه والله اتفاق بينهما إنه أنا بكفلك المبلغ بس هذا قله، بس في حال أنا عدم القدرة بدك تدفع عني، لا ما بصح، إنما كخدمة يمكن، وإن كان الأفضل عدم ذلك والله أعلم. طيب، شراء سيارة عن طريق المعارض، معارض السيارات. طيب، الآن هنا تكييف الفقه يعني هو المسوي، ذاك لما قال الفقهاء الحكم على الشيء فرع عن تصوره، بدنا نتصور المسألة اللي هو العملية اللي بسموها بالإنجليزي البروسيس، هاي كيف تتحرك وكيف تسير. إذا كان والله هم مارد سيارة يمتلك السيارة وبعوك إياها بينك وبينه التقسيط حلال، بس بشرط كمان أنه ما يكون في غرامات تأخير. الأمر الآخر، طيب ماذا لو كان في وساطة بنك؟ بده يكون البنك إسلامي لينضبط بالعقود الشرعية. أما إذا كان والله وقعوك على عقود وأنت مش منتبه، وفي ضمن العقود اللجوء إلى البنك الفلاني هم بأخذوا منه المبلغ وأنت يعني بتدفع عن طريق البنك، لا هنا ما بصح. أرجو الانتباه، بدك تدقق على المعاملة ضروري. طيب قلت لزوجتي طيب والله بغضب عليك لو قبلتي أي شيء من أهلك. طيب بعدين نروح السؤال، بعد حماتي قررت توزع إرثها في حياتها، هل أصوم 3 أيام ولا أدفع كفارة ولا شو أسوي؟ يا جماعة ما في داعي تحرموا الناس من الإحسان. يعني عائلة بدها تحسن لأبنائها لبناتها، ما تحرموا حالكم من الإحسان. اللي حلف بالله وراء المصلحة في عدم التنفيذ يدفع كفارة. قوله عليه السلام وفعله، قوله يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. فعله عليه السلام اللي في سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن هذا الفعل خاصة إذا كان فيها إساءة أو قضية رحم كذا، ما بيجوز تنفيذ اليمين إطلاقا. بقول البنوك الإسلامية لا تعطي قروض، لا بتعطي قروض خفيفة، تعطي قروض إلى مبالغ يعني قليلة، بجوز 500,000 دينار صحيح، هذا قروض حسنة، القروض الحسنة صحيح، ولذلك حتى هم يأخذونها ضمن ضمانات. من حق أصحاب المال يكرم، حتى لو كانت بنوك إسلامية من حق صاحب الحق، أنت إنسان اقترض منك إنسان شيء، من حقك أنك تأخذ ضماناتك، تأخذ ضماناتك ما فيها شيء. وياريت البنوك الإسلامية تتوسع في القرض الحسن بكون أفضل، ولكن المطلوب من الناس الحقيقة كذلك أن يتقوا الله فيما يأخذون. السبب حتى يبقى الخير في هذه الأمة وتبقى الثقة، لأنه يكرم إذا اهتزت الثقة بصراحة مشكلة. كم المبلغ اللي لازم نخرجه كفارة حلف اليمين؟ طيب سؤال جيد، لأنه في فارق بين فدية طعام مسكين وبين كفارة حلف اليمين. فده طعام مسكين للجميع، طعام مسكين أي مسكين، لكن حلف اليمين الله تعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، الفقير غير المتوسط غير الغني. يعني الفقير ممكن يدفع 10 دنانير أقل شيء، إما أن يطعم من أكله حقيقة، وإما أن يطلع مبلغ مقدار ما يطعم مساكين. هذه قضية يعني اختلف العلماء فيها على رأيين، منهم من قال لا بده يطلع طعام حقيقي، ومنهم من قال ممكن تجزئ القيمة بدل الطعم. أنا بقول كلاهما جائز، وإنت لك الخيار إنك تطعم 10 مساكين طعام من أكلك، أو تشتريهم شيء جاهز أو شيء غير مطبوخ ليطبخه، أو تعطيهم المال. بس إحنا بنفضل في هذا مراعاة المصلحة. إذا وجدت إنه هذا الإنسان ممكن إذا أعطيته المبلغ 10 دنانير ذهب فاشترى لنفسه دخانا، لا حول إلى طعام. إذا رأيت من الحكمة إلى هذا الإنسان حكيم ومش راح يبذل المال وعطيته يصرف على البيت، كمان كمان كمان كمان جيد والله أعلم. طيب شخص أعطى دين لآخر طيب الذي لم يستعمله، وين راحت الصورة يا أنس؟ خلينا نقرأ الشباب، لما بدأت في القراءة حطيت الصورة. طيب على كل حال في قضايا أنس ما بدنا نجاوبها على إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لاستماعكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك
1: في زوايا لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة FM، والبداية بأبرز العناوين. جمعية البنوك في الأردن تعلن بدء تنفيذ 19 مدرسة موزعة على 10 محافظات. صحة غزة تعلن عن وصول شهيدين وتسع إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. إيران تهاجم سفينة حربية أمريكية بعد تجاهلها تحذيرات، والنفط يرتفع 4% بعد الاستهداف. إلى التفاصيل، حياكم الله. أعلنت جمعية البنوك في الأردن بدء تنفيذ 19 مدرسة موزعة على 10 محافظات ضمن نتائج السنة الأولى من مبادرة القطاع المصرفي لدعم قطاعي التعليم والصحة. وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية باسم السالم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج السنة الأولى للمبادرة أن النتائج تعكس مؤشرات مالية تؤكد قدرة القطاع المصرفي على ترجمة الالتزام المؤسسي لإنجازات ملموسة ضمن إطار حوكمة متكامل. وأوضح السالم أن المبادرة التي أطلقت في آذار 2025 تقوم على تخصيص 90 مليون دينار على مدى 3 سنوات بواقع 30 مليون دينار سنويا لدعم القطاعين. وأشار إلى أن المبادرة أرست قاعدة تنفيذية قوية تمكن التوسع في قطاع الصحة بوتيرة أسرع. في سياق متصل، أشاد وزير التربية والتعليم عزمي محافظ اليوم بمبادرة البنوك لدعم قطاعي التعليم والصحة، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع المصرفي في بناء المدارس الحكومية بهذا الزخم أمر غير مسبوق في الأردن. وأضاف محافظ خلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية البنوك أن المدارس التي تم بناؤها ضمن المبادرة ذات تصميم متطور وتحتوي على ميزات جيدة، مؤكدا أن مواقع المدارس تم اختيارها بناء على الكثافة السكانية وحاجة المناطق. أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تتابع شكاوى العاملين في إحدى شركات الألبان منذ مطلع عام 2025، وحررت فرق التفتيش 491 مخالفة بحق الشركة. وأشار الزيود إلى أن فرق التفتيش زارت الشركة المذكورة 14 زيارة تفتيشية كان آخرها اليوم، منوها إلى أن أول شكوى للعاملين بخصوص أجورهم تسلمتها الوزارة ووثقت عبر منصة حماية كانت في شهر تشرين أول من العام الماضي. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة هناك عن وصول شهيدين وتسع إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. كما استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة صباح اليوم. رحبوا بمراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله. أوضاع صعبة يعيشها القطاع والخروقات متواصلة في ظل أوضاع إنسانية صعبة للغاية. أطلعنا على صورة التفاصيل لهذا اليوم.
1: بالفعل محمد، أوضاع ميدانية وإنسانية صعبة، وخروقات الاحتلال الإسرائيلية هي سيدة الموقف. جديد الأحداث وتطورات الميدانية خلال 24 ساعة الماضية، وما حصل صبيحة هذا اليوم من استهدافين منفصلين

0: الماضية، وما حصل صبيحة هذا اليوم من استهدافين منفصلين. الأول كان لمجموعة مواطنين في مخيم البريج وسط محافظة أو وسط المنطقة الوسطى من قطاع غزة، أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد آخر من المواطنين، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى. قبل قليل أيضا هناك استهداف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة لجنوب أو لمجموعة مواطنين جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء أيضا شهيد ووصول عدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي في غربي مدينة غزة. بطبيعة الحال محمد، هذه الخروقات تترافق مع استمرار أيضا القصف المدفعي الذي ربما لا يتوقف، بجانب أيضا إطلاق النار من زوارق الاحتلال الإسرائيلي في عرض بحر قطاع غزة صوب الخيام. الجديد محمد هو ازدياد عمليات النسف والتدمير في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي الواقعة في شرق منطقة أو شرق صلاح شارع صلاح الدين، في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، والذي أعلن عن أن ما نسبته 59% من هذه المناطق أو ما نسبته هذه النسبة يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي من مجمل مساحة قطاع غزة. فيما يتعلق بالوضع الإنساني محمد، نتحدث عن أوضاع صحية كارثية تعيشها أو يعيشها النازحون في قطاع غزة، ولا سيما المستشفيات والمراكز الطبية، حيث أن الأدوية ونقصها كفيلة بعدم تقديم خدمة كاملة للمواطنين والنازحين والمصابين والجرحى. ناهيك عن تحذيرات من وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ضرورة زيادة أعداد الجرحى الذين يغادرون قطاع غزة للمساهمة في إخراج أكبر عدد ممكن من الجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات أو في مستشفيات خارج قطاع غزة. بمجمل الأحداث محمد، أنه هناك استمرار وتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعني يلتزم بهذا الاتفاق، وينجب عن ذلك شهداء. حصيلة هذه الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار ما يزيد عن 830 شهيدا حتى هذه اللحظة محمد.
1: نعم عبد الله، لابد من التطرق بشكل سريع إلى ما يخص الميليشيات التي بين الفينة والأخرى ربما تنشط تحت يعني حماية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كيف من الممكن أن نصف هذا الملف؟
0: نعم محمد، بالتأكيد لا يمكن التغافل عن هذا الموضوع بالإطلاق، لأن الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تتمركز وتتخذ من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي مقرا لها، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يزرع في كل محافظة من محافظات قطاع غزة الخمس ميليشيا في كل محافظة تعمل على مهاجمة المواطنين وكذلك إطلاق النار عليهم واختطافهم وتنفيذ عمليات من خلال هذه الميليشيات. رأينا أن المقاومة الفلسطينية قبل أيام نصبت كمينا لهذه القوة في جنوب مدينة خان يونس، أدى هذا الكمين إلى مقتل 5 من أفراد هذه الميليشيات. أيضا ما تقوم به الميليشيات باعتراف الاحتلال الإسرائيلي بتعاون هذه الميليشيات مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال تغطية هذه الميليشيات عندما تقتحم المدن وتقتحم أماكن النزوح والمخيمات، يتم تغطية هذه الميليشيات بالطائرات المسيرة الإسرائيلية للعمل على حمايتها والعمل على تقدمها أكثر والوصول إلى أهدافها وتحقيق عمليات ضد المواطنين وضد المقاومين لاختطافهم وتسليمهم إلى الاحتلال الإسرائيلي. هناك محمد الاحتلال الإسرائيلي، هناك أيضا نبذ من قبل العائلات. كما يعلم الجميع أن قطاع غزة يتشكل من قبائل وعائلات ممتدة، هناك رفض تام من قبل العائلات الفلسطينية لهذه الظاهرة. كل من ينضم إلى هذه الميليشيات يتم التبرئة منه والتبرؤ منه من خلال يعني تصدير بيان رسمي من العائلة التي ينتمي إليها هذا المنشق عن العائلة والمنضم إلى هذه الميليشيات، يتم يعني التبرؤ والبراءة منه بشكل كامل، ونشر هذه البيانات عبر كافة الوسائل ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي محمد.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شوربجي. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر محلية أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية بالقرب من جزيرة جاسك بعد تجاهلها تحذيرات إيرانية.

أضافت المصادر أن السفينة الحربية الأمريكية عادت أدراجها. من جهته أفاد التلفزيون الرسمي بأن البحرية الإيرانية منعت سفنا حربية أمريكية من دخول منطقة مضيق هرمز، وحددت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية صباح اليوم بمهاجمة أي قوة أجنبية تقترب من مضيق هرمز، في الوقت الذي تنطلق فيه عملية مشروع الحرية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهدف إلى مساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز على الخروج بأمان. وكان ترامب قال إن دولا من مختلف أنحاء العالم معظمها غير منخرط في حرب إيران طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها، واصفا هذه الدول بأنها أطراف محايدة. وأضاف في منشور على منصة تروث سوشال أن واشنطن ستعمل على إرشاد السفن للخروج بأمان من الممرات المائية بما يسمح لها باستئناف أعمالها. هذا وارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 4% بعد إعلان إيران عن تنفيذ هجوم استهدف سفينة حربية أمريكية. رصدت محافظة القدس اقتحام 4112 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر نيسان الماضي. وأكدت المحافظة في تقرير أصدرته اليوم أن الشهر الماضي شهد تصعيدا نوعيا وممنهجا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، حيث أغلقته قوات الاحتلال بشكل كامل من 28 من شباط حتى فجر 9 من نيسان 2026 بذريعة فرض حالة الطوارئ، ما أدى إلى منع المصلين من دخوله وإفراغه لفترة طويلة. وذكرت أن الأقصى شهد ممارسات علنية واستفزازية مثل السجود والنفخ بالبوق والرقص ورفع الأعلام، إلى جانب أداء صلوات جماعية علنية بحماية مشددة من قوة الاحتلال. في خبرنا الأخير، أطلقت منظمات الهيكل المزعوم بالتعاون مع سياسيين من بينهم عضو الكنيسة عن حزب الليكود عميد هليفي حملة للمطالبة بفرض اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة الموافق 15 من الشهر الحالي، وذلك في الذكرى العبرية لاحتلال القدس. وحذرت محافظة القدس من الحملة التي تقودها ما تسمى منظمات الهيكل بالتعاون مع شخصيات سياسية في حكومة الاحتلال لفرض اقتحام الأقصى يوم الجمعة. واعتبرت المحافظة في بيان اليوم هذه الخطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى وفرض سوابق غير مسبوقة تمس بحرمة المكان ومكانته الدينية. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
2: بس ب 145.
1: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد والإشراف العام أنس الأمير، ومن التقديم محمد سلام، حياكم الله. يتصدر الأردن القائمة العربية في أسعار المحروقات، حيث بلغ لتر البنزين 90 في أيار الحالي دينارا بعد رفعه للمرة الثانية بموجب الطوارئ الإقليمية التي أثرت عالميا. تقول الحكومة إنها تتحمل جزءا من عبء برميل النفط الذي وصل إلى 108 دولارات، فتساهم بستة قروش على كل لتر بنزين في وقت وصلت كلفته عالميا إلى دينار وستة قروش. العدوى السعرية في السوق المحلية بدأت تؤثر بالارتفاع على الخدمات التي ترتبط بالمحروقات، وهي استجابة محقة بوضع كلفة التشغيل معيار قياس. والسؤال، لماذا لا تتحمل الحكومة ارتدادات سوق الطاقة العالمي؟ حالة كوميديا سوداء تشكل رد الفعل المجتمعي التي لا ترى إلا سؤالا، لماذا لا يتم تخفيض الضريبة المقطوعة على أسعار المحروقات في ظل الضواغط المعيشية؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم مع الخبير في مجال الطاقة والنفط المهندس رائد الأعرج الذي ينضم إلينا عبر زوم. مرحبا بك مهندس رائد. ما الأسباب التي تجعل الأردن بداية يتصدر قائمة الأعلى في أسعار المحروقات؟
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله.
1: بالنسبة للأسباب، أسباب عديدة طبعا. بالوضع الحالي الموجود بمضيق هرمز والقطاع انتاجات النفط، ارتفعت أسعار المشتقات النفط وأسعار التكرير، بالإضافة إلى سعر الضريبة المقطوعة. هلأ في ثلاث عوامل هي بتأثر على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالأردن، واللي ذكرتها أنا طبعا. فهدول الثلاث عوامل هي اللي رفعت أسعار المشتقات النفطية، وقد تستمر المشكلة إنه هاي الأسعار ممكن تستمر لفترة طويلة، لأشهر طويلة وربما سنوات.
0: تستمر على نفس السعر أم إلى أسعار أعلى أيضا؟
1: بالتأكيد السعر اللي ذكرته أنت حضرتك 108، هاي أسعار مستقبلية وليست أسعار فورية. يعني لو بدك أنت تيجي تشتري هلأ برميل نفط، سعره ممكن بين 130 ل150 دولار. بدك تضيف عليه التكرير، كلفة التكرير إذا بدك إياه، يعني التكرير بنسميه إحنا الكراك سبريد. كراك سبريد هي كلفة تكرير البرميل النفط وتحويله إلى مشتقات نفطية، كمان بين 30 و50، فيعني بوصل لحد 180 دولار البرميل النفط. والحكومة بالتأكيد تتحمل جزء من الكلف.
0: الحديث مهندس اليوم عن استيراده مكررا أم تكريره في الأردن؟
1: شو التكرير محليا، وجهة نظري التكرير محليا بيكون أفضل بكتير من استيراده كمشتقات نفطية، لأنه إحنا شو اللي بيصير، إنه عندك كلفة التكرير عالميا عم كمان بترتفع مع ارتفاع أسعار النفط، لأنه في ضغط كبير على مصافي النفط العالمية وقدرتها على الإنتاج، فالطلب عليها كثير، وبالتالي بيرتفع كلفة التكرير. كلفة التكرير عادة المعقولة لكل برميل نفط بين 15-20 دولار، بتضيفه على سعر النفط لو على فرض احنا منكرره محليا، ولكن اذا بتشتريه مكرر حاليا كلفة التكرير بتتوصل بين 30-50 دولار لكل برميل نفط. فاحنا يعني الاثر مضاعف على الاقتصاد الاردني.
0: هل هذه من التحديات اليوم التي تواجه الحكومة؟ قبل أن أسألك عن التحديات التي تواجه المواطنين عند ارتفاع أسعار الوقود.
1: بالتأكيد التحديات اللي بتواجهها الحكومة هي مركبة، طبعا تتعلق بالمشكلة اللي صارت بمضيق هرمز وارتفاع سعر النفط والمشتقات النفطية، يعني النفط وكلف تكريره. يعني مش بس احنا ارتفع عندنا النفط، ارتفع سعر النفط وارتفع كلفة التكرير. فهاي أكيد من التحديات اللي بتواجهها الحكومة، وبتأثر على الإيرادات الحكومية، وبالتالي بتأثر كمان بالنهاية على المواطنين.
0: طيب فيما يخص المواطنين، ما هي أبرز التحديات اليوم التي تواجههم؟
1: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من أبرز، أو ارتفاع كلفة الطاقة، أنا بوجهة نظري ارتفاع كلفة الطاقة شاملة، اللي هي من نفط، مشتقات النفطية، وحتى كمان تقدر تضيف أسعار الكهرباء. هاي بيأثر طبعا على القدرة الشرائية للمواطن، لأنه في جزء كبير من دخله عم بيروح لكلف الطاقة، وبالتالي بيأثر على الحركة الاقتصادية وعلى ارتفاع
0: في
1: الأسعار
0: المجمل، من
1: للطاقة.
0: الذي يتحمل اليوم، المواطن أم الحكومة؟ أم الحكومة، نعم.
1: أعتقد يعني هي العملية تشاركية، باعتقادي إنه الوضع في الشرق الأوسط، يعني المفروض إنه كمان المواطن يتفهم الوضع اللي عم بيصير عندنا، وبالإضافة إنه الحكومة لازم كمان تتحمل جزء، فبتصور إنه هي مسؤولية
0: هل
1: مشتركة.
0: الجزء الذي تحملته الحكومة كافي برأيك مهندس رائد؟
1: الجزء اللي تحملته كافي، لأنها هي عم تستخدم جزء من الاحتياطات الاستراتيجية للتخفيف من ارتفاع أسعار النفط، ولكن باعتقادي هذا حل، خلينا نحكي، مرحلي. لازم احنا نتطلع على حلول طويلة الأمد. أنا باعتقادي احنا عندنا مصادر محلية للطاقة، الاستثمار بالموارد المحلية للطاقة هي الأهم. يعني نتطلع على الموضوع، موضوع قطاع الطاقة، كيفية الاستثمار بالموارد المحلية. أهمها احنا مصادرنا، الله أنعم علينا بالصخر الزيتي. الصخر الزيتي هلأ احنا عم نولد منه كهرباء، من نفسه بنقدر احنا نولد.
0: سأسألك عن هذه التفصيلة يعني مهندس رائد، لكن الأهم اليوم كيف تؤثر الضريبة المقطوعة على سعر الوقود؟ هذا هو السؤال المهم.
1: بالتأكيد ترفع أسعار المشتقات النفطية. احنا بنحكي على لتر البنزين العادي، عم ندفع، المواطن بيدفع بحدود بين ضريبة مقطوعة وأخرى اللي هي النقل والتخزين، بوصل 43 قرش ونص على كل لتر.
0: ألا يمكن
1: بالنسبة ل
0: تخفيف أثر ارتفاع أسعار المحروقات عبر تخفيض
1: هو
0: هذه الضريبة المقطوعة؟
1: بالإمكان، ولكن الحكومة بحاجة للإيرادات، إيرادات ضريبة على المشتقات النفطية، هذا جزء من الإيرادات الأساسية موازنة
0: طيب
1: الدولة.
0: مهندس، خلينا نتحدث اليوم يعني بشكل واقعي. اليوم هناك دول كثيرة لديها الضريبة المقطوعة على سعر الوقود، أو ربما أيضا أنواع أخرى من الضرائب، قامت بتخفيف هذه الضريبة. ما الذي يمنع اليوم، يعني في حال أرادت الحكومة أن تستمر الأمور، وتحديدا ما يخص الإنتاج والصناعة على وجه التحديد، بالشكل المطلوب، أن تقوم بتخفيض هذه الضريبة المقطوعة؟ ما الذي يمنع ذلك؟
1: هل بالنسبة للحكومة هي تدعم جزء من الأسعار؟ يعني هي لم تعكس كامل ارتفاع الأسعار على المشتقات النفطية، لم تعكسها، فبالتالي تتحمل الآن الحكومة جزء من هاي الكلف على المشتقات النفطية. فأما إنه الحكومة من الصعب إلها إنه تلغي فرضا الإيرادات اللي بتحصلها الحكومة على المشتقات النفطية بحدود مليار، وبحاجة إلها هاي الإيرادات.
0: طيب
1: إنه نعم،
0: اليوم مهندس رائد، يعني لنفترض أنه الشهر الجاي ارتفع مرة أخرى أيضا بست قروش أو 9 قروش، والشهر اللي بعديه كمان نفس الشيء، هل الحكومة ستبقى يعني تقوم برفع الأسعار مرة تلو الأخرى دون اللجوء إلى تخفيض الضريبة المقطوعة؟ هل يعقل هذا الأمر؟
1: لا يعقل. هو الارتفاع عالمي، يعني هو لا مش بس للأردن، الارتفاع بيشمل كل دول العالم.
0: صحيح مهندس، لكن اليوم
1: في
0: حتى
1: إمكانها،
0: الدول العالمية حتى تخفف اليوم، وهذا الأمر
1: نعم
0: يخفف أيضا على الاقتصاد، خففت من هذه الضرائب، أين الإشكالية؟
1: نعم طبعا بدها دراسة. أنا بتوقع بالنسبة، ما لا أستطيع أن أتكلم عن الحكومة بس، ولكن بدها دراسة مستفيضة للموضوع. وأنا باعتقادي إنه الموضوع حتى لو خفضت الحكومة الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية، الأثر مش مستدام. أنت بدك تطلع على حلول مستدامة. أنا بوجهة نظري هي حلولها لازم يجب أن تكون حلول مستدامة،
0: طيب
1: لا
0: الحلول
1: تتعلق
0: المستدامة، ما هي
1: لحظية.
0: الحلول المستدامة اليوم مهندس رائد؟
1: الاستثمار في المصادر الطبيعية الموجودة عندنا. إحنا الصخر الزيتي إحنا عندنا احتياطات تقدر بحدود 28 إكويفالنت ل 28 مليار برميل نفط. ليش ما نستخدمها؟ ليش ما نستغلها؟ استغليناها بتوليد
0: لماذا
1: الكهرباء.
0: الآن، يعني لماذا لم تلجأ الحكومة إلى هذا الخيار أو الحكومات المتعاقبة إلى هذا الخيار منذ سنوات طويلة ونحن نسمع عن الاستثمار بالصخر الزيتي ومع ذلك لم نرى أثرا أو تحركا حقيقيا للذهاب بالاستثمار في هذا المجال على وجه التحديد؟
1: سؤالك مهم جدا. الاستثمار بالمشاريع الكبرى، الاستثمار بالمشاريع المليارية بتتطلب تدخل حكومي أو مساعدة حكومية. يعني لما تتطلع على مشاريع الطاقة المتجددة، الطاقة المتجددة الحكومة اشترت كامل الإنتاج، هي أوفتيك أجريمنت. مشاريع حتى توليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية كمان، كان في كاباسيتي تشارج. فبتتطلب تدخل حكومي بطريقة أو بأخرى. فأما تركه للقطاع الخاص، لا يستطيع القطاع الخاص لوحده القيام بهذه المشاريع. طلع على مشاريع الفوسفات البوتاس لما بدأت، كان في تدخل من الحكومة لمساعدة هذه المشاريع للنهوض ونجاحها. الصخر الزيتي يتطلب ذلك. الصخر الزيتي لما استثمروا بموضوع الكهرباء، كمان الحكومة وقعت مع الشركة المستثمرة اوف تيك اجريمنت انها الكهرباء المولدة تشتريها كاملة. نفس الإشي إذا بدك تستثمر بالنفط، تحويل الصخر الزيتي لنفط، لازم يكون في صيغة معينة مع الحكومة على أساس تشتري الإنتاج. بهاي الطريقة ممكن إحنا نولد نفط ونوصل ل100,000 برميل يومي. هذا الحل اللي إحنا بندور عليه، بندور على الاستثمار بالمصادر الطبيعية. ليش؟ لأنه هو يتعدى مش بس كلفة. احنا بنحكي هلا الآن على كلفة طبعا لأن الكلفة مرتفعة، ولكن أنا بوجهة نظري الأهم هو أمن التزود بالطاقة. لما يكون عندي مصادر محلية من الطاقة، معناته أنا مؤمن طاقيا، وهذا الأهم. يعني بس هي مش النظرة بس بالسعر، ولكن الأمن التزود بالطاقة هو موضوع أساسي. ومعظم الحروب اللي احنا عم نشوفها تتعلق بأمن التزود بالطاقة. فالمفروض النظرة تكون نظرة استراتيجية، وليس يعني لموضوع مرحلي خلال فترة الحرب.
0: وهذا هو المطلوب أصلا والمفترض أن تعمل عليه الحكومات بشكل حقيقي، كما ذهبت يعني أخيرا باتجاه الناقل الوطني المائي. لكن اليوم السؤال الذي يطرح، هل تعتقد أنه حل خفض أسعار المحروقات يمكن أن يكون محليا أم عالميا؟
1: أنا باعتقادي موضوع النفط والمشتقات النفطية كلفه ستبقى مرتفعة لأشهر طويلة.
0: تمام. لكن مهندس اليوم لاحتواء أزمة كهذه في أي من الدول، ما الذي على الحكومة أن تقوم بفعله؟ يعني اليوم لم ينخفض عالميا، محليا كيف من الممكن أن نعمل على تخفيض هذه الأسعار بحكم تأثيرها بشكل مباشر على الاقتصاد وحياة المواطنين؟
1: بالتأكيد بتأثر على الاقتصاد وحياة المواطنين، وأعتقد إنها مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن. أن يتفهم المواطن الأوضاع الإقليمية، وبالتالي تحاول الحكومة قدر الإمكان التخفيف من أثر ارتفاع أسعار النفط. بعكس، ممكن بدراسة تخفيض الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية. ولكن يعني الحلول اللي هلا حكينا فيها هي يعني لا تحل المشكلة بشكل كامل.
0: نعم، يعني في الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة أو الحكومات المتعاقبة أن تقوم برفع الحد الأدنى للأجور أو زيادة المواطنين في ما يخص الرواتب، في المقابل ستكون ملزمة كما فهمت منك مهندس رائد بأن تقوم برفع هذه الأسعار حتى لا تتضرر الإيرادات العامة، لكن لابد من وجود نقطة تتوقف عندها الحكومة في حال يعني رأت أن الأمور ذاهبة إلى ما هو أسوأ من ذلك في حال استمرار هذه الأزمة.
1: صحيح بالتأكيد، والحلول أعتقد أنه النظر للحلول المستدامة أهم بكثير من النظر لحلول مرحلية. حاليا ممكن زي ما تفضلت أنه نخفض شوي جزء من الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية، ولكنها باعتقادي ليس حل جذري للموضوع. الحل الجذري احنا بحاجة لاستثمارات في قطاع الطاقة الأردني. الله أنعم على الدول الخليج بنفط سائل، وأنعم علينا بنفط خلينا نقول صلد، فلماذا لا نستثمره؟ أنا وجهة نظري أنه الاستثمار بهاي المصادر هي الحل الأمثل للمشكلة.
0: يعني ربما أيضا هناك حلول كثيرة لابد من العمل عليها بالشكل السريع قبل يعني الذهاب إلى الحلول المستدامة التي قد تطول كثيرا. على أي حال شكرا لك الخبير في مجال الطاقة والنفط المهندس رائد الأعرج. الشكر موصول لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مجموعة صبحي أبو غلوس تلبي كل احتياجاتكم تحت سقف واحد. مجموعة صبحي أبو غلوس اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
4: يا حامل القرآن.
5: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن، في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية، أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

من عمان نبض القدس. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرأة مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

ذات أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. الثالثة عصرا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. وزير الطاقة يعلن عن التوصل إلى اتفاق للتعاون في تبادل الغاز بين الأردن ولبنان وسوريا. وزير الطاقة السورية يقول إن ضخ الغاز عن طريق الأردن أسهم باستقرار الشبكة الكهربائية السورية. وكالة فيتش عن تثبيت أو تنقل عن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى BB- مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من الاضطرابات الأمنية التي تمر بها المنطقة. جمعية البنوك في الأردن تعلن بدأ تنفيذ 19 مدرسة موزعة على 20 محافظات. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق على تخصيص ميزانية بقيمة 270 مليون دولار لشق طرق استيطانية على أراضي الفلسطينيين وسط الضفة الغربية المحتلة. وأخيرا وسائل إعلام إيرانية تنقل عن مصادر محلية أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية بالقرب من جزيرة جاسك بعد تجاهلها تحذيرات إيرانية. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل اثنين واربعاء من الساعة الثالثة وحتى الرابعة قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك أخي الكريم، بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك
1: يا ستير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتينا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أبدأ بافتراض، يعني افتراض، مجرد افتراض. ما هو؟ بقول تخيلوا لو أن قصة يوسف بدأت من ذهاب يوسف مع إخوته، أرسله معنا طلعوا معهم، لكن قص رؤياه على أبيه قبل أن يذهب.
0: يا الله.
1: وراح في الجب وراح في مصر

0: لكن عنده اطمئنان انه اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. فهذا كان بردا وسلاما على يعقوب لانه عرف النتيجه منذ البدايه، والا كان مسكين يعني فقد بصره على البكير. سبحانك رب. إذن هذا اللقطة اللي هنا بدأت من عند إدخال يوسف: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. من هنا بدأ.
1: صحيح.
0: فكان هذا تمهيد ورحمة على يعقوب عليه الصلاة والسلام. طيب جميل. ننتقل من هذا المثل إلى مثل آخر، وما هو؟ الكلام عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. طيب وشو هذا؟ يعني لو هذا الكلام جاء دون ما يكون عندنا خلفية سابقة.
1: نعم.
0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا إلى آخره. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إذا القرآن برضو أعطانا طمأنينة إلى النتيجة، أعطانا النتيجة سلفا حتى لا نظل مروعين أمام إسرائيل. لا لا،
1: لكن دكتور في المثالين نجد قاسما مشتركا دكتور، يعني رغم انه يعقوب عليه السلام
0: ذكرتهما بعض.
1: نعم نعم. يعني نجد انه يعقوب عليه السلام رغم انه يعني طمئن من خلال الرؤية الا انه شعر بالمعاناة خلال الفترة
0: فكيف
1: الطويلة.
0: فكيف لو لم تكن عنده هذه البشرى؟
1: سبحان الله.
0: السؤال
1: سبحان الله،
0: السؤال كان يعني امر لا يتخيل.
1: يعني كان يشعر بالمعاناة لكن لم يفقد ايمانه يعقوب عليه السلام،
0: لانه خلاص امامه.
1: نعم. وكذلك اليوم المسلمين يرون علو بني إسرائيل ويعني يعانون نتيجة هذا العلو لكنهم لا يفقدون إيمانهم لأنهم مطمئنون إلى النتيجة.
0: اللا مؤمن مسحوق.
1: نعم.
0: وخلص نزق، يعني خلص اليهود غلبوا العالم احتلوا العالم وإحنا ما لناش فيهم سلام وش سلام، هذا كلام فالصو هذا.
1: جميل جميل.
0: ولذلك النصر لنا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. ليه نحن؟ هذه النتيجة أعطاني إياها القرآن من بدري. إخواني ليه القرآن يعطيني هذه النتائج من بدري؟ ليه؟ عشان يكون عندنا اليقين أننا سننتصر. الآن ليه العالم العربي متهلهل؟ ليش؟ لأنه مش مربع على القرآن كويس. فأنا حبيت أن أود بهذه البداية.
1: لكن دكتور الخلل الموجود الآن في التعامل مع مثل هذه الحقائق، نرى أن الناس يعني في غالبهم ينقسمون إلى قسمين. قسم يفقد إيمانه لأنه يعني لا يرى هذه الوعود تتحقق أو يرى نقيضها خلنا نقول في القريب المنظور، وقسم آخر مطمئن زيادة عن اللزوم فاطمئنانه جعله يعني ينتظر ولا يعمل.
0: فإحنا
1: أمام حالتين سلبيتين.
0: ولذلك بدنا الإيمان يكون إيمان
1: محرك. نعم.
0: إيمان حقيقي، إيمان عميق، إيمان راسخ، إيمان كالجبال، مو إيمان مهزهز نفخة ونطاير. لا يا أبويا إخواني، من لم ينطلق من القرآن عظم الله أجركم. بدنا ننطلق من القرآن. جميل. ولذلك وليدخلوا المسجد، الكلمتين بسوء العالم الخلاصة. جميل. الخلاصة.
1: جميل.
0: إذن أقول هذا لتصور آخر، هو قصة صراعنا مع بني إسرائيل. تخيلوا أن الآيات المتحدثة عن بني إسرائيل في فواتح الإسراء جاء قوله تعالى لتفسدن في الأرض مرة ولتعلن علوا كبيرا دون أن يخبرنا أن نهايتهم على يد أهل الإيمان. ماذا كان يكون موقفنا ومعنوياتنا؟ صحيح. الحمد لله أن جاءت الآيات تكشف لنا الغيب المكنون في طوايا المستقبل، إذ قالت الآيات الكريمة في فواتح الإسراء إلى آخره: فإذا جاء وعد أولاهما.
1: نعم.
0: ثم جاءت وعد الآخرة إلى آخره.
1: جميل.
0: أحببت
1: جميل.
0: أن أبدأ بهذه البداية ثم جميل. أقول لو كنا لا ننطلق إلا من الواقع ومعطياته لربما كنا يأسنا.
1: صحيح.
0: يعني بتطلع في الواقع، الواقع غير مبشر.
1: نعم.
0: يعني مر بها بلدا بلدا بلدا حتلاقي الوضع مفككين لا وحدة تربطهم. كيف يا شيخ؟ مو في جامعة دول عربية؟ بلى أنا ناسي والله. جامعة دول عربية منتدى للخطابة والسلام، يعني ليس فيه خطة الطموح عدا لشيء، لا اقتصاد ولا سياسة ولا عسكرية ولا مقارعة لإسرائيل ولا غيره. إذن خلاص بلاش نطول الكلام. أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، الخطاب مع مين؟ أتلقاك فلسطين.
1: نعم.
0: أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، أي والله ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقاياها. ببقايا كبرياء الألم أمتي كم غصة دامية، خنقت نجوى علاك في فمي، الإسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم.
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله،
0: استغفر الله. ومع كل الحزن والألم فإن الله في قرآنه العظيم في كتاب الخلود يبشرنا بأننا سننتصر عليهم وندخل المسجد فاتحين، مش بحل السلمي، فاتحين وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، مش عن طريق المعاهدات الدولية وترامب وشلة ترامب، لا لا، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فاتحين، لما جاء الصحابة رضي الله عنهم وحرروا المسجد وفتحوا الأماكن إلى آخره، بأننا سننتصر فاتحين ظافرين مرفوع الرايات والرؤوس. متى أخذنا بالأسباب؟ يعني عندما نأخذ بالأسباب وتمسكنا بالكتاب وكنا على نهج الإخوة والأحباب. احنا مش إخوة للأسف، العالم العربي إنما المؤمنون إخوة، وين؟ بالأحلام، في الواقع ما مش موجود، كل واحد بغني مواله، أنا عمو وأنا بلدي بدي أبني بلدي، ما شاء الله. طيب الله يعطيك العافية. والرؤوس مرفوع الروايات والرؤوس، ما تأخذنا بالأسباب وتمسكنا بالكتاب وكنا على نهج الإخوة والأحباب في ظل الكتاب. أحببت أن نبدأ جميل بهذا أيها الأعزاء.
1: أكرمك الله، الله يحييك. نواصل دكتور بعد فاصل قصير إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
6: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 وديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات، تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. الله يكرمك. ندخل إلى التفسير ولا عندك تعليق دكتور بالأول؟
1: والله بس كلمة بسيطة بقول اليابان نموذجا، لو أسلمت اليابان لأعطت عن الإسلام أجمل صورة، لأنهم يتقنون عملهم ويتفانون فيه. دمرت اليابان في الحرب العالمية الثانية، إذ ضربت من قبل أمريكا بأربع قنابل ذرية. استأصلت كل المناطق الصناعية، ثم نهضت اليابان من تحت الأنقاض وأعادت بناء ذاتها وكأن شيئا لم يكن. فهذه الأمة لو أسلمت لأبهرت. نحن نحتاج إلى إعادة صياغة، إلى إعادة صناعة، إلى إعادة تشكيل، ريبيلدينج، تعيد البناء، ونكون أمة متجددة، أمة تمحو الآلام وتمحو الضعف، ونبدأ دائما صفحة جديدة. يعني انهزمنا 48 شو يعني نبدأ من جديد؟ 56 كان هوا، 67 كان هوا، 73 كان هوا، نبدأ من جديد، شو المشكلة؟ لكن احنا خلاص يعني
0: يأس.
1: واعترفنا لليهود بما سرقوا. طب ليه تعترفوا فيهم؟ منو جرى يعني جبرك انك تعترف لهؤلاء المجرمين بما سرقوا؟ ليه غلبونا؟ فهمنا، قهرونا، فهمنا، انتصرونا، فهمنا. ليه انا اعترف؟ يعني واحد نشر محفظتي، قلت خذ يا عم الله يبارك لك. الله لا يبارك له، كيف الله يبارك لك؟ بحب دق في خناق، ولما طلع من عينه محفظتي مش بقول له خذها وانصرف، روح اسكر فيها واشتري دخان واشتري
0: اجيلة، اعمل ما بدالك.
1: الخلاصة
0: جميل،
1: تفضل.
0: طيب في التفسير دكتور وصلنا عند الآية 59 من سورة آل عمران، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب.
1: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ما أجمل القرآن. يعني عم بيعرض لك نموذج مقابل نموذج، مثال مقابل مثال.
0: نعم.
1: عيسى عليه الصلاة والسلام ماله؟ ابن الله؟ لا، الله ليس له ولد.
0: نعم.
1: عيسى فيه جزء من الله، أعوذ بالله. هذا كله يعني ما يقبل إطلاقا. إن مثل عيسى، نموذج عيسى ماله؟ كمثل آدم. آدم أول الخلائق، ما قلناش آدم ابن الله.
0: نعم صحيح.
1: طب ليه قلنا عيسى ابن الله؟ طبعا هو الله ليس له ولد، كلنا خلق الله، يعني الله الذي خلقنا جميعا من نفس التراب، كلنا سواء، فيش تراب متميز.
0: البعض دكتور يعني بيقولك طب ما معنى حديث الخلق عيال الله؟
1: يطعمهم، يسقيهم، جميل، يدبر جميل، أمورهم، يعطيهم العقل، يعطيهم العافية، يعطيهم،
0: يعني لها علاقة بالإعالة يعني.
1: بس
0: نعم،
1: بس إذا شو معنى عيال الله؟ أقعد في الدار بدأ منا يا رب من عيالك ابعث لنا منسف؟ أي لا، تخنتها.
0: نعم.
1: وقل اعملوا.
0: جميل.
1: أنت تعمل، أنا أعطيتك المواهب والقدرات، استغلها أنت، مو تقول طعموني بنزل لك جبريل المنسف.
0: نعم.
1: أي لا، لا، جبريل بنز بالوحي مش بالمناسف. ولذلك إخواننا يعني إحنا نعرف حدودنا، نعرف طاقاتنا، نعرف قدراتنا. يعني الآن العرب 700 مليون، المسلمين 1500 مليون، لماذا يصير التقهرنا؟ ليه؟ قال لأنه أمريكا تدعمها. طيب أنتوا تدعموا بعضيكم. يعني لو الآن أموال الإيش
0: الناس
1: اللي هم يعني انضموا إلى الفقراء اللي هم، كان أصبحنا أمة خير أمة. لكن كل واحد مسكر على حاله، وأنا ماليش علاقة بالآخرين، وأنا مالي، يا سلام، وأنا مالي. طيب إذا بكرة أنت جت جائحة ولا جاء عدو، ما أحوجك أن تكون إلى جانبك، ما تقولي أنا مكتفي بنفسي. مش مكتفي بنفسي،
0: نعم
1: إطلاقا. لازم بعد الله عز وجل تعتمد على إخوانك أن ينصروك عندما تحتاجهم. الخلاصة يعني مصر 120 مليون،
0: يعني في الآية دكتور آووا ونصروا.
1: تمام.
0: يعني هذا كان يعني موقف الأنصار أنهم آووا إخوانهم ونصروهم يعني. وبالتالي
1: صار المجتمع نعم. واحدا نعم. ولا أحد بمن على الثاني. لولانا إحنا شو كان المدينة المنورة؟ لا ما حدش قال. والمدينة لولانا إحنا اللي يعني قبلنا لجوءكم إلينا ولا كانوا زمانكم مشتتين مشردين؟ ما حد قالها. وإذا قالها ابن سلول فهو مردول معزول مهزول نعم. إلى آخره. لكن الشعب كله منسجم مندغم متناغم من أجمل ما يمكن. مجتمع المدينة نموذج
0: صحيح.
1: نموذج على التاريخ ما في مثله
0: صحيح.
1: ويؤثرون على أنفسهم
0: ولو كان
1: بهم خصاصة. هذا ما صار في العالم، صار في المدينة. يحبون من هاجر إليه
0: نعم.
1: يعني إحنا كانوا يعيرون يقولوا وجهك زي وجه اللاجي. شو مال وجه اللاجي؟ والله ما نعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو اللاجي له خلقة خاصة يعني في لما خلق رب العالمين الناس خلق اللاجئين على شقة والخلق اللي والله كانت انقال لنا.
0: سبحان الله.
1: لك يا أخي لا إله إلا الله. طيب احنا الأول على الدراسة دائما من فضل الله. أنت رقم 20 ولا 50. خلاص ننتهي من الكلام. إن مثل عيسى عند الله، شوف القرآن بخاطب العقل إخواني. عيسى ما هو؟ آدم ما هو؟ ليش هذا عيسى ابن الله؟ ليش؟ كلهم من خلق الله، إذن كلهم سوية سواء.
0: يعني القاسم المشترك ربما بين آدم وعيسى عليهما السلام بأنه آدم عليه السلام بلا أب وبلا أم،
1: وعيسى
0: بلا أب، لكن الأم موجودة. فمثل عيسى كمثل آدم.
1: تمام. فبقولش هذا ابن الله
0: نعم،
1: ولا هذاك ابن الله.
0: صحيح.
1: كلاهما من خلق الله سبحانه،
0: وهم رسل الله يعني.
1: تمام نعم. هذا أول رسول وهذا من أواخر الرسل.
0: نعم. نعم صحيح.
1: خلقه من تراب الثنين
0: نعم.
1: ثم قال كن فيكون.
0: جميل.
1: فيكون يعني فكان. كن بكلمة، الله يخلق بالكلمة سبحانه. الحق من ربك، نختم بها، فلا تكن من الممتن. هذا هو الحق.
0: جميل.
1: وأي كلام آخر معناه نقيض
0: لهذا الحق.
1: بالحق.
0: جميل.
1: براحته.
0: جميل.
1: كل واحد يريح راسه والحر هو.
0: نأخذ مجموعة من الأسئلة دكتور
1: مرحبك
0: للإخوة المتابعين، وأبدأ بسؤال الأخ محمود أبو رجب، بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرق بين كلمتي ولئن رددت إلى ربي في سورة الكهف وبين رجعت إلى ربي في سورة فصلت. رددت ورجعت، الفرق؟
1: الرد رددت إلى ربي يعني كأنه الرد هو المعنى المشترك واحد.
0: نعم.
1: رد رجع، لكن قطعا في فارق،
0: في فرق دقيق
1: طفيف.
0: نعم.
1: بسيط جدا يعني مثل خيط كالشعر يعني هيك. رددت يعني أرى فيها يعني معنى الرد فيها نوع من القسر.
0: نعم.
1: رجعت إلى ربي يعني أيسر.
0: نعم.
1: هكذا ذوقا أراها هكذا.
0: نعم.
1: لكن تحتاج إلى تدقيق أحسن من هذا.
0: نعم.
1: المعنى المستعجل الآن مراجعة للقواميس والبلاغة إلى آخره. لكن
0: جميل.
1: الآن جواب مبدئي رددت كأنه في أنا مش عاوز أرجع مثلا، لكن رجعت أنا خاطر أني أرجع.
0: نعم.
1: لأني عامل شيء وأنا مبسوط. رددت فيها معنى أنه قد أتردد.
0: نعم.
1: في هذا الرد والله أعلم.
0: جميل جميل. الأخت صباح عياش بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أرجو تفسير الآية 25 من سورة الفتح، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. نفتح الآية
1: لو تزينوا.
0: أيوة. سورة الفتح، ولولا رجال مؤمنون الآية
1: ونساء مؤمنات.
0: أيوة.
1: لو تزينوا.
0: نعم. يعني هي الآية دكتور من البداية، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء.
1: بسم الله. يعني لولا رجال
0: في الآية 25 دكتور.
1: 25.
0: نعم.
1: ونتكلم عن الهدي إلى آخره. لم تعلموهم اللي هم يعني ما صارش فرز حتى تميز الناس، أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، يعني ربنا أخر الفتح حتى
0: هو دكتور الكلام هنا يعني جاء في سياق الحديبية، وأنهم لم يدخلوا أو يعني منعوا من الدخول إلى مكة، فكان يعني هذه الآيات تعليقا على هذه الحديث.
1: نعم. ما تمش الفرز، يعني الأصل كان ينحاز المؤمنون إلى المؤمنين، لكن لو دخلنا مكة وأنا مش عارف مين اللي أسلم من اللي ما أسلمش، فقد نقتل بعضنا، لولا يعني هذا الأمر لكان سمح الله تعالى لكم باجتياح مكة.
0: جميل.
1: لكن لأنه موجود فئة مؤمنة داخل مكة
0: لم تعلموهم،
1: جميل، أوقف دخول مكة إلى أن ينفرز هؤلاء وينضموا إليكم،
0: فتصيبكم منهم معرة. صحيح. بغير علم
1: قتلوا إخوانهم.
0: نعم. المعرة ما هي دكتور؟
1: هيعيرونا.
0: أيوة.
1: بيظلوا أنتوا قتلتوا إخوانكم.
0: يا الله يا الله،
1: صير ممسك للمشركين والمؤمنين برضو بقلبهم حزازة.
0: نعم نعم نعم.
1: طب ليش تقتلونا يا أخي؟ ما أنا مش عارفك. طب اتمهل علي.
0: جميل.
1: فالله تعالى أعطاهم هذا المهلة.
0: جميل.
1: حتى خرجوا من مكة وفتحت مكة والحمد لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق.
0: جميل جميل جميل. الأخ أو الأخت هايدي.
1: الأخ.
0: قال الأخ هاشم.
1: نعم.
0: طيب. طب بدي أخذ سؤالك الثاني أخي هاشم. السؤال الأول ترك لنا إياه شوي معلش، لأنه يعني غالبا بده هيك يعني صفنة. نأخذ السؤال الثاني، بيقول كثر النقاش بيني وبين صحبتي عن الهجرة أم الرباط. الأخ هاشم من فلسطين دكتور، هو يقيم في فلسطين، فيقول في نقاش دائر بينه وبين أصدقائه على موضوع الهجرة أم الرباط، يعني نهاجر بسبب يعني سوء الوضع ولا نبقى مرابطين. فيقول الحياة في فلسطين تصعب وتصعب، وتضيق في المعيشة، تضيق في المسكن، أهلنا في خطر، بيوتنا في خطر، أولادنا في خطر، هل نبقى ويمكن بس دقيقة وهل نبقى ويمكن يقضوا علينا كلنا، أم نهاجر ونربي أولادنا على حقنا وعلى العودة، وعندما يشتد عود الأمة نعود مجاهدين فاتحين كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم مع مكة. هل ينطبق ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة، أم أن فلسطين موضوع مختلف؟
1: بس أنا أقول لي نهاجر لفين ومين يستقبلك؟ ما حد يستقبلك يا أخي.
0: هل هو إذا مأمن حاله على سبيل المثال ولاقي له بلد تؤويه؟
1: لا لا لا لا. طيب والباقي الملايين وين؟ إخواني لا هجرة، لا هجرة بل ثبات ومقاومة حتى يأتي الله بالفرج من عنده سبحانه. هؤلاء المجرمون عم بيستغلوا الوقت، يعني الآن كل يوم في مقتلة في 48 و67 كل يوم عم بيتطاولوا على أهل البلد اللي هم ما خلقت الأرض هم فيها. انت جيتني منين؟ جيتني من أثيوبيا وجيتني من روسيا وجيتني من ألمانيا، لمم قصروا دولة والعالم العربي just looking بتفرجوا. يا سلام. طبعا والله لو طاحت غزة وطاحت فلسطين لا يكملوا على تاليكم، والله ما بشبعهم لا مصر ولا السودان ولا الأردن ولا غيره. يعني هذا عدو جشع ومنابع النفط ما بسيبها، لولا أن يكون فينا قوة تقاوم والله لا يحتلوها. لا تبعد يا شيخ، أنا لا بعت ولا قربت، هذا عدو ذو أطماع ومادي
0: وهو يعلن عنها أصلا، هو يعني ليس مخفيا لها
1: وكله ينسبونه للرب. الرب.
0: نعم.
1: أعطانا.
0: نعم.
1: كذبتم. نعم. على الرب أنتم تعرفونه. الخلاصة إذن إخواننا، هل نهاجر؟ قطعا لا، بل نثبت ثبات أحد واثبت مثل ما تثبت الجبال، لا نتزحزح وخلينا نموت، لن نموت، حيموت 100 200 يعني كل يوم المجرمين بأسلحة الترامبو كل يوم بيصيدوا 2 3 جرحى وقتلى كل يوم في غزة، والخط الأصفر بتاعهم هذا عم بزحف طبعا، والشباب عم بتحضر يعني المقاومة.
0: وحتى في الضفة دكتور الاستيطان يزداد والناس فعلا شاعرة بنوع من الضيق.
1: الحل المقاومة يعني، مش الحل الاستسلام. وين الدول؟ وينها؟
0: هو لا يسأل عن الاستسلام، هو بيقول لك أنا يعني أهاجر كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم.
1: تهاجر فين؟ ما حدش بيقبلك. مين بده يقبلك؟ لا دول عربية بتقبلك ولا دول إفريقية بتقبلك ولا أحد بيقبلك. خلك مكانك، مثل ما قالوا الحجر محله قنطار، أنت مش حجر، أنت بني آدم. لا. فخليك بكرامة مرفوع رأسك، قاوم قاوم. لو ما فيش مقاومة أي فيروس بقتل بني آدم، لكن بالمقاومة بظل الإنسان حي. لا. ويقضي على الفيروس. هذول الفيروسات يا أبويا، وإن شاء الله نقضي عليهم، لأنهم ينوون أن يقضوا علينا. عم يقتلونا يوميا في الضفة، وعم بيهدموا بيوتنا. وينك يا مستر ترامبو؟ مش تقول أنا بدي أنشر العدل والسلام في العالم؟ أبضاي أنت، أبضاي الحارة، لك جماعتك الجمون. قال لي والله ما أنا قاعد هم يعني بالجموني، مش أنا بالجمهم. طب أنت رئيس دولة عظمى. طبعا هو بقول لك أنا منهم، أنا أول يهودي يحكم أمريكا. يا سيدي تحكم، بس أنت جائر منحاز إلى آخره. إخواننا إذن يا أهل فلسطين، الثبات الثبات. نموت في أرضنا خير من أن نموت في المهاجر. أثبتوا، قاوموا، المقاومة هي الحل.
0: والله المستعان.
1: وليقتل من يقتل.
0: نأخذ فاصل دكتور ثم نعود بعد إذنك إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل آخر نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه. صوت الس

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: أكرمك الله.
1: وإياك.
0: الأخ خليل أبو جزر يسأل يقول: قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى آخر الآية في سورة الطلاق. بيقول: أليس الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم بالفرد وهو للصحابة الكرام البر رضي الله عنهم أجمعين، وكأنهم عبارة عن أنبياء ورسل من عند الله، وهم ليسوا بأنبياء ورسل من عند الله؟ أي أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خيرة خلق الله من بعد. أليست هذه لفتة؟ الآن فهمت ماذا يريد. بيقول يعني في الآية الكريمة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فبقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المفرد، ثم جاء إذا طلقتم النساء بصيغة الجمع. بقول: ألا يعد هذا شكل من أشكال اللفتات اللي فيها تكريم للصحابة الكرام؟ لأنه إذا طلقتم النساء سيشمل بها الصحابة، فهو خاطب النبي ثم خاطب الصحابة معه، فكأنه مكانة الصحابة قريبة جدا من مكانة النبي. ألا يستنتج من طريقة الخطاب تكريم؟
1: لا بأس.
0: جميل.
1: والقرآن طبعا يكرم المؤمنين، لا بد الشك هذه.
0: نعم، هو هي تكريم للمسلمين، لأنه إذا طلقتم مش بس للصحابة، للمسلمين جميعا.
1: ما في بأس إطلاقا.
0: الأخت هنا بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: لو تكرمتم، بتقول: لقد نعت الله أهل الكتاب بالكفر لما نسبوا لله تعالى الولد وقالوا ثالث ثلاثة، فهو كفر وشرك أيضا، فهل بتكفيرهم من الله عز وجل بقوا أهل كتاب؟ وهل يحل الزواج منهم أيضا؟ ممكن توضيح؟
1: بلى.
0: نعم.
1: بلى، يعني هذا شيء وهذا شيء، هو يحمل وزره.
0: نعم.
1: لكن بظل أهل الكتاب وبظل الزواج منهم من نسائهم يعني إلى آخره، مش احنا نزوجهم من نساء، لا زوج. نعم. من نسائهم.
0: نعم.
1: ما في بأس.
0: وبالتالي على اعتبار الأصل
1: الأحكام على ما هي عليه. نعم. نعم.
0: على اعتبار الأصل. نعم. وكل من شذ عن ذلك فهو يعني يحمل وزره كما تفضلت. الأخ خالد بركات بقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. بقول: لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. سؤالي: ما نوع الإفساد الذي تتحدث عنه الآية؟
1: أولا يعني كان في مهزلة.
0: نعم.
1: وين هي؟
0: في سبأ.
1: إذاعة مصر كانت تكثر من تلاوة هذه الآية: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، باعتبارهم هم إيه؟
0: جمهورية.
1: جمهورية.
0: نعم.
1: هم ليه؟ فيعني والله أنا
0: يعني كان من باب
1: منذ فتى صغير وأنا متابع هذا الكلام.
0: هذا كلام أيام عبد الناصر.
1: ما أنا حافظ. نعم. الدرس عن.
0: نعم.
1: من طفل متابع كل السياسات.
0: نعم.
1: من فضل الله. كل هذا الكلام إخواني كلام يعني.
0: يعني همز ولمز كانوا يستخدموها لللمز.
1: والقرآن بيعرفوهوش في الواقع.
0: نعم.
1: بيعرفوا عشان ينخلوا بعضهم.
0: نعم.
1: وقوموا بعضهم. مش
0: نعم.
1: كلام الخلاصة انت طبق القرآن انت في بلدك طبعا لا تستخدم القرآن يعني متى.
0: نعم.
1: تشاء وتعرض عنه متى تشاء الخلاصة.
0: نعم. ما نوع الإفساد؟ أليس مذكورا الإفساد دكتور في الآية نفسها؟ يعني حينما ذكرت الآية: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.
1: إذا دخلوا قرية بالحرب.
0: نعم.
1: أفسدوها.
0: جميل.
1: مش دخلوا قرية دخول.
0: مجرد دخول عادي.
1: لا.
0: نعم.
1: إذا دخلوا قرية عنوة قوة.
0: نعم.
1: بحرب باحتلال
0: أفسدوها
1: خربوها.
0: نعم. وبالتالي الأعزة. نعم.
1: الأذلة بيرفعوهم بصيروا مسؤولين
0: والأعزة بصيروا
1: والكفاءات مدرمين. يعني الآن لو ترامب انتصر على إيران مثلا هيعيد تنظيم النظام كله.
0: نعم.
1: هيحط من جماعته اللي هم محليين وجماعته اللي مش محليين. طبعا.
0: نعم.
1: المستعمر الأدوات يا أبوي.
0: جميل جدا. أنا يعني أرجو من الإخوة أنه يعيدوا علينا الأسئلة في يعني اللي لم ندركها في الحلقة القادمة، ويعني مضطرون للذهاب. الله يجزيك خير دكتورنا، نسأل الله أن يتقبل.
1: نتكلم عن جورج قلاوي وهو أحد
0: في دقيقتين بصير
1: أحد أشهر
0: معروف
1: يعني مؤيدين القضية الفلسطينية.
0: نعم.
1: وصديق أعتبره.
0: نعم.
1: التقينا في أوروبا بلدا بلدا بلدا، والتقينا في عمان جالسا وياك تكرارا.
0: نعم.
1: مثل ما جالسا وياك.
0: جميل.
1: وفي حلقات تلفزيونية وفي حلقات يعني اجتماعية في مناسبات. جورج قلاوي أولا إذاعي من الطراز الأول، نعم. مثقف ومؤمن بالقضية الفلسطينية كأهلها، مش عاوز أقول لك وزيادة، جورج قلوي متأثر جدا، سبحانك ربي، يعني كيف هذا، يعني إنجليزي هو، نعم. فيما أذكر،
0: نعم.
1: لكن ما شاء الله أصبح الآن منتميا لديننا، أسلم،
0: نعم.
1: أسلم ودك صديق، يعني بمعنى كلمة صديق، والله كم جالس أنا وياه في كل بلاد أوروبا، يعني أنا لفيت أوروبا لما كان يعطونا فيز زايرها، بعدين الصهيوني عممت عليك في العالم كله، صار بس عمان الزرقاء الخلاصة، بعد ما زرنا العالم كله ما عنديش مشكلة، يعني غير آسف. المهم فجورج قلوي يعني يا ريت ما عدتش أتابعه، والله صار لي فترة ما فيش تواصل، فيش ما ولا شوي شايف برنامج ولا بغيره،
0: يعني
1: لا أدري ما أحواله الصحية، ما أحواله، ما زال حيا، ما
0: لا ما زال حيا،
1: بس بلا أعتقد هيك، نعم. أقول يعني هذا كيف كسبته القضية فأصبح مناصرا لها، ولو في ميدان يقاتل فيه معاكم والله ما يتأخر. جورج قلوي نموذج على الغربي المتبني قضية
0: عادلة،
1: مش قضيته،
0: نعم.
1: لكن هي قضية
0: عادلة، هو يراها عادلة، نعم.
1: وإنسانية، هذا إنساني
0: جميل،
1: ويعني أسلم إسلاما رائعا، مش إسلام تقليدي هش، لا إسلام عميق، حاولوا الإيرانيين يكسبوا إلى مذهبهم، أنا متابع،
0: نعم.
1: كويس طبعا، يعني الإنسان إنسان بطل، فكان ينبغي أن احنا نكون متنبهين إلى آخره. باختصار حبيت أن نعرفكم أنه كم لنا أنصار في
0: هذا العالم.
1: أي نعم صحيح،
0: نسأل الله أن نتقبل منه منكم إن شاء الله. يجزيكم الخير دكتورنا الفاضل، ونلتقي يوم الأربعاء بإذن الله تعالى، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها في مضيق هرمز. وزير الطاقة صالح الخرابشة يعلن التوصل إلى اتفاق للتعاون في تبادل الغاز بين الأردن ولبنان وسوريا. وزير الطاقة السورية يقول إن ضخ الغاز عن طريق الأردن أسهم باستقرار الشبكة الكهربائية السورية. وكالة فيتش تعلن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى BB سالب مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من الاضطرابات الأمنية التي تمر بها المنطقة. جمعية البنوك الأردنية تعلن بدء تنفيذ 19 مدرسة موزعة على 10 محافظات ضمن نتائج السنة الأولى من مبادرات القطاع المصرفي لدعم قطاعي التعليم والصحة. وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تفيد بوصول شهيدين وتسع إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق على تخصيص ميزانية بقيمة 270 مليون دولار لشق طرق استيطانية على أراضي الفلسطينيين وسط الضفة الغربية المحتلة. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. أجمل وأروع التحيات لكم أينما كنتم تتابعون حياة، واسمحوا لنا أن نبدأ مباشرة أنا وياكم ونتوقف لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة تكرما، ابقوا بالقرب منا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا احبائنا متابعينا في اجمل ترويح ممكن تسمعوها في حياتكم اليوم. مساء الخير لجميع الاصدقاء، لجميع الاحبه، بمسى عليكم بالخير بالبركات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل في اوقاتنا واوقاتكم دائما الخير البركه هادات البال، اللهم امين يا رب العالمين. تحيه لكم لجميع الاصدقاء، لجميع الاحبه، بنمسى عليكم بالخير وبالبركه، وبتحيه فريق البرنامج بيصحبنا اليوم من خلف المكسر. انا سعربادي يعطيك الف عافيه، من الاعداد والتنسيق يزيد الله يعطيك الف عافيه كذلك. لا اليوم سلم يزيد، الحمد لله توضع لله وسلم علينا. هي هيك الحياه، لما الواحد يصير معه مصاري يبطل يسلم على الناس. وايضا من تلفزيون حياه عبد الرحمن ابو رياش، ومن خلف المايك داعي لكم بالخير دائما وابدا محمد ابو حلق.

لعله خير، وحاولوا تدوروا على النجوم اللي في السماء، لأنه الليلة حتشوفوا غيوم كثير بصراحة، والأجواء الباردة تشتد أكثر وأكثر، وموجة البرد تدخل يعني أكثر وأكثر في تفاصيل حياتنا في هذه الليلة المقبلة. رسالتي لكل واحد بيطلع بنصكم بقول له دير بالك على حالك، الله يحميك ويهدي بالك، خلي معك جاكيت لو على ايدك، حتى هيك يعني زي ما بيحكوها حاطه على ايدك او على كتفك، لو منظر ما عندك مشكله، لكن على الاقل لا تطلع باواعي خفاف، لانه فعلا الجو كل ما اتجهنا للاكثر تزداد الفروق في درجات الحراره ما بين النهار والليل. الله يحفظكم ويرعاكم جميعا. عم نحكي عن لا رشحه وكحه وعطسه، النصائح اللي كنا نحكيها ايام كورونا بعيدها من جديد، لما تعطس او تكح بعينك الله كح جوا، انا عارف المايك، كح جوا كوعك، يعني افضل ما انك تكح بتم الناس اللي حواليك. للاسف بعض الناس فعلا يعني ذوقيات في الموضوع، الله يحميكم جميعا ويهدي بالنا وبالكم. وطبعا البروده تزداد مع ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر في المناطق في المرتفعات الجبليه في السهول الشرقيه، وكذلك تنخفض درجات الحراره لمستويات متدنيه. طبعا احنا بنحكي قاعدين دفوا حالكم، الله يحميكم ويبعد عنا وعنكم كل شر.

مع اجواء البرد والبطيخ مش قادر الاقيها يعني بصراحه ضابطه، لكن بعرف جربته ولا لا. يعني سريعا، جربت البطيخ ولا لا يا جماعه؟ بعرفش، انا جربته بصراحه، جربت كم مره لحد هلا؟ 3 مرات 4 مرات، الحمد لله نسبيا جيد الامور الحمد لله. كيف يومين ونازل ورصيت مجرب 3-4 مرات، الله يصلح الحال. ومبارح مريت على واحد هون بالجارز بقول لي الله جبر، بقول له ما شاء الله، بقول والله الله جبر. قلت له اسيد الله ييسر امرك ويبارك لك. وتحياتنا لاخونا حبيب ابو عادي، طبعا اكيد يعني بطيخاته لا يعلو عليهم، لسه ما نزلتش ولا جربت. طبعا ان شاء الله بنجيب للشباب في الاذاعه كالعاده، يعني تحياتنا لبطيخ ابو عادي اللي اكيد لا يعلو عليه. هاي مش دعايه طبعا. الله حجرب قريبا بطيخ وادي عربه، بيقولوا لي الشباب وصل.

طيب موضوع البطيخ شوي السعر مبالغ فيه. امبارح بقرا 89 قرش في بعض المعرشات، في بعض الاماكن 85، في بعض الاماكن 90. بعرفش قديش البطيخ وصل عندكم. انساني هذا الصغيره للبطيخه بليره، انا لسه والله ما اشتريت ولا بطيخه، كل اللي اكلته ببلاش. شاركونا بالتعليقات، هل جربتوا البطيخ ولا لسه؟ وشو قراءاتكم المبدئية للموسم؟ باعتقادي انه ان شاء الله يعني موسم خير وبركة، بالذات يعني كان فيها اجواء دافية وكان فيها اجواء ماطرة، فالحمد لله يعني البطيخ بشكل عام اموره تمام. لكن انا بقول ردوا على ياسمين، الشيف ياسمين قالت لكم اغسلوا البطيخة وبلاش نعلمها بالسكين منه وهي بترابها، لانه فعلا والله الواحد بنمغص وبتصير معاه مشاكل. انا بقول لها تحية لها طبعا شيف ياسمين، وعلى الهواء مباشرة بقول لكم اغسلوا البطيخ، الله يحميكم ويبعد عنكم كل شر.

طيب يعني بحسب أمانة عمان وتحديدا مدير السوق المركزي في الأمانة يتحدث عن عدد طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام طبعا بلغت 188 طلب. والله حسك بدك تعمل لك عريشة محمود قاعد تجحر فيه من بعيد. صاروا 189 مع طلب محمود 188 طلب لتصريح طبعا بيع البطيخ والشمام. وإن شاء الله ربنا لكم والله علي والله بأمر الله خلاص أجيب لكم وعدت مع جبنة بيضة وخبز طابون كمان هي الكومبينيشن هاي أبشر وعندي الموضوع خلاص تنتين مش واحدة. حتى أكمل الخبرية هيك سريعا 88 طلب حصلوا على الموافقة 29 طلب رفضوا واستكمل 21 طلب جميع الإجراءات أو استكمل 21 طلب جميع الإجراءات وتسلموا التصاريح. وأكدت الأمانة أنه التقديم يتم إلكترونيا فقط دون استقبال الطلبات ورقيا. والله فرصة يا أنس اسمع عندي مصدر بطيخ مرتب والله إشي كيف كيوفك إذا إلك مصلحة عندك في البيادر حركة نار رد عليه

0: لسه، بس جربت قطعة واحدة شمام. شمام آه جربت، ناسي والله، جابوا لي كنت نايم والله، مكنش مصحصح لما أكلتها. الله يجزيه خير الحج، والله بيجيب ويطلع لي. الله يلا يطعمه. يلا أكيد حنكمل معكم مستمعينا الكرام. ومن البطيخ، لا لا ما راح. أنا المشكلة يا جماعة في شكوى رسمية بدي أقدمها على الهواء مباشرة على زميلي يزيد، وهي إن شاء الله توصل لوالدته الشكوى. يا رب توصل لأمك يا يزيد. كل حلقة بيطلع لي أخبار مرتبطة بتعدد الزوجات، وأنا شخصيا برفض أحكي عن هذا الموضوع، وكل مرة بيطلع لي خبرية جديدة. امبارح خبرية واليوم خبرية، هاي اليوم بيحكي لي عن الحالات والنسب. طبعا مش عارف بقدر أحكي ولا بقدرش أحكي عن الموضوع. إن شاء الله إذا أم عبدالله بتسمع بتبعت ليك موافقة خطية على الواتساب عشان أقدر أناقش الموضوع معكم.
1: أبوها مغلي هالمهر عم يهدم لي حل العمر. أبوها مغلي
0: هو لسه عزابي مش فارقة معها، وهي القصة هو مش فارقة معها. طيب الفيسبوكية والموضوع باختصار شديد، هل تعدد الزوجات نمط في الأردن ولا حالة نادرة؟ هل هو فعلا إشي موجود سائد ولا حالة نادرة؟ 1.3% يعني من كل 100 رجل في رجل وثلث تقريبا، أو رجل أقل من ثلث فقط من الرجال المتزوجين لديهم أكثر من زوجة في نفس الوقت. والله ندرة بصراحة العملة نادرة. الله يعطيهم الصحة، الله قوي إيمانهم ربنا. 39,000 هو العدد التقريبي للرجال الذين يجمعون بين أكثر من زوجة، 39,000 رجل فقط والرجال قليله. الزوجة الواحدة هي النمط السائد في الأردن، والزواج الثاني غالبا ما يسبقه للأسف طبعا بحسب المجلس الأعلى للسكان، والزواج الثاني غالبا ما يسبقه طلاق للزوجة الأولى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص هيك خلاص فكيت أمورك. طيب أنا على الهواء مباشرة بقول شاركونا بالتعليقات، هل فعلا هي ندرة ولا حالة سائدة؟ أنا شخصيا بالنسبة لي بقول أنا من الموحدين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا أسف أقول لك من المنصصين. الله بدها رجال يا أخوان، ردوا علي خطيتكم رقبتي، بدها رجال. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم، اللي مسترجي طبعا يكتب بالتعليقات. منجروهم للجدعان.
2: طول عمري مآمن قلبي على حكايات وما حكاها، وهيفرق ايه ما هو يا
0: الله. نسألك حسن الختام
2: انه ما قلناش
0: الحمد لله في الجنة يوم القيامة.
2: فهمني معرفتش عبر عني وحاولنا وما قدر.
0: محمد رياض الله يبارك له الفترة هاي. بيش حكي عنهم مباشر باش يسمعوا اهل حمام.

والله يا جماعة يعني لا بدي أناقش الموضوع مش داعي أناقش الموضوع، لكن أنا بقول أسأل الله أن ربنا يديم الخير والبركات على بيوتاتنا جميعا. والله الإنسان اللي ربنا رزقه زوجة صالحة بنت ناس وعالم الله يهدي باله بالها وتمله والله بدون أي ضغطة، ما في أي تهديد سلاح حوالي ولا أنا بكامل قواي العقلية بحكي على هوا مباشرة. اللي ربنا رزقه بنت حلال مستورة ودار بالها عليه وعلى عياله، الله يبارك لهم ويهدي بالهم ويسر أمورهم وقول الحمد لله. بس أنا أضل لك يا هلا وأنت حرين تحت الهواء عاد الله أعلم شو بحكي. طيب خلينا نروح مباشرة لصورة أو هو فعليا مجسمات بدأت تنشرها أو ينشرها الأمن العام، مجسمات لمركبات وسيارات تحطمت بسبب حوادث سير. طبعا هذا الاشي كنا عم بيشوفه في سنوات سابقة في دول أوروبية وفي بعض الدول في العالم، لكن الحمد لله أنا مبسوط بصراحة من هذا الموضوع. حتى الشخص اللي عم بيسوق على الطرقات يشوف بعينه شو أثار لا سمح الله استخدام الهاتف النقال، شو أثار لا سمح الله السرعة الزائدة، شو أثار عدم التقيد بالإرشادات ويعني الإرشادات المتعلقة بالسلامة المرورية. هي رسالة لكل إنسان بسمعنا الآن بالذات في يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، أسألكم بالله الطريق لها حق زي ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، علمنا الدين الحنيف أعطوا الطريق حقه للي ماشي، فما بالكم باللي راكب سيارته. نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الطرقات. المركبة هي وسيلة نقل وليست وسيلة قتل، وأنا بدي أعيدها وأحكيها على الهواء، المركبة هي وسيلة نقل وليست أداة ووسيلة قتل. اتقوا الله في هذه المركبة، لأنه بعض الناس بيفكر أنه الشارع ملكه، بيفكر أنه الطريق يعني بيستبيحها بالشكل اللي بده إياه. نتقي الله، نحاول نلتزم بالإرشادات المهمة في السير، حزامك الأمان، موضوع الموبايل ندير بالنا، لأنه في لحظة والله لحظة قد تكون يعني كفيلة بقتل الإنسان أو قتل روح. وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا.

كذلك نفذت إدارة السير ومديرية الأمن العام من خلال يعني التوعية والفعاليات المرورية والمجتمعية نفذت مجموعة من الحملات والفعاليات على الطرقات، وزعت فيها مجموعة من البروشورات واللوحات والعبارات والشعارات تمهل نحن بانتظارك. هاي العبارة اللي كل واحد من أولادنا أكيد بنقولها كشعار لوالده أو لوالدته اللي بيسوقوا على الطريق، يا جماعة بإذن الله بتوصلوا بالسلامة، لكن بدها يعني تروي، بدها نتق الله في طريقنا، والله يحفظكم ويرعاكم جميعا ويبعد عنكم الشر ويهدي بالكم.

طيب يا جماعة، يعني في خبرية بتحكي عن موضوع ارتفاع أسعار الموبايلات وأكسسوارات الموبايلات 30%. بصراحة يعني من خلال جمعية الرؤية لمستثمري الأجهزة الخلوية وأكسسواراتها، السوق المحلي شهد الآن ارتفاع تدريجي في أسعار الأجهزة الخلوية خلال الربع. قاعد بموت أنا. طيب حاضر، حيد من الأول. بقول لي يزيد قول السؤال تاني. حاضر، في الأردن للأسف طبعا شهد السوق المحلي ارتفاع أسعار الموبايلات وأكسسواراتها 30%. وقفت على التليفون، قال احنا نجدد يعني احنا، لا ما هو اللي كان ناوي يجدد أو يجيب تليفون جديد. الخبرية كثير بتهمه بصراحة. هذا الكلام طبعا بدأ تدريجيا من الربع الأول في 2026 في العام الحالي، وهو نتيجة لارتفاع كلف الاستيراد من دول المنشأ على رأسها الصين، والأمر انعكس لدى الوكلاء والمعارض داخل المملكة. عم نحكي عن ارتفاع بصراحة في أجهزة كان سعرها 50 دينار، صار سعرها 62 دينار، هذا على أبسط الأمور. وعلى ذلك الآن احتمال يكون في أيضا يعني ضغوط على هذه السقوف السعرية خلال الفترة المقبلة، وإحنا بنقول الله يهون عليك يا مواطن، من وين لوين بدك ترتب أمورك، واللي عنده تليفون زيادة فرصة للبيع الآن. الله يصلح الحال، بس الله يهونها ويصلح الحال.

تقول شو يعني اكسسوارات تليفون؟ يعني عمري لزقه باك كفر استيكرات ميداليات سماعات ثلاجات غسالات صوبات كنبيات موكيت عوتك قديم للايش انا اكسسوارات التليفون كل شيء مرتبط بالشواحن امبارح بنات الشريات شاحن بليرة من الدكنجي قايل لهم مكفول سنة وإذا خرب بترجعوه تحية للدكنجي اللي أنا بالحارة معك عليهم بليرة يا عم شاحن بس والله شغال بشحن بس بشحن لورا كانت البطارية 30 نزل ل 25 كيف عرفش

0: آسف كررت.
1: أنا بس سريعا على كل الأصدقاء والأحبة اللي بكتبوا بيعلقوا بيشاركوا معنا على الفيسبوك على التلفزيون حياة، أكيد بمسي عليهم وبمسي على كل عم بيشوفونا بالصوت والصورة على IP TV. أم محمد الشافعي سعيد مساكي، وكذلك مي مساء الخير والبركات، اللهم صل على سيدنا محمد. مساء الخير لمن أيضا أم حسام، أسعد الله أوقاتك. منال أبو فارس بتقول أتوقع موسم بطيخ ممتاز لأنه جربناه زاكي الحمد لله، أنا ما بحب الشمام هكذا تقول. روان بتقول إن شاء الله لسه ما جربت البطيخ إلى الآن، بعرف إنه البطيخ بشهر 7 هيك بيكون استوى، والله بشهر 7 بيكون وادي عربة خلص بصراحة. منال حسن بتقول 39,000 شجاع، الله يتقبلهم هذول، ماتوا من أجل صندوق، 39,000 رجل ماتوا من أجل صندوق. منال بتضيف تقول والله بحسهم بتزوجوا الثاني وبعد فترة بيطلقوها وبرجعوا للأولى. أم يوسف عليكم السلام ورحمة الله. أخونا عمر بقول يا أبو عبد الله خليك بالبطيخ أحسن لك من تعدد الزوجات. الله يصلحك يا أخوي عمر. أم يوسف الله يحفظ كل زوج زوجته، اللهم أمين يا رب العالمين.
0: لما تغربنا يوما راح النور من عيني ورد من بلادي.
1: حط لي هاي شوقي يا شوقي، يلا أنا وياك على الغوري نزرع بسطيخ يا بساتيني. شطبتوها عندك إياها بلا يا شوقي، نزلوها كيف. الله يسهل لك يا محمود فتحي، كان حط لنا الأنشيد اللي بحبها. هاي بالله تصبه، لا بدنا يا شوقي يلا أنا وياك، دور عليها بتلاقيها. ايوه شوف كيف

اكيد بنبارك لزعيم ومشجعي الزعيم امبارح اكيد بالفوز يعني على الرمثة، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق لكل نوادينا الرياضيه المميزه اللي هي فعلا يعني امبارح ابدعوا النادي الفيصلي امبارح امام الرمثة، والنهائي ما بين الحسين اربد والفيصلي الجمعه المقبله، الخميس المقبل، الجمعه المقبله جمعه، يلا الله ييسر الخير ان شاء الله، ويعني كل التوفيق ودائما وابدا الف الف مبارك لمشجعي الزعيم وهارد لك لمشجعي الرمثة، والمرة الجاية عاد الله أعلم شو تكون النهاية. طبعا هم أكيد الآن متأملين بإذن الله أن يكون النهائي في صلاوي، وأيضا جماعة الحسين اربد أكيد لهم كل التحية والتقدير. هاي إهداء خاص لحمزة السلطي، بقول له الله يعطيك العافية حمزة، ولعيونك يا حمزة روح.

اكيد يعني حتى ما يقولوا ابو حلقه منحاز الزعيم، اكيد تحياتنا لكل مشجعي نادي الحسين اربد النادي الملكي اللي اكيد بيستنوا وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق والفوز حليفهم. احنا يا جماعه الروح الرياضيه العاليه بندعي لهذول بالفوز، بندعي لهذول بالفوز، والله يبارك للجوز.

طيب يا جماعة، فيسبوكي وتعليق مباشرة، بروح أنا وياكم. 200,000 شاب أردني تجاوزوا 40 ولم يتزوجوا بعد. 200,000 شاب أردني تجاوزوا 40 ولم يتزوجوا بعد. أنت لسه، أنت 42، أنت ما تجوزتش ولا تزوجت ولا تجاوزت. طيب أنس، شو أنت، شو دخلك؟ أنت متجوز، الله يبارك لك. طيب 200,000 شاب أردني تجاوزوا 40 ولم يتزوجوا بعد، بحسب الإحصائية اللي بين إيدينا. حاب أسمع رأيكم، لماذا يا ترى؟ لماذا يا ترى؟ 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20 لماذا يا ترى؟ 200,000 شاب أردني تجاوزوا 40 ولم يتزوجوا بعد، برأيكم ما السبب؟ I'm

0: طبعا بأتمنى تشاركونا بالتعليقات، يا ترى ما سبب هذا الموضوع؟ 200 ألف شاب أردني تجاوزوا 40 ولم يتزوجوا بعد، ما السبب يا ترى؟ أجمل تعليق قرأته عن الموضوع بصراحة، واحد كاتب السبب بضيق رمز. الله يقولها عن جد مضيق هرمز بصراحة هو السبب. يلا حاضر باستقبال اتصالاتكم، ويعني بتمنى هيك تشاركونا بشباب ويافعين، لا يافعين بلاش، شباب وكبار وصغار وكل الشباب معزومين، وأكيد أخواتنا الفضليات اللي حبوا يشاركوا معنا. 200 ألف شاب أردني تجاوز 40 ولم يتزوجوا بعد، وأبدأ بأول اتصال. أبو عبد الله يسعد مساك.
1: ما بسيك ونور النبي يعطيك العافية.
0: حياك الله أبو عبد الله، كيف الحال؟
1: الله يسلمك، الله الله يقويك،
0: الله يحفظك يا رب.
1: والله أبو عبد الله هم بدهم مش يتجوزوا، هذا السبب.
0: هم بدهم مش يتجوزوا؟
1: نعم
0: ما شاء الله. لماذا؟
1: لماذا؟ لأنه هو بدوش يتجوز.
0: لماذا بدهم مش يتجوزوا؟
1: ما بدهم يتحمل مسؤولية.
0: ما بدهم يتحمل مسؤولية. أبو عبد الله كلام خطير بتحكي أنت قاعد.
1: طبعا
0: كلام خطير، هيقلبوا عليك الجمهور.
1: هو ما بده يتحمل مسؤولية، يقول لك أنا مريح راسي، ليش انا اتحمل مسؤوليه؟ لا تقول لي مهور، ولا تقول لي فيش بنات في المجتمع، عرفت
0: ابو عبد الله؟
1: نعم
0: كلام اللي بتحكيه خطير.
1: مش خطير، هذا واقع من اللي احنا بنعيشه. انا عايش مع المجتمع واشوف الناس واتعامل مع الناس كثير، بقول لك انا ما بدي اتزوج.
0: اذا ابو عبد الله بيقول هم اللي ما بدهم يتزوجوا، الموضوع مش مرتبط لا بغلاء مهور ولا مرتبط بغلاء معيشه.
1: لا غلاء مفهوم، ولا انه والله قلت مصاري معاك اخذنيش، بطلع على حفلة، اعرف على المقهى، بقعد كل يوم بلعب شدي هو واصحابه، بدفع 10 و15 دينار. انا طيب. بعرف شباب كثير.
0: ابو عبد الله انا بقول كل الاحترام والتقدير لك، كل الاحترام لرايك، وانا متاكد انه في ناس حيتصلوا الان وما حيعجبهم الكلام، لكن وجهه نظرك تحترم على العين والراس. شكرا لابي عبد الله، بارك الله فيك يا حبيبنا. طيب اخوي محمد يسعد مساك.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
0: فالحمد لله. محمد متزوج؟
2: ونعم
0: متزوج؟
2: متزوج ثنتين أنا.
0: الله أنت ألو انقطع الاتصال.
2: محمد ثنتين مقصود بحر ثنتين، الله يحفظهن.
0: اللهم آمين، الله يبارك لك أخوي محمد.
2: أنا بقول لك أنا عالي، أنت من تجربة بدك من 39 ألف.
0: أنا حسمي حالي مش سامع، كمل.
2: أنا من 39 ألف.
0: انت من 39 ألف؟
2: انك ناسي، ما تصل لك ساعة بتقول على ذاعة ما لنا.
0: كيف ابو محمد؟ ابو ايش اخوي محمد؟
2: من 39 ألف اللي بتزوجوا بعددوا انا منهم.
0: لا انت من 39 ألف رجل، الله يبارك لك ودي بالك. انا قاعد بحكي، لا بحكي الان عن الشباب اللي لسه ما تزوجوا.
2: نعم انا بقول لك من الشباب. بسم الله.
0: لماذا يا ترى؟
2: انا بقول لك ليش. اولا حط على اصابعك وحط الصح، لد علي.
0: تفضل.
2: اولا لغياب الوازع الديني عند هؤلاء، هذا اولا.
0: عفوا لغياب ايش؟
2: لغياب الوازع الديني، لانه بتلاقيه لا قدر الله لو انه عنده دين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فلتزوج.
0: من استطاع، ما هو المشكله بالاستطاعه.
2: هو كيف بده يستطيع؟ هو لا قدر الله بتلاقيه بلود. اذا بلود
0: والله قلبين على الشباب. والله يا اخوي محمد انتوا قلبين على الشباب، انت وابو عبد الله قلبين على الشباب.
2: صلى
0: الله عليه وسلم.
2: ولغلاء المهور وتعجيل الامور.
0: نعم.
2: لانه بغلوا المهور، وبتلاقي الشاب اللي بده يتزوج بتلاقيه ما معاه النفقه والمهر لهذه الزوجه الصالحه.
0: نعم.
2: اللي ما شاء الله ما شاء الله الكريم عليها، يعني ناخذ ذهب، عرفت كيف؟ بتلاقي الشاب من بدايه حياته حطوه ببنوك وحطوه بربا وحطوه بقروض، بتلاقيه بعديها طلق.
0: الله يصلح الحال. بس
2: طب اقول لك من قصرها، انا شو بدي في الجيزه اللي بدها توديني على التهلكه؟ اما خليني عزابي ومرتاح، عرفت كيف؟ وهيني مبسوط. هاي كمان هذا اللي بيؤدي لغياب الوازع الديني.
0: انس بيقول لك حاب يتواصل معك على الخاص عشان موضوع نصائح مرتبطه بموضوع التعدد الزوجات.
2: لا هذه ما بقدر عليها سيدي، بدها قلب قوي. ما بقدر عليها، بدها قلب قوي سيدي.
0: على الخاص، على الخاص. هاي انس، هاي انس بدي اياك على الخاص موضوع. السلام عليكم، بارك الله فيك اخوي محمد، شكرا جزيلا لك، شكرا.

انا بصراحه يعني مع احترامي لابو عبد الله ولاخونا محمد، احنا تحياتنا لكم جميعا ولارائكم. انا بسال سؤال، 200 الف شاب بلغوا الأربعين ولسه ما تزوجوا، ما السبب يا ترى؟ يعني ابو محمد ابو عبد الله ومحمد حطوا الحق على الشباب، بيقول لك الشباب بدهم يتمصرفوا، بدهم يعيشوا حياه الشباب، بدهم يتحملوا مسؤوليه. اخذ اتصال على 06516 4020 و 06516 5020 06516 2060 و 06516 2020. ما السبب يا ترى انه في عندنا شباب بلغوا الأربعين ولم يتزوجوا بعد؟

0: طيب يا جماعه، هل فعلا اليوم صعوبه؟ يعني انا واحد من الشباب امبارح كنت جالس انا وياه، اتقدم لبنت، شاب ما شاء الله بيشتغل، شاب عنده سياره، ابو البنت بقول له بدي بيت، بقول له عمي عادي بستاجر الحمد لله راتبي كويس بقدر، قال له لا احنا بدنا بيت ما بدنا واحد ما عندهش بيت. وفعلا الان هذا الشاب يقول والله انا بصراحه تعكست اموري لانه ابوها بده بيت. اخوي سمير يسعد مساك
1: دكتور، كيف الحال
0: يا ميت؟ مرحبا،
1: الله يسلمك. الله والله يا اخوي قلت المصاري، لا تفكر انه الزواج احب مع الشباب انها تتزوج، والدليل عندي يعني عندي ولد بدي اجوزه والله، لكن والله قلت المصاري يعني عرض ارض للبيع والله عشان اجوزه، ومش ضابطه لا بيعت الارض ولا الجيزه.
0: الله اكبر،
1: عمره 28 ما شاء الله،
0: الله يبارك له يا ربي ان شاء الله وفرحك
1: فيه. وبدي اجوزه، انا جوزت اخوه على عمر 21 سنه
0: ما شاء الله،
1: انا اتجوزت على 23 سنه،
0: الله يبارك لك.
1: عرفت لك كيف؟ بدي اجوزه والله قلت المصاري، اللي بقول لك بديش يظلم بنت الحلال، اخرته بده يتجوز، عاش 40 50 سنه اخرته راح يتجوز، فما الواحد يحط الحجه انه اجيب بنت الحلال او اجيب هالبنت من بيت اهلها احطها عندي اتقلدها ودين، لا لا هذا كله حكي فاضي.
0: نعم،
1: قلت المصاري، في مصاري في كل شيء.
0: نعم،
1: ما في شيء مستحيل، في مصاري كل شيء بيصير، فيش مصاري فيش شيء بيصير.
0: طلعت الموافقه.
1: وفي ناس ناس والله ابدهم الستره والله يا عمي، بعرف في ناس انه مثلا لو تروح تقدم بقول لك يا عمي توكل على الله، شوفي عندك مش مشكله. عرفت لك كيف؟ هذا بده يحافظ على بنته انه ما تكبر وتعنس، مش غلط. الرسول عليه الصلاه والسلام قال دوروا لبناتكم، مش ما قال دوروا لاولادكم.
0: والله الله يهدي البال، انا بقول الله يعين هالشباب ويعين هالبنات، يعني فعلا احنا اليوم الاصل المجتمع كله يتكاتف حتى يعني يساعد الشباب.
1: الوضع خطير، الوضع
0: طبعًا
1: خطير
0: طبعًا
1: جدا.
0: طبعا طبعا الحرام ولا اسهل منه،
1: الوضع خطير خطير جدا، هذا بيؤدي للمستقبل الاشياء مش كويسه.
0: نسال الله السلامه، نسال الله السلامه. طيب الارض وين يا اخوي سمير؟
1: بالبيضه والله.
0: الله يهدي لك. كم قديش كم متر؟
1: 353.
0: صغير، قديش طالب فيها؟
1: 35.
0: كثير. طيب ليش من نمره غاده؟
1: لا على قمه التله وعلى عمان الجديده، مو مطلع على عمان الجديده.
0: الله يبارك. مفروز قشان
1: هذه البنت طياره من التلفزيون ما شاء الله، وبعتها
0: مفروز قشان. مفروز قشان منفصل؟ مفروز قشان منفصل ولا مشترك؟
1: كامل مربع على ثلاث شوارع،
0: 300 قد
1: ايش؟ ومقدومه جميع الخدمات، مطله كاش على الجبل فوق كاش كل عمان.
0: يلا بنبيع لك اياه على هو، عمولتي محفوظه.
1: ابشر دكتور ابشر، والله لك احلى احلى طبخه اكله ولا يهمك.
0: بارك الله فيك، شكرا لك يا عيني. بارك الله فيك، شكرا لك اخونا سمير، الله يبارك لك ان شاء الله. طيب ابو يوسف الله يسعد مساك.
2: الله يرسيك لانوار النبي.
0: حياك
2: يا ربي. كيف حالك؟
0: والله مفضل الله سبحانه وتعالى. 200 الف شاب بلغوا 40 ولم يتزوجوا بعد.
2: والله شوف يعني انا بعرف كذا واحد من 200 الف دولة. الا في عدة اسباب يعني لانهم هذول الشباب، في اكثر من يعني في نسبة من الشباب المغتربين تعال بس يجي يتجوز ويدور على بنت الحلال، مش كل البنات بتوافق انهم يتغربوا من بداية حياتهم.
0: معقول؟
2: يعني انا بعرف كذا واحد، وواحد منهم من عمي.
0: نعم.
2: عرفت علي؟ تغلب يعني قعد يمكن سنتين لما لقى.
0: يا الله.
2: بالاخير يعني ربنا
0: يعني. مع انه بنات الايام ما يبدهم يتغربوا، يقول لك مشان الله طلعني كندا، طلعني برازيل.
2: والله يا اخي بنات
0: طلعني معهم.
2: عرفت علي؟ هذا واحد. الصنف الثاني بيكون ملتي في الحياة، يعني بعرف واحد أجا بده يتزوج توفت أمه، بعدي أجا بده يتزوج توفى والده، التهاب الشغل ويعيل أهل بيته وهيك، مشى في العمر ما يلاقي حاله إلا عمره 42 سنة. عرفت علي؟ هسه بده يدور. طب أنا هو الشاب مثلا مع الكرت الاخضر كانه بيحكوا له، او الاصفر اللي هو بينزل فيها الضفه،
0: كرت اصفر. نعم.
2: فبده واحده تكون وضعها زي وضعه، سهل انه ينزل على الضفه ويرجع يروح ويجي، وهو اصلا سكان الكويت يعني الطابق كبير.
0: نعم.
2: هذا جانب ثاني. الجانب الثالث بقول لك لا، يعني الله يعافينا من الشباب اللي بيكونوا علاقات متعدده، عرفت علي؟ ويكون شايف صورة نمطية عن البنات بشكل عام، اللي في الأردن من كثر ما عرف بنات بحكي لك لا أنا عمي بديش أتجوز، يعني أغلبهم صحبات أغلبهم حكيات، مع أنه يعني هو شايف البيئة اللي هو بدور فيها أو اللي هو قاعد فيها. هذا جزء تاني. الجزء التالت بكون خربان.
0: جريت وصلت الجزء التاسع على فكره. انت ما خليت جزء
2: الجزء الاخير يا سيدي.
0: في جزء لسه بيكون بحاله. ايه بيكون بيكون ولا بيكون هو بيكون بحاله
2: مش بيكون وكل شيء
0: عن جد. الله يعين والله يا جماعه. الله والله الله يعين هالشباب. والله الحمد لله نفدنا. والله الحمد لله الواحد نفد يعني. الله يصلح الحال. ربي يحفظك ابو يوسف. بارك الله فيك ابو يوسف. جبنا الحلقه الاخيره. شكرا لابو يوسف. بارك الله فيك. تحيه لك يا حبيبي. مساكم تمران في عسال المناسبه ممتازه.
3: أصحابي أنا مديون والجو والله مشحون لأصحابي
0: غبر مش مشحون غبر
3: يا أخي بكفي خود ملفي.
0: لازم في فاصل. بعد الفاصل هنكمل معكم بموضوع حلقتنا اليوم تكرما بقبل قرب من حياة.
4: ترويحة برعاية
5: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: الارمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

اف ام الكلمة الطيبة. الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها في مضيق هرمز. وزير الطاقة صالح الخرابشي يعلن التوصل إلى اتفاق للتعاون في تبادل الغاز بين الأردن ولبنان وسوريا. وزير الطاقة السورية يقول أن ضخ الغاز عن طريق الأردن أسهم باستقرار الشبكة الكهربائية السورية. وكالة فيتش تعلن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى BB سالب مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. جمعية البنوك في الأردن تعلن بدء تنفيذ 19 مدرسة موزعة على 10 محافظات ضمن نتائج السنة الأولى من مبادرة القطاع المصرفي لدعم قطاعي التعليم والصحة. وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تفيد بوصول شهيدين وتسع إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق على تخصيص ميزانية بقيمة 270 مليون دولار لشق طرق استيطانية على أراضي الفلسطينيين وسط الضفة الغربية المحتلة. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا اللي انضمونا على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويحة اليوم. أسعد الله أوقاتكم.

كمل معكم مستمعينا الكرام، وكنا نحكي أنا وياكم بفيسبوكي وتعليق 200 ألف شاب طلت تسلم علينا سيدي، يلا هيك هي الحياة. 200 ألف شاب بلغوا 40 ولم يتزوجوا بعد، ما السبب يا ترى؟ معظم الاتصالات اللي شاركت معنا قبل الفاصل كانوا يقولوا عن إنه هم الشباب نفسهم بدهم يتحملوا مسؤولية، هم نفسهم ما بدهم يتزوجوا، وبعضهم ذكر لنا أسباب أخرى ما بقدر أذكرها على هوا مباشرة. حفتح المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20. وأبرز سبب يعني كتبوا لنا إياه بصراحة، السبب هو مضيق هرمز، عشان هيك ما تزوجوا الشباب 200 ألف. حفتح المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم، ما السبب يا ترى؟ شو السبب؟

0: صباحو جميل، يسعد هالمساء.
1: يسعد لي مساك دكتور.
0: تحية لك، طمني عنك.
1: ربي يكرمك، هذا شرف كبير إلي، أول مرة بتواصل معك.
0: والله سعيد جدا بسمع صوتك، طمني عن أمورك.
1: الله يكرمك دكتور.
0: متزوج، مبين من صوتك سعيد ومبسوط وما شاء الله عنك.
1: والله بفضل من الله، إلي تقريبا 30-35 سنة متزوج.
0: ما شاء الله، بقول لك فرصة تصير من 39,000.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: انت عارفهم من 39,000؟
1: والله بعرف 2-3 منهم بس.
0: 39,000 هؤلاء هم الرجال في زمن عز فيه الرجال. طيب انا بسأل اليوم عن 200,000 شاب صار عمرهم فوق 40 لسه ما تزوجوا، ما السبب يا ترى؟
1: يا سيدي اول شيء هذول تجاوزوا مرحلة الشباب، يعني الشاب تعريفه من 18-30 بكون شاب، بعد 30 لغاية 40 بخش مرحلة الرجولة.
0: هذا احنا شيخوخة مبكرة،
1: 40 عام. يعني انا متأكد 100% ما واحد انه مش حابب يتجوز او يكون اسرة او يخلف، وسبحان الله العظيم، بس في عدة عوامل مش عامل واحد.
0: السبب الاول
1: عامل اقتصادي، عامل اجتماعي، عامل الاهل ما بتساهل كثير مع الشاب، يعني بيجي واحد بيطلب بنت بده يكون اسرة، بتلاقي الطلبات يعني اشي مش طبيعي،
0: الاهداف عليكم تنهال.
1: الطلبات لا يعلم فيها الا الله. غير هيك تكاليف المعيشة اللي احنا فيها، الوضع الحالي اللي احنا فيها، المعيشة غالية جدا، يعني قد ما كان راتبه اذا ما كان هو بيشتغل ومرته بتشتغل، يا دوب اثنين يلحقوا، اذا عندهم ولد او ولدين يا دوب يقدروها اثنين يوفقوا الحياة.
0: الله يعين هالشباب، ربي يحفظك ويرعاك.
1: ربي يعين الشباب
0: يا رب. اللهم امين،
1: ربي يستر امورهم ويستر على بناتهم.
0: اللهم امين، اللهم امين. بارك الله فيك استاذ جميل، شكرا لك يا حبيبنا، بارك الله فيك، تحية لك، ربي يسعدك. الى نجوان. الو،
2: مساء الخير دكتور.
0: مساء الورد والانوار، كيف الحال؟
2: الله يخليك يا رب، شو الاخبار؟
0: الله يسعدك ربنا. 40 شو 40؟ 200,000.
2: نعم،
0: 200,000 شاب تجاوزوا 40 ولم يتزوجوا بعد، ما السبب يا ترى؟
2: اكيد اول شيء الله يعين الشباب ويعين البنات
0: اللي
2: هم تجاوز سن، خلينا نقول تقريبا فاتوا بالثلاثينات ولساتهم بستنوا اكيد
0: نصيبهم.
2: من نهايه الزواج، يعني هذه غريزه عند الانسان يكون اسره بالنهايه.
0: صحيح.
2: هلا في عده عوامل رئيسيه واساسيه وواضحه. اول شيء السبب الرئيسي عندك نسبه البطاله بالاردن للشباب فوق 50%، عاطلين عن العمل، هاي اول شيء. ولو
0: البطالة
2: في حدا منهم بيشتغل بتلاقي الوضع المادي تبعه ما بيسمح انه يقدر يفتح بيت بالاوضاع اللي احنا فيها، هذول اعمارهم بالأربعين. يعني تقريبا صار لهم من يعني تجاوزوا عده مراحل بحياتهم، وهلا المراحل الاقتصادية الحالية اللي احنا فيها صارت أسوأ وأصعب. هلا أكيد في منهم حابب يتزوج أكيد، ولكن السبب الرئيسي الوضع المادي، وثانيا عندك بعض من الأهالي، بعض من العائلات الأهالي غير متعاونين أبدا مع وضع الشباب.
0: كيف يعني؟
2: نهائيا صار العامل الديني تشعر أنه في قبل عوامل برايورتي أكتر، أولوية لها أكتر بنظر إلها الوالد أو الوالدة. أنا رجعت بحكي إنه البعض من الأهالي
0: مثل،
2: يعني أنت بتشوف الشاب إذا عنده سيارة ولا عنده بيت بالأول، وإذا عنده وضع المادي يكون يعيش البنت برفاهية كأنها صارت الأمور تجارة أو
0: لا. هو يعني هو بفكر الأب ورح بدي أستر بنتي، ما بدي هظلت شحطة بين الدور للأجار مثلا، يعني بعض الأباء فعلا بحكي لك إياها هيك.
2: زي في مثال الأخ اللي حكى قبل شوي بحكي لك إنه الوالد أصر على بيت ملك.
0: نعم.
2: طب يعني مش بالضرورة، في أمور معينة أساسية أكيد لازم تكون متواجدة، ولكن إحنا ما نزيد العبء على الشباب بالطلبات اللي ما إلها داعي وإلها حلول أخرى. فأنت المفروض أنت تنظر لبنتك إجاها شاب محترم بالوضع، كمان هلأ بالسوشيال ميديا وعصر التكنولوجيا وكل هاي الملهيات وكل هاي الأمور كتير نادر وصعب، وبالعكس كتير إشي بتبسط البنت والشاب إنه يلتقوا يلاقوا بعض.
0: صحيح.
2: شاب محترم، بنت محترمة، عائلة محترمة، مثقف، عنده دين، وضع ملائم على الطرفين كالوضع الاجتماعي تقريبا متوازن. فهاي الأمور ما تزيد عبء، ما تفكرها بوجه الشاب ووجه البنت، وهم بالعكس طالبين بعض وراغبين بعض، بدهم السترة وبإمكانهم يمشوا بالأمور. فبدها تعاون، بدها. وأنا بس anyway عشان ما أطول المكالمة، أنا مع ذلك بحكي لكل شاب، أنت هلأ سامعني مش قادر تتزوج من بعد إذنك، ما تروح تطلب بنات الناس. أنا بحكيها، أنا صلي أنا صار لي 12 سنة متزوجة وعندي طفلين.
0: الله يبارك.
2: فالحياة مختلفة من زمان وهيك.
0: بس نجوان أنا بدي أسأل سؤال. إيش يعني مش قادر تتزوج؟ يعني مصطلح قادر تتزوج قد يكون نسبي عند البعض. يعني واحد بده مصروف شهري 2000، واحد بده مصروف شهري 500. تفضلي.
2: نعم، اللي مش قادر إنه هو رح يضطر أول ما يجي ما عندوش إشي كفاية يا دوب يعمل بس عشان يتزوج، بدهم يزوجوه أهله
0: أو بدهم إيه؟ الزواج الزواج فقط.
2: بزوجوه بنات ناس يعني يخلوه يعقل، بروح بزوجوه بنات الناس.
0: بنجن هو وبجنن.
2: يا دوب كم شهر؟
0: بنجن
2: معوش يا دوب حق الزفاف وهاي الأمور، بعد هيك بياخد قرض أو إشي أو فبتصير الأعباء مش ملحق، والبنت ممكن تشتغل ممكن ما تشتغل. هذا بيؤدي إلى أسباب، بالذات إذا كان الزواج تقليدي. بالعكس تقليدي ضروري ما عليه خلاف، ولكن لما يكون في تفاهم أو الطرفين بيعرفوا بعض وحاطين إنهم بيت بعض إنهم رح يتعاونوا. فمش كل بنات برضو بهذا الشيء، فما تعرض حالك لمواقف. لا كون ظلك أعزب وهيك وإلجأ لصلاتك. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي ما بقدر يدعو الله والله يفتحها على الجميع.
0: الله ييسر أموره. بارك الله فيك نجوان، شكرا لك. شكرا. ربنا يسعدك ويحفظك. شكرا لنجوان. يعني أكيد موضوع القدرة على الزواج، موضوع الباءة ويعني والاستطاعة المالية للأمانة نسبي. يعني بعض الأسر، بعض الناس، أنا بعرف مثلا الناس بقول لك أنا مستحيل أتزوج إذا ما كان عندي إمكانية أعمل عرسي في أفضل فندق أو في أرقى مكان، ومش قادر أسفرها ومش عارف. فخلص هو هيك، هو هيك بالنسبة له القدرة على الزواج. غيرنا بقول لك لا، أو واحد ثاني يقول لك لا والله أنا بدي أعمله بديوان العيلة، بدي أعمله والله بصالة عادية مثلا. ففكرة القدرة للأسف هي شيء نسبي عند البعض، وما بنقدر نعمل مسطرة واحدة عشان نتفق. أبو معن
3: حبيبي يا غالي، وين الغيبة يا كبير؟
0: أنا
3: وين كان السافر يا كبير؟
0: أنا ما راح أعلق. تفضل أبو معن.
3: ليش ما راح أتعلق؟ لا تعلق، أنا أصدر ردت عليك عشان
0: أبو معن.
3: سمعني؟
0: سمعني؟
3: والله دكتوري، والله دكتورنا الغالي
0: حبيبي أبو معن
3: كبير معلمنا أنت.
0: تفضل يا عمري. ليش في 200,000 شاب عمرهم فوق 40 مش متزوجين؟
3: بدك واقع؟
0: بدي واقع.
3: بدك واقع. شوف الوضع بالشوارع سيء، وضع الأخلاق للأسف، خدها مني. الوضع بالأخلاق بالشوارع، الوضع الأخلاق هذا بحكي.
0: يعني مشكلة 200,000 إنه عندهم مشكلة في الأخلاق؟
3: لا هم لا، ما هو اسمع، ما هو 200,000 هذول إلا بالرحمة ربي طبعاً.
0: نعم.
3: بتلاقيه بيحكي مع حاي وبيحكي مع حاي، وشو بدي أقول لك؟
0: بينه
3: وبين حاله بيقول لك.
0: أب ما نذكر الله يرحم أبوك. أذكر الله.
3: لا إله إلا الله، يرحم روحه بعد المسكين.
0: اللهم.
3: وبرضه المهور غالي، يعني من وين نجيبك هذا؟ من وين؟ يعني طلع الشباب اللي عندك، طلع في الاستديو عندك جنبك هذولا الجاليري، اللي كان حرام طلع كيف شكله؟ طلع أما طلع عليهم.
0: ما شاء الله عليهم، والله زي الوردات، الله يحفظهم ربنا.
3: بس ليه تزوجوا؟
0: الله يرزقهم وهدي بالنا وبالهم. ربي يحفظك يا ابو معن.
3: اعطيني حط لي ايدك على الجرح.
0: اللهم استعان.
3: والله سيء.
0: ربي يهونها يا ابو معن. الله يبارك لك ويحفظك ويرعاك. اذا ابو معن الوضع الاقتصادي سيء يقول. شكرا لابي معن، بارك الله فيك يا حبيبنا. شكرا.

0: طيب يا جماعة، يعني خلينا نتفق أنه بعض الناس فعلا بيشوف الموضوع للأسف مرتبط بالأسر. يعني بعض الآباء بقول لك والله أنا إلي متطلبات، بدي أستر على بنتي، بدي واحد ابن حلال شغله وظيفة ثابتة، عنده راتب، أموره تمام، عنده بيت، عنده سيارة. طب يعني هل الكل بيقدر يسوي هذا الكلام؟ والله ما هو سهل يا جماعة. أخوي أحمد يسعد مساك. أخوي أحمد مساء الخير.
1: مساء النور، سامعني؟
0: سامعك تماما.
1: الله يخليك، شو أخبارك؟
0: والله إني أنا بخير
1: دائما الحمد لله. صديقي العزيز، يعني في أسباب كتير مشتركة حكوها المتصلين المحترمين، ولكن يمكن في أسباب جديدة خاصة إنه مش كتير مشهورة ولكن لازم تنحط في البال، اللي هو السوشيال ميديا.
0: السبب السوشيال ميديا لماذا؟
1: لماذا؟ لأنه البنات غالبا اللي بتقعد تعتمد على حالها، بتجيب مصروفها لما تسوق مبيعات مكياج، لما تصور أماكن وجيلها دخل، بتقول لك أنا شو بدي بالزلمة طالما عندي فلوس وطالما صرت مشهورة. فصارت تطلع على الواقع أنه أنا بس الفلوس أهم إشي. إذا الزلمة ما معه فلوس شو بدي في الزلمة؟ خلص بجيب المصاري بطريقة أخرى.
0: إذا قد يكون هذا سبب.
1: أحسن، بالضبط،
0: تمام.
1: بالإضافة، تمام، بالإضافة إذا الشباب نفسهم عفوا ممكن يكون في مشكلة في الرغب، يعني ما في رغبة للأنثى، لأنه الأكل له دخل. ترى هذا يمكن هذا يمكن سبب بعيد، ولكن ممكن يكون أحد الأسباب. إذا بتلاحظ على آخر 20 سنة في هناك تأثير على الصحة الإنجابية على الشباب بسبب الأكل اللي عم نأكله.
0: صحيح.
1: بالتالي هذا أحد الأسباب برضو، إنه ما عنده رغبة حتى لو معاه فلوس. فهذا بسبب العزوب.
0: ماشي، بس موضوع الزواج قائم على فكرة الأسرة، بناء الأسرة. يعني سبحان الله، ربنا يعني خلقنا على فطرة معينة. طب اعتقاد الفطرة بتطغى على هاي الأشياء ولا لا؟
1: هذا إذا كان الواحد متربي على الفطرة وعارف شو يعني زواج. جميل. وشو مسؤولي بالضبط.
0: أشكرك.
1: العفو حياتي. بالتالي لازم أعرف شو يعني أسرة، ولازم قبل الزواج ينعمل له ياخد دورة في شو يعني زواج، شو يعني.
0: جميل.
1: شريك.
0: جميل، أشكرك.
1: ويفهم شو يعني أنثى.
0: تمام تمام. أخوي أحمد، يعني أنا أشكرك على الملاحظات والأسباب اللي ذكرتها، وهي أسباب فعلا يعني زي ما تفضلت أنت، هي عبارة عن أسباب مركبة فيها أكثر من طرف. أخونا سهيل يسعد هالمساء. أخوي سهيل يسعد هالمساء.
2: السلام عليكم، كيفك دكتور؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحفظك ويرعاك.
2: شو الأخبار؟
0: تمام الحمد لله، تفضل.
2: والله يا دكتور، وباختصار يعني أنا متزوج صار لي تقريبا 5 سنوات.
0: الله يبارك لك.
2: والحمد لله جاني توم وجاني أولاد.
0: الله يوسع عليك.
2: والله يا دكتور أنا باختصار، الرواتب لما دام أنت راتبك 290 دينار و300 دينار لا يصلح لأي شاب يفتح بيت. لا يصلح دكتور، عن تجربة، عن تجربة. ليش؟ الزواج عبارة عن مسؤولية كبيرة جدا.
0: صحيح.
2: وصدقا صدقا البيت المتواضع بده لا يقل عن 600 دينار.
0: يا الله،
2: لا يقل. وعدم المواخذة فيما لو بدك تشغل زوجتك كله على عدم المواخذة، كله على حساب الأولاد، يعني منظومة معقدة.
0: نعم.
2: جدا.
0: نعم.
2: فأنا بعود وبكرر أول إشي، عدم المواخذة المهورة.
0: يعني غلاء المعيشة هو السبب؟
2: المعيشة دكتور أنا عن تجربة.
0: نعم.
2: في عندك دار بيت، عندك كهرباء، عندك أكل، عندك شرب، عندك أنت مسؤول عن،
0: إذا عندك أطفال عندك حفاضات للأطفال وحليب. وصحيح صحيح
2: دكتور. الله يرزقك. العامل المادي هو الرئيسي جدا.
0: أشكرك.
2: بعطيك عن تجربة. إذا هذا الموضوع راتبك 300 دينار لا تصلح للزواج.
0: الله مستعان. الله يرزق العباد. أسأل الله أنه يهونها على هالشباب ويفرحنا فيهم عاجلا غير آجل، اللهم أمين يا رب العالمين. أبو فراس.
3: أنا دكتور أنا عيوني. ما بحكي كلام هذا على أساس أنه أهبط معنويات الناس.
0: بالعكس الكلام. بالعكس، إحنا إن شاء الله بندعي لهم بالخير والبركة، لكن الموضوع فعلا فيه تحديات مش سهلة.
3: دكتور في عندك يعني هذا مواخذ، أنت بتكون مسؤول عن زوجة، مسؤول عن بيت، مسؤول عن عن عن, عن منظومة كاملة.
0: واضح واضح تماما. ربي يبارك لك أخوي سهيل، شكرا جزيلا لك. شكرا أبو فراس، الله يسعد هالمساء يا رب. ألو،
4: يسعد مساك أبو عبد الله.
0: يا حي الله أبو فراس الغالي، ميت مرحبا.
4: كيف حالك يا سيدي؟
0: والله بخير من فضل الله. أبو فراس، ما السبب يا ترى؟ 200,000 شاب فوق الأربعين مش متزوجين، ما السبب يا ترى؟
4: طب لحظة شوي سهيل، شو يعني بقنط من رحمة الله؟
0: لا، هو قال لك أنا ما بقنط من رحمة الله، قال لك أنا بحكي لك واقعية من واقع تجربة. اليوم 290 دينار ما بفتحوا بيت.
4: أبو عبد الله أنا بدي أحكي لك واقع صار معي. أنا أجد قدم لبنتي شاب.
0: نعم.
4: أول شيء متدين.
0: نعم.
4: ثاني شيء شغال.
0: نعم.
4: 400 دينار 350 400 دينار
0: باخذ. الله يبارك.
4: معيشها باحلى عيشه
0: الحمد لله، الله يوسع عليهم.
4: القناعه
0: معلوم
4: بما حكم الله.
0: متفقين طبعا ابو فراس، احنا ما بنقول للشباب اللي مع اللي راتبه 290 ما يتجوز، بس نحكي لك قاعدين اليوم الواقع بفرض عليك اليوم مصاريف ما كانت في البال ولا في الخاطر. انت كنت تتخيل لما تزوجت انه عندك فايبر بدك تدفع اشتراك كل شهر 25 ليره فايبر؟ ما كان من ضمن الحسبه، ولا كان من ضمن الحسبه خط للبيت للتليفون وخط لك، صح ولا لا؟ كل هاي الاشياء مصاريف اليوم صارت طارئه.
4: ابو عبد الله
0: عيوني،
4: يعني انا لما تقدم للبنت اقسم بالله اني انبسطت فيه، انه متدين وبخاف الله وبيشتغل
0: وبيكسب،
4: وهي والله
0: اسال الله ان يبارك لهم يا ابو فراس. طب انا سؤالي ما السبب ابو فراس؟ انت ما اعطيتني شو السبب، ليش في 200 الف شاب عمرهم 40 سنه وما تجوزوا؟
4: السبب قله المصاري وعدم الاهتمام.
0: بارك الله فيك، الله يحفظك يا رب. شكرا.
4: لحظه شوي،
0: تفضل.
4: إن شاء الله بنفرح بيزيد عاجل غير آجل
0: إن شاء الله. اللهم أمين، ربي بارك لك. أشكرك يا حبيبنا، بارك الله فيك أبو فراس، شكرا جزيلا لك. شكرا.

متأخر 5000 دينار. بخمس تلاف دينار عفش بيت، بخمس تلاف دينار حفلة. طيب يا عم، إن شاء الله. سلام.

0: هاي الأغنية تقريبا قبل حوالي 10 سنين تقريبا بوجهت تحية للأستاذ خليل عابد طبعا اللي كتب ونفذ هذا الغناء الجميل. بصراحة كان أيامها 5000 كثيرة كمهر، هلأ لما طلب 5000 هاي الأيام هاي للأسف المهر 5000، في ناس 10 متقدم ومتأخر وعفش وذهب وصالون وإلها ولأخواتها وبنات عمتها ومش الله يصلح الحال. أنا بقول الله يصلح الحال. طلع لي فاصل أرجوك، أتوسول إليك، طلع لي فاصل، فاصل ونواصل.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

0: يكون زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: يا حامل القرآن.
2: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هو مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. كنا نحكي عن 200,000 شاب اللي بلغوا 40 ولم يتزوجوا بعد. أسأل الله أن ربنا ييسر أمورهم ويهدي بالهم. تحديات مش سهلة باعتقادي، موضوع يعني معقد من أكثر من جانب، لكن الإشي الأساسي اليوم إنه كل واحد فينا فعلا يفكر بالسترة، الله يتم بالستر العافية عليه وعلى أبنائه وبناته. قديش كل واحد فكرة إنه عن جد الموضوع موضوع استيري، مش مجرد إنه والله بدي أتاجر في هالإنسان اللي بدي يجي فيه، بدي أستغله قد ما بقدر، بدي أحلبه حلابة. موضوع مش سهل بصراحة، لكن ربنا ييسر لأولادنا وبناتنا الحلال، اللهم آمين يا رب العالمين.

حروح مباشرة أنا ويكون الموضوع التالي في حلقتنا اليوم، ودراسة تتحدث عن أن الأشخاص اللي بيستيقظوا مبكرا يتمتعوا بمستويات أعلى من الانضباط في الحياة. الناس اللي بتصحى بكير، شوفوا لك نام بكير وصحى بكير وشوف الصحة كيف بتصير. فعلا تماما هذا الكلام حقيقة، لكن شو السبب يا ترى؟ الاستيقاظ المبكر هل هو نفسه بحد ذاته بيخلي الواحد يكون نشيط بيومه، بيخلي الواحد يكون فعلا يعني بوضع أفضل؟ أولا جودة النوم وعدد ساعات النوم بتأثر على هذا الموضوع. الشخص اللي بينام ساعات، مش بس ساعات، جودة النوم بحد ذاته مهمة. الناس اللي بتنام وهي ماسكة التليفون أكيد وضعهم مختلف عن الناس اللي بتنام والتليفون بعيد عنها. موضوع التعرض لأشعة الشمس، إيش فيه؟ حرارة الغرفة، الله عليك يزيد بقولك حرارة الغرفة، الله عليك يا زيد، أنت إن شاء الله تضبط حرارة الغرفة أنت قبل ما تنام؟ انت عندك غرفة؟ اسمعني، لحد هسه ما عنديش غرفة، جوزت ما عندي غرفة. ليلي ما بنا، انا كان زمان احضر رسوم متحركة، ساذهبوا الى غرفة للنوم، انا نفسي اشوف اي غرفة للنوم، بروح بلاقيهم كلهم سابقيني اعتقد. طيب نمط الحياة العام، التعب اثناء النهار اكيد بيأثر على النوم وجودة النوم، طبيعة العمل أو الدراسة، كذلك التعرض للضوء الطبيعي صباحا. تيك بتصحى الصبح تفتح الشرفة تتطلع على الحياة وأنت مقبل. عنا بالأردن أنت ما عندكم شرفة؟ أنا أقول إحنا ما عندنا شرفة. طيب الله يهدي البال الناس اللي بتصحى بكير، بنقولهم الله يهدي بالكم. والله أربعة، والله أربعة ونص الحج بيكون قال قبل الأذان الأول، والله بيصحيني، الله يبارك له. الحمد لله، الحمد لله على النعمة. الدنيا علينا ولا كان بإيدينا. طيب من المواضيع اللي بصراحة أخذت حيز كثير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا في الأردن، أتحدث عن شركة ألبان في الأردن، في قصة وتفاصيل، ما راح أدخل بكل التفاصيل، لكن على الأقل راح أحكي أنه وزارة العمل حررت 491 مخالفة بحق شركة ألبان بعد 14 زيارة تفتيشية من مطلع 2025، وشهادات عمالية بتنشرها أو بنشرها أخبار حياة من خلال موقع أخبار حياة. ماذا يحدث في شركة ألبان كبرى في الأردن؟ المشكلة تزداد عمقا عندما يتحدث العمال بألسنتهم عن المعاناة اللي كانوا يعانوها، وبذكر جزء بس هيك سريع مما قدمه أو أفاد به من شهادة أحد العمال، يعني فضل عدم ذكر اسمه، كتبوه الشباب باسم خالد. اشتغل 13 سنة في هاي الشركة، اضطر لترك العمل قبل عدة أشهر نتيجة تأخر الرواتب، ووضح أنه المشكلة مستمرة في هذه الشركة وأنه الراتب ما كان يقبضه، بينما كان يأخذ منه أجزاء 20 50 70 100 دينار خلال الأشهر، الأمر اللي دعاه بعد ذلك إلى ترك العمل. وطبعا عدد من الموظفين قالوا إحنا ما تقضينا رواتب من شهر 11 إلى 25، وغيرها من التفاصيل اللي ذكروها عن هذه الشركة. وأنا ما بقول إلا ربنا يهونها، بس الله يهونها.

إلى ميسي الأردن كما أسموه على صفحة الدوري الفرنسي باللغة العربية. وطبعا نشرت صورة لأبو تعمر أو موسى التعمري وهو يعني فعلا برسم بلوحة فنية, واللوحة لليونيل ميسي, وطبعا الرسام مين؟ موسى التعمري. موسى التعمري أحرز هدف فعلا بطريقة خرفشارية لا أستطيع أن أصفها, أبدع في هذا الهدف. إحنا ما نقدر نطلع صوت الهدف أمامنا حفاظا على صفحة الفيسبوك لأنه مش حيأكلوا بلوك الشباب, حيأكلوا بلوك متربل. فبنقول دائما وأبدا كل التوفيق لمبدعي منتخب النشامة, مبدعي منتخبنا الوطني موسى التعمري وكل أشقائه في منتخبنا منتخب النشامة.

وياهم في نفس المجموعة ترى، احنا وميسي نفس المجموعة، حبايبنا الجزائريين غاليين على قلوبنا، بس والله الله يسترها معنا في الدنيا والآخرة يا رب. هذا إذا كان في عالم أصلا، في كأس العالم، من هون لكأس العالم يخلق الله ما لا تعلمون.

0: طيب هروح مباشرة أنا وياكم إلى كوريا الجنوبية، هذه البلد اللي فعلا استطاعت خلال الفترة الأخيرة أنها تعمل انقلاب في موضوع الثورة الصناعية بالنسبة لهم، ليصبحوا من دولة فقيرة معدومة إلى دولة من أفضل صناعات الدول حول العالم. هناك الحكومة أدركت أنه في ساعات دوام طويلة، في جهد كثير كبير، فقاموا بعمل مسابقات مبتكرة حتى يخلقوا عند الناس فكرة لراحة الجسد. من هاي المسابقات هي مسابقة النوم، فعلا للموسم الثالث في كوريا الجنوبية وتحديدا في سول الكورية قاموا بتطبيق هذه المسابقة. وطبعا قواعد المسابقة بتنام في الساحات في الميادين، بيقولوا للكل يلا ناموا، وكل واحد يلبس الزي اللي بده إياه، وهنا يمنعم البس بجامة نوم، البس بارني، البس الكاركتر اللي بدك إياها. طبعا أنا بعتذر عن إظهار الصورة أمامكم على شاشة تلفزيون حياة، في صور شوي فايعة زيادة عن اللزوم، اللي بده إياها بعتلي على الخاص يتواصل معي. المهم فطبعا في هذا المهرجان أو في هذه الفعالية وفي هذه المسابقة فاز بالمرتبة الأولى شخص 80 عمره فوق 80، يبدو إنه الحج ما شاء الله معطيها خم نوم، معطيها نومة صباح، يظل نايم بالشارع ومعطيها براحته. لكن المفاجأة كانت إنه المرتبة الثانية حصل عليها موظف عمره 37 سنة، وطبعا كان كثير سعيد، قال أنا مبسوط جدا لأني موظف كثير بشتغل ساعات طويلة، فالحمد لله أنا بسجل لحالي هذا الإنجاز، أخذت المرتبة الثانية في موضوع النوم. هل فعلا ممكن تشاركوا في مسابقة للنوم بتفوز؟ أشك.
1: مهما كان من أفراح ومن أحزان بتعلق بما هو فان، أنا مسافر
0: وين عكوريا؟ خلاص أنا سيخون طلع عكوريا.

بيجي واحد بيقول طب عادي الواحد بيسمي حاله نايم في الشارع وخلص، بيقول طبعا لا، لازم يكون في عنده عمق في النوم، بيجيبوا بيقيسوا الهارت ريت، بيشيكوا على العلامات الحيوية اللي بجسمه انه فعلا نايم، ونايم يعني عمق في النوم في الشارع، وطبعا جودة هذا النوم بيقيسوا عمق النوم وجودة النوم من خلال العمليات الحيوية. وطبعا بنقول احنا مبروك للي فازوا، واللي ما فازوا نومي هنية، نمتوا بالشارع، شفتكم احلى من هيك.

0: فاصل بعده نواصل بحول الإبقاء بالقرب من حياة تكرم.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله أكبر الله أكبر الله.
1: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

قبل ما أختم معكم مستمعينا الكرام برحب في كل أصدقاء والأحبة اللي بيسمعونا وبيتابعونا، وحتى بالتأكيد نكون على قدر الحدث والمشهد في نابلس. أمس كان هناك اجتياح لنابلس في الضفة الغربية، ويعني كان المشهد فعلا قاسي جدا، كيف لا، وقد يعني شهدنا أمس حالة ومشهد فعلا قاسي لكل من تابع الصورة لدى أهلنا في نابلس. نحكي قاعدين إحنا عن إصابات، كان مبارح في 4 إصابات وأيضا استشهاد أحد الأشخاص، أتحدث عن نايف سمارو. نايف سمارو الله يرحمه ويتقبله من الشهداء، اللي مبارح كان موعد ولادة زوجته بنفس التوقيت اللي زوجته كانت تولد فيها بغرفة الولادة في المستشفى، كان هو رايح يجيب حلويات حتى يحتفي ويفرح مع زوجته وطفله في أمام أهل يعني بلدته وقريته ومكانه اللي هو فيه، لكن كان الاحتلال يعني يترصد بهذا الشخص وقام بإطلاق الرصاص الحي والمباشر له، وقام هذا الشخص باستشهاده. طبعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمات. هنحكي هذا المشهد اليوم، ننقل الصورة حتى لا ننسى أن أهلنا في الضفة الغربية في غزة في كل مكان يعانوا من هذا السرطان اللي اسمه الاحتلال الإسرائيلي. احنا أكيد يا جماعة ما بننسى رغم كل الظروف اللي بنعيشها ورغم كل الأمور اللي بنعيشها، لا شك أنه أهلنا في غزة وفي الضفة الغربية ما زالوا يعانوا من هذا المحتل الإسرائيلي.

0: وصلنا لنهاية مشوار ترويحتنا لهذا اليوم، وقبل ما أودعكم أذكركم بالدعاء لأهلنا في كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين وأن يتولاهم بولايته، اللهم أمين يا رب العالمين. تقبلوا تحياتنا جميعا، دمتم بمعية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: حياة اف ام عيشوا المحبة.
1: السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

الحصاد السادس من حياة فم. السلام عليكم والبداية بالعناوين. اتفاق أردني سوري لبناني لتبادل الغاز. الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز. شهيدان وتسع إصابات في غزة خلال الساعات الماضية. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد ومن التقديم محمد رياض. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء البلغاري المنتخب رومين راديف بفوز حزبه بالانتخابات في بلاده خلال اتصال هاتفي اليوم، وأكد جلالته خلال الاتصال عمق الصداقة بين الأردن وبلغاريا وأهمية إدامة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث الاتصال أبرز المستجدات الإقليمية والجهود الدولية لاستدامة التهدئة في المنطقة. أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة اليوم عن التوصل إلى اتفاق للتعاون في تبادل الغاز بين الأردن ولبنان وسوريا. وقال الخرابشة خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي جمع وزراء الطاقة للدول الثلاث في عمان إنه جرى خلال الفترة الماضية استكمال التحضيرات الفنية وإبرام العقود وإجراء دراسات لإصلاح شبكات نقل الغاز. وبيّن أن دور الأردن في الاتفاق يتمثل في استخدام بنيته التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية ومن ثم ضخه إلى سوريا عبر خط الغاز العربي. وأكد أن الأردن يمضي بخطى متقدمة في تعزيز التعاون مع الأشقاء في سوريا ولبنان بمجالي الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية. ومن جهته أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن اللقاء يأتي استكمالا لمسار التعاون القائم بين الدول الثلاث، لافتا إلى نجاح الجهود المشتركة في إعادة تأهيل أجزاء من خط الغاز العربي واستجرار كميات من الغاز عبر الأردن، الأمر الذي انعكس إيجابا على استقرار الشبكة الكهربائية في سوريا وتحسين مستوى الخدمة. بدوره أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي أن هذا التعاون الثلاثي يشكل خيارا استراتيجيا لإعادة بناء قطاع الطاقة في لبنان على أسس أكثر استدامة وكفاءة. وأشار الوزير اللبناني إلى أهمية مشاريع الربط الكهربائي والغاز الطبيعي في تأمين مصادر طاقة موثوقة وبكلفة أقل، معربا عن تفاؤله بقرب تحقيق تقدم ملموس في هذا المسار ضمن جدول زمني قريب. أدان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها من مضيق هرمز انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وأكدت الوزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، وشددت على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. أكد وزير النقل نضال القطامين أهمية التشاركية والتنسيق مع الجهات المعنية، مشددا على الدور الحيوي لقطاع التخليص في تسهيل عملية النقل والتجارة والترانزيت ودعم الحركة التجارية، بما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية ويخدم المصلحة الوطنية. جاء ذلك خلال لقائه في مقر وزارة النقل أعضاء نقابة التخليص ونقل البضائع، واستمع الوزير خلال اللقاء إلى أعضاء النقابة حول أبرز التحديات التي تواجه عملهم، مؤكدا أهمية تذليل العقبات ومعالجة المعيقات بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات وبما يضمن انسيابية حركة البضائع. قررت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرسمية العاملة في مركز حدود الكرامة تمديد ساعات العمل المخصصة لحركة الشحن في المركز، وبذلك تستمر حركة سيارات الشحن المغادرة حتى الساعة 12 ليلا، بينما تستمر حركة السيارات الشحن القادمة حتى الساعة 10 ليلا،
وكانت حركة الشحن في الاتجاهين تتوقف قبل ذلك عند الساعة 5 مساء وفق بيان وزارة الداخلية. أعلنت جمعية البنوك في الأردن بدء تنفيذ 19 مدرسة موزعة على 10 محافظات ضمن نتائج السنة الأولى من مبادرة القطاع المصرفي لدعم قطاعي التعليم والصحة. وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية باسم السالم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج السنة الأولى للمبادرة، أكد أن النتائج تعكس مؤشرات مالية تؤكد قدرة القطاع المصرفي على ترجمة الالتزام المؤسسي إلى إنجازات ملموسة ضمن إطار حوكمة متكامل. وأوضح السالم أن المبادرة التي أطلقت في أذار 2025 تقوم على تخصيص 90

0: مليون دينار على مدى 3 سنوات بواقع 30 مليون دينار سنويا لدعم القطاعين. أعلنت وكالة فيتش عن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى BB سالب مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من الاضطرابات الأمنية التي تمر بها المنطقة. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن التثبيت يأتي في ظل الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي يتمتع به الأردن وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومتانة الجهاز المصرفي والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن. إلى فلسطين، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم أنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية شهيدان وتسع إصابات. وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء 832 والإصابات بلغت 2354، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 767. شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إجراءاتها العسكرية في مخيم طول كرم، حيث أغلقت جرافاتها عددا من الطرق داخل المخيم وفي محيطه، خاصة الطرق الواصلة بينه وبين ضاحية ذنابة المجاورة عبر إقامة سواتر ترابية، تزامنا مع انتشار مكثف لآلياتها العسكرية وفرق المشاة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية من الآليات والجرافات إلى المخيم عبر بوابة نتساني عوز العسكرية غرب المدينة، حيث انتشرت داخل أحياء المخيم ومحيطه في ظل تصعيد ميداني متواصل مترافق مع تحليق طائرات التصوير في الأجواء. إلى لبنان، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي بلغت 2696 شهيدا و 8264 جريحا. وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدوانه على مناطق متفرقة جنوب لبنان مخلفا شهداء وجرحى وتدمير مبان وبنى تحتية. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنه لم يتم ضرب أي سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وذلك ردا على تقارير إيرانية تؤكد أنه تم إجبار سفينة حربية أمريكية على العدول عن دخول المضيق. وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر محلية أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية بالقرب من جزيرة جاسك بعد تجاهلها تحذيرات إيرانية. وأضافت المصادر أن السفينة الحربية الأمريكية أعادت أدراجها. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار 1.17، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.35، الدولار مقابل الين الياباني 156، الذهب للأونصة يبلغ 4583، الفضة للأونصة 74، النفط الأمريكي الخام 102، النفط برنت يبلغ $111 للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشت أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بنكمل اليوم من سلسلة قواعد العمل الأساسية وبنحكي عن قاعدة كتير ناس بتستهين فيها لكنها فعليا بتصنع فرق ضخم في حياتك المهنية. هاي القاعدة اسمها التنظيم، قاعدة بتختصر عليك وقت وجهد وتوتر. والتنظيم طبعا مش خيار، التنظيم هو أسلوب حياة. الشخص المنظم واضح من أول نظرة، مكتبه مرتب، ملفاته مرتبة، سيارته مرتبة، جهازه منظم، مظهر الشخص مرتب وأنيق. ليش؟ لأنه التنظيم مش بس شكل، التنظيم هو طريقة تفكير. مظهرك، لبسك، ترتيبك بعطي رسالة مباشرة عنك قبل ما تحكي أي كلمة، أعطيك زاوية أعمق. التنظيم هو البوصلة في حياتك المهنية. حتى لو ما عندك خطة مثالية لكن عندك تنظيم، أنت عارف شو عليك اليوم وشو أولوياتك وشو الخطوة القادمة. هذا لحاله بيمنع العشوائية. وليش التنظيم مهم كمان؟ لأنه بوفر عليك وقت هائل، بدل ما تضيع وقت وتدور بتوصل للمعلومة بثواني. وفي قاعدة بتفرق بين الموظف العادي والمحترف. الموظف المنظم بيقدر يجيب أي معلومة خلال 3 دقائق. مدير طلب تقرير بشكل عاجل من الموظفين، الموظف الأول بدأ يدور في ملفاته، بيفتح فولدرات، بيراجع إيميلات وبتأخر. الموظف الثاني فتح جهازه، دخل على فولدر منظم، اسم الملف واضح، وطلع التقرير خلال 2 دقيقة. النتيجة الأول متوتر والثاني محترف. الفرق التنظيم. التنظيم كمان مش بس ملفات، تنظيم مهامك اليومية مهم جدا. ابدأ كل يوم بجدول أعمال، تو دو ليست واضح، شو عندك مهام، شو الأولويات، شو لازم يخلص اليوم. لما تكتب مهامك بتصير مركز واضح وبتشتغل بدون تشتت. ابدأ اليوم بخطوة بسيطة، رتب مكتبك، ملفاتك، سيارتك، سمي ملفاتك بوضوح، اهتم بمظهرك الشخصي، نظم مهامك في جدول يومي. ولو حسيت حالك مشتت اعمل هولد، اكتب كل اللي في بالك ورتب أولوياتك. الخلاصة، الشخص المنظم شغله أسرع، قراراته أوضح، أخطاءه أقل، وهو الشخص اللي يعتمد عليه. ومش مهم كم عندك وقت، المهم كيف تنظمه. بتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: حياة FM، الصوت الآمن.
1: بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك FM، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك انت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة FM.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: يا حامل القرآن.
3: تعلن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إطلاق مسابقتها القرآنية، مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة رحمه الله أهل الإتقان للقرآن في موسمها السابع على التوالي، والتي تستهدف المجازين والمسندين المتقنين للقرآن الكريم في مختلف فئات المجتمع المحلي، وذلك ضمن المساقات الآتية: أولا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا، ثانيا القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم تلاوة، وجديد هذا الموسم القرآن الكريم كاملا برواية شعبة عن عاصم من طريق الشاطبية حفظا. للتواصل والتسجيل متابعة صفحة الفيسبوك مسابقة الحاج عبد الله أبو خديجة القرآنية السنوية أو صفحة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: ميكانيك اف ام. ميكانيك ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.
1: يا هلا والله وسعدتم مساء مستمعين إذاعة حياة أف أم. لكل من يحب الطاقة والحركة والسيارات أهلا وسهلا بميكانيك أف أم. طبعا دوما معي الجنود المجهولين من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة يزيد عويضة، ومن الإشراف العام دكتور فريد سرسك. تقدروا تشاهدونا وتسمعونا على IPTV وعلى الصفحة الرسمية على فيسبوك حياة أف أم. بنذكر بأرقام الاتصال اللي هي 506-516-20-20 و 06-516-20-60 و 06-516-50-20 و 06-516-40-20. بما أنه اليوم اللي هو 4 مايو اللي هو ذكرى المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، حابين نحكي شوي مع بعض وندردش، وراح نفوت بحلقة جميلة جدا اليوم، وراح يكون فيها حوار ونقاش طويل، وموضوع حلقتنا لليوم بيحكي علم النفس والسرعة. طبعا موضوع حلقتنا لليوم راح يكون هو مكمل للحلقة الماضية. صح انقطعنا احنا حوالي 14 يوم، كان في عنا حملة جمع تبرعات لغزة. الحلقة الماضية كانت اللي هي القيادة المتهورة. علم النفس والسرعة هو الجزء الثاني من حلقة القيادة المتهورة، وراح نحكي أنا وياكم شوي ونفوت بالتفاصيل. الأسبوع الماضي أو اللي قبله حكينا عن فيزياء الحوادث والأرقام ومسافات التوقف والطاقة الحركية، وكثير منكم علقوا وقالوا لي عرفنا كل هذه الأرقام، بس الناس لما بتسرع، وهذا بالضبط هو سؤال الليلة، الناس لسه بتسرع. ليش الناس لسه بتسرع مع المعلومة ومع علمها بكل هذه الأرقام والأخطار والحوادث؟ عفواً.

اليوم أنا بحكي مع نفسي بقول ليش شخص بشوف كل هذه الأرقام بيعرف هذا الخطر بيفهم المعادلات وبعدين ما زال بيضغط على دواسة الوقود. الجواب مش بس بالسيارة، الجواب داخل راسه. خليني أسألكم هالشغلة، في سؤال رح أطرحه عليكم ياريت تفكروا لي فيه هيك، ورح نفتح الاتصالات مباشرة لنقاش هذا السؤال. اليوم قبل ما تبلش بدون تفكير، شو أول شيء بتحسه لما بتجلس خلف المقود وبتضغط بنزين؟ اليوم انت قاعد بالسيارة، أول إحساس بيجيك لما بتضغط على دواسة البنزين وبتحس إنه السيارة أقلعت بكل قوتها وانطلقت، إيش بتحس أول شيء؟ هل بتحس بحرية وانطلاق؟ أم بتحس بقوة وسيطرة على كل شيء؟ أم بتحس بأنه راسك تفرغ من كل الأفكار السلبية وغير السلبية فيه؟ ولا ما بتحس بشيء؟ شاركوني تعليقات واتصالات، وبانتظار اتصالاتكم.

طبعا في الحلقة هاي راح يكون في إنا جزء كبير مخصص بيحكي عن تأثير شخصية الأب في سلوك وقيادة الابن. راح تسألوني كيف، راح ندردش أنا وياكم شوي، بس قبل ما ندردش خليني أحكي لكم شغلة. خليني أسألكم سؤال، هل عمرك سمعت أبوك بيحكي عن قصة أو عن رواية بيحكي فيها إنه كان فيه له أمجاد بالقيادة، أو كان من الناس اللي بتسوق السيارة بسرعات عالية جدا، ولا الوالد عندك كان رجل ملتزم جدا بقواعد المرور؟ أكيد كلنا سمعنا في يوم من الأيام من والدنا أو من عمنا أو من خالنا اللي بيحكي لك أنه أنا والله كنت أمشي بسرعة 180 ما بين عمان للزرقة وما كان حدا يمسكني، وأنا كنت شومخر زماني للأمانة. حتى أحكي لكم شغلة، حتى شومخر نفسه سوى حادث ومتكسر حاليا وفي عليه تعتم إعلامي ما حدش بيعرف عن حالته.

0: خليني احكي لك، وانت صغير ضحكت وانبسطت وظل الموضوع معلق براسك انه والله انا والدي واحد من الناس اللي بيسوق بسيارة بيسوقها باحتراف او بيسوق بطريقة معينة تصعب على الناس القيادة مثلها. لكن اللي ما بيعرفه الاب انه انت حكيت قصة وراحت، لكن انت في نظر ابنك انت القدوة العليا له. دائما الاب بالنسبة للابن هو القمة، فالابن بيحاول يلفت نظر الاب بتصرفات قد تتجاوز انجازات الاب. عشان هيك احنا اذا كنت في يوم من الايام انت تجلس في مجلس كان ابنك موجود فيه وكنت تحكي عن مغامرات الشباب والصبا، تأكد تماما انك اذا بحكيت امور مبالغ فيها سواء في السرعة سواء في مغامرات معينة، تأكد تماما انه ابنك سيحاول ان يلفت نظرك بانه يعمل مثل هذه السلوكيات او يتفوق عليك، لانه الابن دائما عنده القمة، هو الاب بيحاول يوصل لهذه القمة ويتفوق عليها قليلا حتى يعزز عنده بداخله انه يا ابوي شوفني. شكل موضوع الحلقة اليوم مثير جدا مع الشباب على السريع ما شاء الله. معانا أول اتصال ناخذه، معانا عبد الرحمن. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعطيك العافية، جزاك الله خير على البرنامج الطيب.
0: الله يسعدك، أهلا يا عبد الرحمن.
1: سؤالي الحبيب، أنا معي سيارة موديل 21 هايبرد.
0: الله يبارك لك.
1: بدي أسألك لو سمحت سؤال الخارج بجوز إطار الحلقة بس داخل يعني الهايبرد وما هايبرد.
0: تفضل.
1: أنا بطلع مرات السفرية مثلا مر البلد مثلا.
0: نعم.
1: وبس سيارة بوقفها مثلا بوقف 10.
0: عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن بس شوي شوي عشان افهمك لانه انت سريع في الكلام.
1: حاضر حاضر. بقول عندي سياره تويوتا كورولا 21.
0: الله يبارك لك.
1: بطلع مرات الواحد سفريه مثلا 10 ايام 12 يوم السياره.
0: نعم.
1: بوقفها.
0: نعم.
1: بوقفها الافضل والاحسن مثلا يخليها البطاريه شغاله ويشغلها واحد يوم بعد يوم، ولا مثلا يتركها بالمره 10 ايام بتاثر على البطاريه، ولا مثلا يقيم الكابلات البطاريه؟ شو النصيحه اللي بتنصحنا اياها الله يكرمك؟ وكتكلمنا عن الهايبرد شوية، يعني الهايبرد عشان نفهم شو الهايبرد، يعني مثلاً الأشياء اللي فيها الكهرباء اللي فيها الهايبرد لو سمحت.
0: تبشر يا عبد الرحمن، راح أحكي لك إجابة إن شاء الله كافية ووافية، راح تأخذ إجابتك بإذن الله تعالى.
1: تفيدونا معلوماتكم الله يسعدك، وتركز على الموضوع اللي حكينا لك يا بالنسبة للبطارية.
0: تبشر، لكن تباعاً إن شاء الله تباعاً، لكن تبشر سؤالك راح أجاوبك عليه بإذن الله تعالى.
1: الله يسعدك، جزاك الله خير.
0: حياك حياك يا أهلاً. معنا اتصال ثاني، سليم.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية.
0: يا أهلا وسهلا.
2: والله موضوعك خطير اليوم.
0: والله أنا فعليا شوف عشان تكون بالصورة، أنا شخص جبت حبي للسيارات وللميكانيك وللشغلات هاي كلياتها، كان السبب الأول والأخير والدي رحمة الله عليه. رحمة والدي الله كان رجل عليه. كثير يحب السيارات، كان كثير متعلق بالسيارات وبأمور الميكانيك، فورثت هذا الحب من والدي وطورته وتعمقت فيه. فلذلك أنا أجزم أنه الأب يلعب دور كبير جدا في شخصية ابنه حتى في الأشياء اللي بيحبها، لأنه الأب زي ما حكيت هو القمة بنظر أولاده. تفضل يا سليم.
2: وأنا بأكد لك على هذا الموضوع سيدي، أنا بشتغل في مجال بودي السيارات
0: ما شاء الله،
2: والوالد عنده كراج ومن حبه في البودي حببنا بصنعته وحبينا الصنعة وأبدعنا فيها الحمد لله. يمكن مارق عليك اسم كراج البواب في البيادر.
0: والله يمكن، لكن شرف كبير إلنا، يا حياكم الله.
2: الله يعزك. هلأ على أمانة الله أنا بس أطلع وراء الستيرينج وأمسك الستيرينج وبدي أدعس بنزين أنا بحس بتوتر.
0: تمام.
2: التوتر بصراحة صدقا يعني بسبب الناس اللي بالشوارع. أقسم بالله هذيك اليوم انه بنت بتلعب بالتليفون عامل قطار سيارات وراها.
0: اها طيب سليم،
2: ليش ما احنا نشعر بغيرنا بالشارع صح ولا لا؟
0: طيب حناقش هذا الموضوع في شوي لقدام بالحلقه، لكن سؤالي
2: عمر،
0: انت لما بتقعد خلف المقود اول شعوري بيجيك انه انا بدي انطلق باقصى سرعه، ولا هل انا انسان فقط بدي اوصل لبيتي، ولا ما بحس باي شيء من هذه الشعور من هذه المشاعر نهائيا؟
2: لا والله أنا إنسان بس بدي أوصل لبيتي وما يعني السرعة مرفوضة، لأنه أنا إلي فيلم أصلا بالسرعة كنت راح أموت أنا وإخواني اثنين الحمد لله.
0: الحمد لله على السلامة. شكلك من كبار السن تصنف الآن، شكلك من مواليد الثمانينات زي بعض الناس عندنا في الإذاعة.
2: أخافي من، أنا مواليد 83 سيدي.
0: شايف صرت تتصنف من كبار السن هيك أنت ما شاء الله، زي الدكتور محمد أبو حلقة يعني، هيك الدكتور محمد أبو حلقة صار يصنف كبار سن.
2: والله بتشرف أنا أتقارن في الدكتور محمد أبو حلقة.
0: حبيب القلب يا سليم، الله يرضى لي عليك يا رب ويحماك ويحفظك.
2: الله
0: راح نحكي شوف
2: شكرا لك.
0: عشان تكون بالصورة عنا في حلقتنا لليوم راح نحكي عن بعض التصرفات اللي بتصدر من السائقين، لدرجة انه انا اليوم مجهز لكم بعض التصرفات بتصنف او بتقدر تصنف اللي قدامك سواء اذا كان يعاني من مرض نفسي او لا يعاني من مرض نفسي. ناخذ فاصل صغير ونرجع لكم ان شاء الله. طيب خلينا نركز على هاي النقطة مع بعض. بيحكي لك انه علم النفس التنموي يؤكد ان الاطفال بين سن 6 و12 سنة يبنون مفهوم البطولة من القصص المباشرة للاب او الشخص الاقرب اليهم. لما الاب بيحكي قصة عن السرعة بنبرة فخر وانتصار، الطفل ما بيسمع هون انه في خطر، الطفل هون بيسمع انه في قدوة. الدماغ الصغير يخزن هذه المعادلة على إنها البطولة تساوي أبوي والسرعة تساوي بطولة. ومع أول سيارة بمسكها هذا الطفل اللي كان طفل أصلاً وصار شاب، أول سيارة بمسكها بإيده بروح يثبت إنه ابن أبوه، مش بس لأنه متهور، لأنه دماغه خزن وتعلم إنه هذا هو المعنى الحقيقي للرجولة بنظر أبوي. هون في عندي رسالة صغيرة للأباء جميعا، الله يا ربي يحفظكم ويطول أعماركم. نصيحة صغيرة الآباء اللي عم بسمعوني الآن، أنا مش قاعد بحاكم حدا، كلنا كنا شباب. طبعا احنا بنحكي عن الآباء، كل كان شباب وكان في عنده قصص وكان في عنده مغامرات، بس اعرف انه كلماتك اليوم عند ابنك اقوى من اي قانون سير قد يردعه، والقصة اللي حكيتها بالامس ممكن تكون اليوم البذرة التي تسبب حادث الغد عند ابنك لا قدر الله. معنا اتصال، ناخذ اتصال معنا. خالد
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك.
3: حياك الله سيدي، طبعا كلامك كله ذهب ما شاء الله عليك. الله يعطيك العافية. والله طبعا احنا من كبار السن، احنا فوق الستين.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية عم خالد.
3: الله يعافيك، الله يرضى عليك، الله يسعدك. طبعا الأباء والله يا نور مدرسة وحياة الله، في ناس مدرسة بتعلم الأبناء صح، في ناس سبحان الله بتعلم الأبناء أشياء خطأ.
0: نعم صح.
3: يعني عدم المؤاخذة، أنا أبوي لا بسوق الله يرحمه،
0: الله
3: ولا هذا ولا عمره ساد، لكن ظل أبوي يعني سبحان الله، إذا واحد فينا بسرع يا ويله، إذا بطلع مع واحد يا ويله إذا بسرع. لا تسرع، امشي زي الناس، امشي زي الابصار، ايش يخليك باش على يمينك، خليك باطل والله. لا. ما يخلينا نسرع بالمره.
0: ليش اثر هذا الحكي بشخصيتك عم خالد؟
3: والله اثر فيه كل شق كامل، يعني ما شاء الله، يعني زرع فينا السواقه تحمي فيها. انا صار لي 40 45 سنه بسوق نور
0: ما شاء الله تبارك الله،
3: الحمد لله رب العالمين، سايق دفاع مدني وسايق شركه كهرباء.
0: يعني انت لليوم تتذكر نصائح الوالد رحمه الله عليه؟
3: والله الحمد لله، التقيد ايش مش طبيعي. شوف هسه بطلع من البيت انا حزام الامان ولا يمكن، لازم احط حزام الامان اول ما يطلع، وبرجع بالبيت بس اصل بيت يم، بس اطلع الباب اصف كراج سيارتي تلاقيه بزق.
0: اذا احنا نتفق انه الاب هو له دور كبير ومدرسه على قولتك. تمام
3: طبعاً.
0: في شخصيه طبعاً. الولد
3: نعم، واين انا كمان برز صار شيء زرع في ابنائي، ابنائي ما شاء الله تجوزوا كمان.
0: الله يبارك لك يا رب.
3: الله يخليك يا ربي، الحمد لله اثنين بسوقوا برضو زرعت فيهم نفس الكلام هذا. قلت له يا ابوي السرعه عمرها ما كانت بتوصل للنتيجه، شوف الحادث لما يصير معك، الحادث لما بصير معك قديش تقعد وتستنى كروكا وتصيانه وتصليع بودي وتصليع ابصري صح ولا لا؟
0: والاهم الاهم الحياه حياتك انت حياتك نفسها لازم تكون عزيزه وغاليه عليك.
3: والله
0: الله يبارك لك يا عم خالد. الله يا ربي يبارك لك ويحفظ لك ابنائك
3: ويحماك وجميع ويسعدك.
0: شكرا لاتصالك.

0: ومكملين في هذه الأجواء الرائعة، أجواء الآباء الله يا رب يحفظهم ويطول بأعمارهم يا رب، كل من أبوه عايش ويرحم والدي ووالد كل واحد متوفي يا رب العالمين. ومعانا أبو يزيد. أبو يزيد انقطع الاتصال. معانا خليل.
1: ألو مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا.
1: يلوك باش مهندس إن شاء الله بخير.
0: يا حي الله.
1: بدي غلبك، أنا سايق اللي بعمل رخصة من 74.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. أكبر مني
1: يعني رخصتك. يعني بحدود 50 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: فلما نكبرت والعمر إلك إن شاء الله لأولادك
0: بجميع
1: علمت أولادك كلهم مسوقين يعني مهندسين وممرضين.
0: ما شاء الله تبارك
1: يعني
0: الرحمن.
1: يعني بقول للولد امشي على اليمين، قال لك امشي شوي شوي بسرعش. كنت احمل رخصة محورين، لما شفت حالي تعبان، الانسان لما يشوف حاله تعبان ما يظل مستمر في السواقة. سلم الرخصة الكبيرة ويأخذ رخصة صغيرة.
0: هذا هي نصيحة من رجل مخضرم في القيادة.
1: ايوة. فانا رحت سلمت رخصتي المحورين، قلت لهم عمي انا ما بقدر اكاوم لان النظر بخف.
0: الله يبارك لك. سؤالي عم خليل. سؤالي عم خليل. انت في ايام الشباب والصبا وريعان الشباب زي ما بنسميها،
1: والله انا كنت اسرع شويه.
0: كنت متهور؟
1: مش كثير
0: يعني. ما كنتش تروح من عمان للعقبه ريفرس؟
1: كنت اسوق على العقبه، كنت اسوق على السعوديه، وكنت اسوق على الكويت، وما خلص الدول فرق.
0: الله يا ربي يبارك لك.
1: اثنين، ان انا علمت الاولاد.
0: شو ايش اللي زرعته باولادك من ناحيه القياده كونك انت رجل؟ انت بتقول انه رخصتك ما شاء الله محورين.
1: محورين نعم. روح جميع السيارات يجيب رسبت.
0: نعم. 83. طيب شو الاشي اللي زرعته بأولادك من ناحية السواقة بالذات يعني؟
1: والله أنا زرعتهم إنه يمشوا بالهدوء، ما يأسرعوا، حطوا الحزام الأمان وعلى اليمين. نعم. دائما ظلوا على اليمين، ماشيين على اليمين. عندي الحمد لله 4
0: ما شاء الله تبارك الله الرحمن. الله يحفظ لك اياهم.
1: جبت 11 واحد أنا.
0: ما شاء الله. إذا أنت أنت أنت كسائق مخضرم وسائق تحمل فئة جميع السيارات.
1: نعم.
0: بتحكي انه فعليا السرعه هي السبب الاساسي لكل خطوره في الشوارع. طبعا شرفنا الدكتور فريد سرسك يا ميت، اهلا وسهلا. خليل معي؟ خليل ولا راح؟
1: لا انا نعم معك.
0: حياك. بتقول يعني كنت احكي لك انه انت تتفق معي انه السرعه هي السبب الرئيسي لكل الحوادث وكل الخطوره على الشوارع.
1: من 80 ل 70 ل 60 اسرع. بس
0: اكثر من هيك لا تتجاوز.
1: تمشي في الصحراء. كنت امشي في الصحراء في الليل. انا امشي في الصحراء حتى العقبة. خدمت في الدولة 21 عام. كل شغله كان برا اطلع يعني.
0: الله يحماك ويحفظك يا ربي ويديم عليك الصحة اخ خليل.
1: الانسان استاذ دكتور، لما الانسان يكبر في العمر.
0: نعم.
1: من يعني يفحص النظر، يفحص الجسم، يعني بيكون مع سكري، بيكون مع نظره.
0: نعم صحيح. نعم نعم صحيح.
1: إنه مش قادر السوق، خلاص سلم رخصتك، خذ رخصة صغيرة.
0: وجهة نظرك تحترم ونأخذ بها إن شاء الله تعالى.
1: خير عظم الله أجركم، هي رخصتك بها عم ما بدي. أنا أعطوني رخصة صغيرة إلا أقدر أسوق.
0: الله يبارك لك يا رب.
1: طلعوني يعني أولادي بيسوقوا فيا، بطلعوني أنا مرضت يعني ماش قادر يعني. ذيك الطلعت صار معي مرض شوية ومرضت يعني من نظر. الحمد لله رب العالمين. اجرين اشي الانسان لما يشوف.
0: الله يبارك لك يا رب ويحفظك، وان شاء الله تعالى بنظل نسمع صوتك في برنامجنا عم خليل. شاكر لاتصالك.

طيب خليني أخذ أنا وياكم فقرة اليوم بحلقتنا اللي هي اسمها السرعة والدماغ. طيب السرعة والدماغ مربوطين في بعض. خليني أحكي لك إشي لازم تسمعه. لما بتضغط على دواسة البنزين أو على دعسة البنزين، ركز معي هون، بتحس بالسرعة، دماغك بيطلق مادة اسمها الدوبامين. هذا هرمون بيفرز في الدماغ. طيب خليني أحكي لكم خليني أحكي لكم شغلة، إنه هذه المادة تفرز بشغلات أو تصرفات معينة إحنا بنتصرفها. من ضمن هذه الشغلات بيقول لك تفرز هذه المادة لما بتأكل أكلة حلوة أو أكلة أنت بتحبها، أو لما بتشوف حدا بتحبه، تمام، أو لما تتعاطى المخدرات. طيب متى بتنطلق معنا إحنا؟ تخيل لما أنت بتسوق بسرعة تفرز هذه المادة بطريقة كبيرة داخل جسمك، بتأدي لحالة من الإدمان. يعني أنا ممكن أجي والله بيوم من الأيام أنا متهم، والله أنت مدمن إيش؟ مدمن سرعة. طب والله فعليا في منه هذا الحكي؟ آه فعليا في إشي اسمه إدمان السرعة. طب إيش اللي بيخليني أوصل لمرحلة إدمان السرعة أو المراحل اللي بحياتي بتوصلني إني أصير مدمن سرعة؟ ليش أنا بدمن السرعة؟ طب إحنا بنعرف إنه اللي بدمن على المخدرات لا قدر الله هو عشان يفصل عن الواقع أو عشان يجرب شعور غريب عليه. طب تعالوا أحكي لكم أنا لما بدمن على السرعة شو بصير معي بعد ثواني قليلة.

هناك دراسة من جامعة سيدني بقيادة الدكتور روبرت هيرين أثبتت أن القيادة بسرعة عالية تطلق كميات ضخمة من الدوبامين في نفس مسارات متكافئة التي تنشط عند تناول المخدرات، مما يجعل تكرار السلوك أمرا متوقعا بيولوجيا. يعني القيادة بسرعة لفترات متزايدة أو متواصلة ممكن تعمل عندي شيء اسمه إدمان السرعة، بس أنا مش بدمن عشان أسرع، أنا بدمن عشان المادة هاي تفرز داخل جسمي عشان تعطيني الشعور اللي أنا بشعر فيه لحظة القيادة المجنونة. يعني جسمك مش بيحب السرعة زي ما حكينا، جسمك صار يعتمد عليها ليشعر بالرضا. خليني أحكي أنا وياكم شغلة، دورة الإدمان بالسرعة هون عندي شو بصير عندي أنا؟ بالمرحلة الأولى الإحساس بالحرية والقوة، دوبامين بيرتفع بشدة، الجرعة الأولى بتكون من الحدث. الإشي الثاني بصير عندي الدوبامين ينهار، الإحساس بالفراغ والرتبة، بالفراغ والرتابة. فعشان هيك أنا بصير عندي بدي أعيد وأكرر هذا الشعور مرة ثانية، فبضطر أني أنطلق بالسيارة بسرعة قد تكون جنونية عشان يرتفع عندي الدوبامين، عشان أرجع أحس بالرضا عن نفسي وأهرب من شغلات كثير. عشان هيك بصير أقول لك أنت مدمن قيادة وليست متهوراً.

خلينا أعطيكم هالمعلومة اللي قد تصنف خطيرة نوعا ما. نفس آلية إدمان المخدرات والكحول صنفت على إنها نفس آلية إدمان السرعة التي تجعل إفراز الدوبامين يرتفع داخل الجسم. يعني إدمان المخدرات لا يقل خطورة عن إدمان القيادة المتهورة، وبالعكس القيادة المتهورة والسرعة العالية تصنف نفس خطورة إدمان المخدرات، فما بالك إذا كان الشخص هو نفسه مدمن مخدرات ومدمن سرعة عالية. فإحنا هون جبنا العيد قبل وقته بـ20 يوم.

طيب خليني احكي لكم شغله. تعرفوا انه السياره بتقدر اليوم انك انت تصنف من خلالها اذا كان الرجل اللي بيجلس خلف المقود عنده مرض نفسي او لا؟ ناس كثير مش هتستوعب المعلومه. طيب كمان مره بقدر اصنف الشخص اليوم انا من طريقه قيادته اذا كان عنده او يعاني من اضطراب نفسي او مرض نفسي او لا؟ كيف؟ طيب في دراسه لجامعه اوهايو بيحكي لك النرجسيون هم اخطر الناس على الطريق. طب كيف بدي اعرف انه هذا نرجسي؟ تمام، بقول لك مش بس لانهم مش شريرين، هو لانه دماغهم بيعمل بطريقه مختلفه عن الناس الطبيعيين. النرجسيه تتنبأ بالقياده العدوانيه، يعني انا لاني نرجسي انا لازم اسوق بطريقه عدوانيه، شايف كل اللي قدامي عباره عن حواجز لازم اتجاوزهم واطلع عنهم، ومش مهم ايش اللي عملته فيهم، طيرتهم ما طيرتهم مش مهم، المهم انا بدي ارضي الغرور الذاتي تبعي. تخيل انه هذا نوع من انواع الامراض النفسيه اللي موجوده عند الناس تكتشف من خلال القياده. تخيلوا انه النرجسيه صنفت انها اكثر خطرا من السرعة وأكثر خطرا من تناول الكحول وأكثر خطرا من التشتت. النرجسية داخل السيارة والطبيعة في القيادة. طيب الأخطر من هيك بقول لك إنه الشخص النرجسي لما بكون قاعد خلف المقود إنه ما بيعرف إنه نرجسي، يعني تخيل إحنا وين صرنا. طيب سريعا بدي أحكي كم من معلومة بتسببها أو بيكون السائق يلجأ للسرعة فيها. بداية في ناس بتلجأ للسرعة ليش؟ في ناس إن السبب النفسي الحقيقي له إنه هو يشعر إنه الطريق ملكه وحده، هون السلوك بحاول يسرع حتى لو ما عنده سبب. أنا بدي أسرع عشان أنا حاسس إنه أنا اللي كنا نحكي عنه الأخ النرجسي هذا، تمام؟ روح لواحد ثاني. في بعض التصرفات النفسية اللي هي التفوق، هسه هون أنا بدي أثبت إنه أنا شخصية ما في حدا بيقدر يهزمني، فأنا بلجأ للقيادة المتهورة بطير عشان أثبت لنفسي وللناس إنه أنا إنسان خارق للعادة، وأنا إنسان بهرب من بعض الأمور اللي بتصير معي في حياتي اليومية والشخصية، فبلجأ للقيادة المتهورة. الإشي الثالث، الإشي الثالث اللي بدي أحكيه، تمام؟ في ناس بتمشي بالشارع بيكون في عندها رهاب، هذا الرهاب ناتج عن برضو أمور شخصية داخلية. دائما احنا بنحكي انه في الشارع في طبقات معينه من الناس، في المحترف، في العدواني، في اللي عنده رهاب يدوب يقدر يروح يجي على شغله الله يسلمنا والله يسترنا والحمد لله رب العالمين. في ناس محترفين جدا في القياده عندنا زي انس عربد صلاه النبي، بروح وبرجع على البيادر بعشر دقائق صح، فلكنه انس مش نرجسي للامانه يعني. فدائما تصرفاتك داخل السيارة هي مرآة لشخصيتك الداخلية، بتحاول تثبت شغلات كثير أنت وإنت لا تدري ولا تعلم أنه أنت بتعاني من هذه الأمور. في نهاية البرنامج اليوم طبعا أنا ما قدرت أسيطر على كل المعلومات اللي عندي هون للأمانة، كانت الحلقة أقصر بكثير، لكن في سؤال حاب أسألكم إياه في نهاية الحلقة، تكتبوا لنا إياه في التعليقات الأجوبة تبعتكم كاملة. تخيل لو اخترعوا جهاز صغير بتركبه بالسيارة بيعطيك نفس إحساس الدوبامين أو الإدرينالين اللي بتحس فيه وإنت ماشي بسرعة 150 كيلومتر في الساعة، بس بدون ما تتحرك، أنت قاعد مكانك لكن حسيت بهذا الشعور كاملة. كاملا. هل بتأخذه وهل بتحس إنك أنت إنسان بدك تستخدمه، أو إنك لا ما بتستخدمه وبدك تضلك على الإحساس الواقعي والفعلي على الطريق؟

في نهاية حلقتنا لليوم طبعا بوجه تحية كثير كبيرة لكل الآباء ولكل شخص ما زال والده عايش. بقول له استغل واستثمر كل دقيقة وعيشها مع والدك قبل ما يكون هناك في فراق في هذه الحياة الدنيا. الله يا ربي يا ربي طب ويطول أعمار آبائنا العايشين ويرحم آبائنا المتوفين جميعا يا رب. ودائما نصيحتي إلكو أنه قودوا بأمان, وحياتك مش رخيصة لحتى تخسرها بدعسة بنزين أو بإثارة لا تتعدى 30 ثانية. يعطيكم ألف عافية, وإن شاء الله نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم الساعة 6:30 من كل يوم 2. دمتم بأمان الله.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء.
1: فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئراً واترك أثراً واكسب في كل يوم أجراً.
2: جمعية الفرقان الخيرية.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة وبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. تكلمنا عن أهمية الدين، تكلمنا عن أهمية السنة، ونلم ببعض جوانب السيرة النبوية. السيرة هي تطبيق عملي للإسلام في مختلف اتجاهاته، سواء أكان من النبي عليه السلام القدوة أو من صحابته الذين تفاعلوا معه، وهو كنز. السيرة كنز تشريعي، عقدي، سياسي، اقتصادي، يتطلب مزيدا من الدراسة تحت ضوء قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعندها سنقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام الرسول المبلغ عن الله، وسنقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام القاضي الذي يترافع لديه الناس ويقول لهم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر. هذا هو النبي القاضي الذي لا يحكم بعلمه ولا بوحي، وإنما بأمارات وأدلة وقراء وشهود. وسنطلع كذلك في السير على النبي القائد العسكري المحنك الذي يشاور كثيرا، والذي يأخذ بالخطط العسكرية ويأخذ بالتدبير العسكري. وسنرى النبي الإنسان عليه الصلاة والسلام في بيته كيف كانت في تعامله. كل هذه المواقف فيها فوائد ذات أثر، وإذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن بعنينا في الجانب السياسي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقارع قوى الشر، وكان لا يسمح لهم أبدا باجتثاث الدولة الناشئة، فكان يطفئ تلك النار التي يشعلونها. لكن مما يسجل للسيرة أنها كانت مواقف مكافئة لمواقف أولئك. كانت حاولت قريش ومن معها أن يفعلوا فعلهم في الأحزاب، حاول اليهود أن يغروا صدور العرب ضد رسول الله عليه وسلم، فكان يكون منه تأديب أولئك الخارجين. أما أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى ناس آمنين

أولئك الخارجين. أما أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى ناس آمنين مسالمين ليس بينه وبينه إلا المودة، هذا مستحيل أن يعدو الناس على النبي عليه السلام على أحد من هؤلاء. ولذلك كنا يسجل على المستشرقين وأبواقهم أنهم كتبوا حول قضية بعض المواقف في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير على الناس هكذا خبط عشواء، هذا غير صحيح. القارئ في السيرة النبوية في البعوث وفي السرايا وفي الغزوات، كل سرية وكل بعثة لها غاية ولها سبب ولها أثر. تخيل مثلا محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، حاولت يهود بن النضير، وحاول ثمامة بن أثال مثلا، وحاول بعض الناس، فكان سام يقابل هذا الفعل الطائش منهم بتأديب. هذا هو الواقع. إذا السيرة الكرام لازم تقرأ حتى نستخرج منها تلك الكنوز التشريعية والسياسية والاقتصادية. طيب، من الأسئلة الهامة الكرام حول قضية هذه الأيام المكاسب التي يحققها الناس فيها كثير من الشبهات، صحيح، ولذلك الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا مهما كانت الظروف. فهذا لا يعني أن يخرج الإنسان عن حد الشريعة في المكاسب. يعني هناك من يشيع الفحش، هناك من يشيع الفوضى، هناك من يشيع الأكاذيب، هناك من يعرض بضاعة رديئة في سبيل المكاسب، هذا كله كسب غير صحيح. أنا أتكلم عن وسائل التواصل. وسائل التواصل للأسف كثير منها إذا لم تكن تافها لا تجني الأرواح. فهل يعني تحت ضغط العمل وأنك والله تركت عملك وتفرغت لهذا العمل أن كسبك حلال؟ لا، بدك تنتبه. ما المحتوى المقدم؟ ما هي الإعلانات؟ ما هي الدعايات؟ ما هو الأثر لما تقدمه؟ فإن كان أثرا إيجابيا فأهنأ بهذا، وإذا كان أثرا سلبيا فإياك وهذا، لأن هذا دمار. إذا الغاية لا تبرر الوسيلة عند احتياج الإنسان، خاصة عندما يدعي أنه أنا مضطر. لا، هذه الضرورة تقدرها الشريعة، والشريعة تقول الضرورة تبيح المحظورات، ولكن ضمن منظومة واضحة المعالم عند الفقه الإسلامي وعند الفقهاء. طيب، كان في سؤال حول قضية الحج والزواج، أيهما أولى، أن يحج هو ولا يزوج ولده؟ والله هذه مسألة واقعة حال وبحاجة بصراحة لازم يكون في تفاصيل. هكذا جاء السؤال بشكل عام، لكن بشكل تفصيلي ينظر في وضع هذا الولد، هل هو في سن الزواج؟ هل هو محتاج الزواج؟ هل هو قادر على الزواج؟ وهل الزواج يعفه أم عليه خطر؟ فإذا كان فعلا عليه خطر وهو غير قادر، نعم الزواج مقدم. وإذا كان الإنسان جمع بين الزواج والحج، والله بزوج ابنه بحج بكون يعني فبيها ونعمت، لكن نقدم الزواج إذا كان في خوف عليه من الضياع وإذا كان ما عنده قدرة. أما الآن إذا هو إنسان مستعصم بآيات الله وبالحق ويصوم ومتق الله تعالى وهو عفيف وليس الآن وقت زواجه، فالحج هو المقدم، خاصة إن كان حج الفريضة. وسأل سائل حول قضية الديون كذلك، إنه أيهما أولى، إن أسد دين ولا أحج؟ والله نفس الكلام، إذا كان دينك مطلوبا يعني أصبح دينا حالا فالأصل أداء الديون، أو استئذان صاحب المال. استأذنه مش في الحج، استأذن إنه والله أنا معي مال أسدك ولا أذهب للحج، بهذا المعنى الذي ذكره الفقهاء. ودائما سداد الديون، لذلك ربنا لما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا المقصد. اللي ما عنده المال إن يحج من وفر هذا يسد دينه أولى. وكان في سؤال حول قضية لما يكون في ديون على المتوفى، وبتكلمهم عن ديون أحيانا رسمية، ديون مستشفيات، ديون مثلا لأمانة عمان، مثقفات، غرامات، هل نقسم المال؟ لا، هذه ديون معتبرة، فتسد الديون لقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذه ديون كانت ديون شخصية، كانت ديون عامة للحكومة، كانت ديون لشركات لمستشفيات، فهي ديون فهو مطالب بها، ومن ثم تسد هذه الديون. فإن فضل شيء بعد الديون والوصايا اقتسمناه، وإذا ما بقي عمل اللي علينا، هذا هو المطلوب. طيب، كان في حديث كثير عن الأضرار التي تسبب حوادث السير، فهل يجوز فيها التعويض المالي؟ طبعا، يعني هذا مما فرغنا منه، ولكن لازم تكون الوقائع حقيقية، لا تكون مفتعلة ولا تكون

المدعى، ما بصح الكذب، ما بصح افتعال حادث، ما بصح انك تجيب سيارة بدل سيارة، تجيب سائق بدل سائق، كله ما صح. بعدها اذا كانت الوقائع صحيحة فالتعويض صحيح. الان تتفاوض انت وشركة التأمين او الشخص المسبب. هنا الشخص المسبب قد يكون عنده مشكلة قانونية، مش مرخص، بقول لك تتفاهمني بالحق وبالمعروف. إن استطعت أن تقدر المبلغ قدر، إن قدر وإنت رضيت خير وبركة، ما اتفقتما تلجأان إلى خبير يتقي الله في هذا. فذاك هذا هو القاضي اللي تكلمنا عنه. القضاء ثلاثة، القضاء منها القاضي بيحكم بين متنازعين، يقول والله هذا الحادث بكلف كذا وكذا بالمتوسط، لا ترفع النسبة ولا تخفضها. عندها إذا أخذ المبلغ أصبح حقا له، إن شاء صلح وإن شاء وفر. يعني المسألة مهمة يكرام، ولكن للأسف يتلاعب بها الناس. أما قضية بيع الحادث هذا قطعا مجرم ولا يجوز، وهذا خاصة إذا أخذت بدل مالي، هذا مبادلة مال بمال، وهذا ربا صريح، هذا وهو مخالف القوانين، وهذا غير صحيح. الفقه الإسلامي كان بيعلمنا الدقة في التعبير صدقا. يعني لما نقرأ في كتاب الله تعالى عن المنظومة التشريعية، النبي عيسى في التشريع، وانت أما الفقهاء لما كتبوا في لغة الفقه الدقيقة، هل يقال للإنسان الذي طلق زوجته طلقة بائنة، أي في المحكمة الشرعية يعني باتفاق، أو أنه طلاق رجعي آل إلى بائن، هل هذا الطلاق البائن له رجعة؟ طبعا لا، لأن الرجعة للطلاق الرجعي. الطلق البائن ما في رجعة، ولكن في إنشاء عقد زواج جديد بمهر وعقد جديدين. وإذا أنصح الذين يعني معهم أوراق وثائق طلاق أن يقرؤوها ويفهموها، إذا ما فهموها أن يعرضوها على من يفهمهم إياها. ما هو نوع الطلقة في الترويسة؟ طلقة رجعية أولى وثانية، طلقة بائنة بينونة صغرى أولى وثانية، أو طالق بينونة كبرى، كل واحد إلى أحكام. الطلقة الرجعية نعم أنت الأحق بالرجعة ما دامت المرأة في عدتها، وبدك تنتبه لعدتها، قد لا تكون 3 شهور، قد تكون أقل من ذلك، 3 حيضات، وقد تكون 3 أشهر، وقد تكون بوضع الحمل، شفت التفاصيل. إذن أما الطلقة البائن بينهم كبرى ما إلى رجع، ولكن إلها إنشاء عقد جديد، مع الانتباه إلى قضية أنك لو عقدت علي عقدا جديدا الطلاق السابق محسوب. يعني أفهم أن رجلا طلق زوجته طلقتين بائنتين بينونة صغرى، وبقيت له فرصة واحدة، فأنشأ الزواج جديدا من هذه المرأة، أقول له الزواج صحيح، لكن بدنا ننبهك إلى شيء، أن 3 طلقات صدرت منك، واحدة حسبت والثانية حسبت. الآن إذا قلت لفظ الطلاق ووقع الطلاق وقيد عليك، فستصبح الطلقة بائن بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. هذه المسألة لازم التفقه فيها الكرام، حتى نفهم خطواتنا في الحياة. ويجب تنبيه الشباب اليوم انه مشاكل الازواج في تصاعد، يعني طبيعي الحياة لما تمتد بين الناس سنوات طويلات 10 و20 و30 ستزداد المشاكل، طبيعي الاولاد والعلاقات. فاذا ما انتبهنا كيف نعالج مشاكلنا بالحكمة وبالحوار، يا سيدي بالزعل يحرد يحكي كلمتك، ولكن بعيد عن لفظ الطلاق، لأن لفظ الطلاق هذا لا يقبل المزاح. إذن هل هنالك رجعة بعد الطلاق البائنة؟ لا، لكن إذا كانت بائنة أولى أو ثانية في إنشاء عقد جديد وليس رجعة. الفقه يدقق على هذه القضايا تماما. ومن هذا الباب يعني نؤكد للإخوة حول الوصية الواجبة التي يتساءلون عنها كثيرا. الوصية الواجبة، طب لماذا هي ليست ميراث؟ لأنها ليست ميراثا. وذلك المقنن لما جاء فقال هي وصية واجبة ويدري ما يقول، لأنه هي وصية أوصى الله بها الأجداد والجدات لأحفادهم. طيب ما الذي فعله القانون؟ فقط ألزم بها وجعل لها وجوب النفاذ والتطبيق. إنما هي ليست ميراثا، قطعا ليست ميراثا، ولكنها وصية واجبة ثبت القانون. فهذه قضايا قانونية يجب أن ننتبه لها تماما أيها الكرام. طيب على كل حال هذه القضية إن شاء الله ستعقبها أخرى بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك عنوان. الله عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بتنعنش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى واستكمال الجبهات. كان في سؤال عن أخذ نسبة من الصدقات التي تجبى وتجمع للعاملين عليها. لا ما بصح. العامل عليها إن كان عاملا مفرغا لهذا العمل فهو موظف، والموظف يأخذ راتبه ضمن يعني ترتيب الرواتب فقط ليس أكثر من ذلك. أما نسبة المساعدات لا، حتى الجمعيات بتأخذ يعني نسبة إدارية متفق عليها، أما ليست بالطريقة المسؤولة عنها يعني نسبة من الصدقات. في بعض الشهور رمضان غيره بعض الناس ممكن تجمع أموال كثيرة من الزكوات، فبأي حق تأخذ نسبة؟ لا ما بصح. أنت مفرغ لهذا العمل، جهتك التي فرغتك تعطيك راتب أمثالك ممن يعيشون حياة كريمة، خلاف ذلك بصراحة لا يجوز. بعث أحد الإخوة سؤال حول كثرة الطعن على العلماء هذه الأيام. والله صحيح، ويا ليت الطعن اقتصر على العلماء الحاضرين، لكن العلماء السابقين يطعنون في أئمة كبار، وهذا من السفه. تخيل في ناس حياتهم كلها واقفها وعلمه وجهده والأوراق والتعب على الطعن في العلماء، هذا غير صحيح. هل يعني ذلك لا نناقش العلماء؟ لا نناقشهم. فرق بين الطعن وبين المناقشة المؤدبة. اعترض على أي عالم من علماء الإسلام، اعترض وقل فلان أخطأ، وما بدأ أعطي نماذج بالدليل الفلاني والرد عليه بالدليل الفلاني، ما لنا مشكلة، لكن بأدب. أما تطعن أن فلان تنبزه بأنه خلاف السنة وفلان جاهل، لا لا لا أعوذ بالله، هذا لا يقول. ونبهتكم في حلقة ماضية إلى كتاب رفع الملام على أئمة الإعلام لابن تيمية، بصراحة هذا مهم. كان هنا سؤال حول إنه العمل في بعض المؤسسات وفيه شبهات. والله كلام صحيح، كلام عام، لكن حق الشبهات في زماننا كثرت، فالمطلوب منك أن تعمل، والمطلوب منك أن تدقق قبل أن تعمل، والمطلوب منك أن تعرض هذا على أهل الخبرة في هذا، إما في العمل الوظيفي أما في العلم الشرعي، بعدين يتحقق. نسبة الشبهة القليلة تحتمل، فإذا زادت على خطر، فإذا وصلت إلى الحرم الصر فلا يجوز العمل فيها، فبدأ انتباه شوي. وأغلب المؤسسات صار فيها قضايا، يعني زي اللي بيشتغل مثلا بالفنادق، إذا بدي أحاسبك هكذا سألني سائل من الأيام إنه والله نزل بفندق وبالفندق فيه خمور في دولة أخرى، طبعا أغلب الفنادق هكذا، فماذا علي الآن؟ إذا كان والله مجرد طارئ بده أهم شيء يحرص أن لا يكون في منطقة سكنة أي وجود للخمر. إذا كان يعمل في الفندق بده ينتبه أن لا يعمل في شيء محرم. والشبهات كل واحد بيتحمل مسؤوليته. في واقع اقتصادي عسير هالأيام في الحياة، الناس صعب عليهم المعايش، الأعمال قليلة إلى غير ذلك، فما بنقدر نحكي للناس روحوا بيوتكم، ولكن بنقدر نقول لهم يعني اتقوا الله في أنفسكم قدر ما تستطيعون. سائل إنه هل يمكن أن أتعلم القراءات وحدي؟ مستحيل، عالم القراءات مستحيل، ولا علم التجويد. ممكن أنك تقرأ من الكتب وتحاول تطبق أشياء بسيطة مثل الإدغام والإظهار، لكن في قضايا لا تحكم إلا بالتلقي، وذلك القرآن هذه ميزة يكرم أنه يأخذ بالتلقي من شفاه إلى شفاه، وهذا هو أحسن أدوات التلقي، العرض والتلقي اللي مارسه النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة في زماننا ما في عذر. ممكن في قبل وسائل التواصل كان الحقيقة هذا يعني متعذرا، الآن الأمور من فضل الله تعالى صارت أحسن وأفضل وأيسر، وكثير من المنصات فيها تعليم القراءات. طيب كان هنا في سؤال من أحد الأخوات بتقول أن توفيت والدتي رحمة الله تعالى، وبعد ما غسلناها وكفناها صورنا وجهها، هل هذا حرام؟ لا ليس بحرام، بس بشرط لا يكون في شيء مؤذي للناس، وكنت تحتفظ بهذه الصورة وما تنشرها في الملأ بس. وذلك الكرام يعني هذا مدام هم اللي فعلوه أهل الميتة طبعا، أما غير أهل الميتة ما بصح. يعني تصوير الميتة الكرام صدق هو كتصوير الحي، هلا تصوير الحي الناس بيستهينوا فيه، ما بصح تصور إنسان إلا بإذنه، ممكن تختلس له الآن صورة وهو في وضع غير مناسب، لا أقل الأكل، يأكل بطريقته ويشرب بطريقته، ما تصوره لابس ملابس معينة، ما تصوره عليه، ما بيحب يظهر. ذلك دعوكم من عالم اليوم التواصل وعالم الشهرة وعالم السبق الصحفي، هذا بالشرع ما بصح،
هذا اقتحام للخصوصيات. والميت كذلك، إذا أهل الميت احتفظوا بهذه الصور ما في. ولسه الأسوأ لما يكون في حوادث وفي كسر وفي نزف وبصورها، هذا قطعا لا يجوز من أكثر من باب. هل يجوز أن تلبس باروك المرأة في بيتها بغرض التزين لزوجها لأن عنده مشكلة في الشعر؟ ممكن ما دام زوجها يعلم، وهذا يعني مؤقت، زينته مؤقتة، إن شاء الله ما في حرج بإذن الله تعالى. سؤال إنه في كفارة يمين على امرأة، هل يجوز وهي غير قادرة على الإطعام؟ فما الحكم؟ صيام 3 أيام، هل يمكن تدمج جنية مع أيام ذي الحجة؟ ممكن طبعا، ممكن، لأنه دمج يعني ما يجب على الإنسان مثل هذا وفي الأيام الفاضل هذا مما يجاز كقضاء رمضان. قضاء رمضان في أيام شوال ما في حرج، ولكن ما أولوية عدم الجمع هو الأولى دائما. بس احنا بنأكد للسائلين حول قضية طعام 10 مساكين، الطعام مش المغصوب فيه في أموال وباهظة، هو من أكلكم. يعني إذا كان يصعب عليكم صيام 3 أيام فالإطعام قد يكون الأسهل. الإطعام عبارة من أكلك اليومي، والله لو أكلت شوربة عدس زدها صحنا وأطعمها الفقراء وهذا هو المطلوب. طيب، كان في سؤال حول سؤال ميراث، إنه توفيت امرأة عن زوجها وابنتها ولها إخوة وأخوات، فعلى كلامهم إنهم سألوا الذكاء الاصطناعي GPT، سألوا فحضرته قال بحرمان الإخوة والأخوات. هذا كلام غير صحيح، هذا يضيف لنا دليلا أن الأمور الفقهية لا تسأل عن الذكاء الاصطناعي، لأنه هو بلملم المعلومات من هنا وهناك وهنا. لا، إحنا ما عندنا لملمة في الفقه الإسلامي، عندنا دقة. ولذلك المرأة التي ماتت عن زوج وبنت وإخوة وأخوات، البنت لها النصف فرضا والزوج له الربع فرضا، نفس الكلام. الباقي يقول إلى الإخوة والأخوات للذكر مثل حضر الأنثيين. هذا هو الحكم الشرعي قولا واحدا. نتكلم حول قضية الوصية، إنه متى تكون الوصية واجبة أو متى يجب أن يكتب وصيته، قصده إذا كانت فيه له حقوق أو عليه حقوق. نعم، الآن في قضايا بده يوصي بها خوف الضياع له أو خوف ضياع حقوق الآخرين بده يكتب. إنما الآن في الوضع المعتاد إذا لم يكن له ولا لم يكن عليه، الآن الوصية في حقه مندوبة. مندوبة أن يكتب وصيته: اعتنوا بأمكم، اعتنوا بأخواتكم، اخرجوا كذا، تصدقوا بكذا، حافظوا على بركم لأقاربكم. هنا في حقها مندوبة الحقيقة. إنما إذا كانت في حقوق لا. وذلك بعض الناس يستسهل في هذا الأمر، بعض الناس يستسهل، ما بيكلف حاله يكتب له ورقة أو يكتب دفتر، والله شو عليه أمور، أبي صح. بعدين نبدأ في التخمين ونبدأ في هذا قضايا. ما الذي ينجينا من كل هذه المتاهة؟ الكتابة، والكتابة الدقيقة. وذلك بعض الناس يتساءل إنه طيب هل يمكن واحد أن يحج مع الديون؟ ممكن إذا كانت مقيدة، خاصة الديون هذه الأيام، إذا كانت ديون والله لجهة رسمية أو للبنوك لازم تكون مقيدة. ما دامت أنها مقيدة ما في إشكال فيها. الخوف يا كرام في ذاك الزمن كان ما في تقييد للديون، يعني الدين أنت مسؤول عنه، عن الإفصاح عنه. الآن ما في مجال، الآن حتى لو مات فلان هنالك من سيطالب بدين. وإذا قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. طب لماذا قدم الله تعالى الوصية مع أنها في الشرع هي مؤخرة؟ لأن الديون هنالك من يطالب فيه، أما الوصية فقد تهمل وقد تنسى وقد لا تنفذ. إذا قدم الله تعالى عناية بها، الدين له من يطالب فيه، أما الوصية فاحتمال أن تهمل من الورثة، وهذا كثيرا كثيرا ما يحصل. طيب، أحد الأخوات بتسأل سؤال كذلك هنا، إنه والله أمها تركت معها مبلغ مالي وقالت لي اصرفي والباقي خدي إليك. يا جماعة أنا لا أدري هذا الأمر متى سينتهي، متى سينتهي التلاعب بالميراث، متى؟ يعني ممكن تقول لا اصرفي علي ما دمت حية والباقي خلص حطي بينك وبين إخوانك للميراث الشرعي، هذا الأصح. ما هذه المجاملات ليش؟ والعجيب الغريب إنه لولا شعور السائلة عن هذا، لولا شعورها الصادق
عن عن الشبهة لما سألت. طيب لم ماذا لو أن الوالدة أعطت هذا المبلغ لغيرك وقالت اصرفي مما صرفتي والباقي خذي لك، هل ستكون هنا راضية؟ لا، لن تكون راضية. إذن الشيء الذي لا ترضى عنه لا تفعله ودعه، حتى لو أعطى الأب ولو أعطت الأم عطية غير صحيحة، صحح العطاء طاعة للرحمن ضروري. وإذا كان يكرم يعني سؤال مهم، طب وهذا الميراث لماذا الله تعالى قسمه بذاته الشريفة؟ لماذا؟ لماذا؟ لهذا الأمر. ولماذا قال يوصيكم؟ ولماذا قال بعد وصية يوصي؟ وقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، فريضة من الله، فريضة الله، ما بصح نتلعب فيها. وذاك اليوم يعني عالمنا فيه كثير من الفوضى لكثرة المجاملات. وذاك لو كانت الحدود واضحة ما في مجاملات، خلاص. بعد المجاملات بتكون متى؟ بعد معرفة ما الذي لي وما الذي علي. إذاك القرآن الكريم فتح لنا باب الإحسان في كل المواقف. يعني تخيل حتى في القتل، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. القرآن في قضايا الطلاق، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا مفتوح الباب، لكن متى؟ بعد معرفة مقاطع الحقوق. أما قبل مقاطع الحقوق هذا ما بصح الكلام فيه، لأنه رح يكون في ظلم بين وكبير. بتكلم أحد الإخوة حول قضية الحج، طيب كيف سنحج ونحن الآن نملك المال ولكن سننا صغيرة؟ والله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لعلنا نتكلم عن هذا لكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. شاب يقول أنا قادر على الحج مالا وصحة، لكن ماذا أفعل؟ والله قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رأيتم يا كرام إلى الشريعة الحكيمة، إلى علم الله تعالى المحيط، كيف قال من استطاع إليه سبيلا؟ لا ذكر الراكبة الراحلة، ولا ذكر المال، ولا ذكر الصحة، لكن من استطاع إليه سبيلا. وهذا أمر يتسع للزمان والمكان، هي إذن شروط متوفرة في كل زمن. في ذاك العصر كان بس مجرد الإرادة وملك الزاد والراحلة، بس بدك ترحل على دابة ومعك أكلك وشربك، ما في. اليوم صارت في فنادق وصار في مطوفين وصارت اشتراطات حكومية صعب. ولذلك إذا انطبقت عليك المواصفات القانونية حججت، وإذا لم تنطبق عليك أنت معذور لحين القدرة، فلا تستعجله. وأنا لا أنصح بالذهاب صراحة بقضية حتى الحج ولو كان قانوني بالمبالغ الضخمة، أنا لا أنصح في هذا إطلاقا. طيب، أحد الأخوة بتكلم، واحدة النساء كان في شاب بده يتقدم إليها، ولكن بقولها لا أنا لا أعترف بالمؤخر. طيب، هل المؤخر هو ليس من أركان الزواج؟ حتى المهر ليس من أركان الزواج، يعني عقد الزواج بدونه. الزواج عبارة عن إجابة وقبول من الزوجين بموافقة وليها وفي شهود الآن، وحتى بدليل أنه لو كتب عقد بدون مهر ثم صار تنازع وخلاف تعطى مهر مثيلاتها. فمن هذا الباب، وهذا أمر عرفي، تنصيف المهر إلى معجل ومؤجل هذا أمر عرفي وليس بلازم. ممكن أن لا ينص عليه، وإذا كان العقد بيكون سليم ممكن أن ينص على فقط أنا بدفع مقدم، ممكن واحد يقول لا أنا ما بدفع إلا مؤخر، كل احتمالات جائزة، هذا مرجعه الاتفاق. ولما الناس يحطوا، بعض الناس حط دينار مقدم ودينار مؤخر، هي هاي الفكرة إنه ليس بلازم. فمن هذا الباب يعني يترك للتفاوض. كم مرة حذرنا الكرام من أولئك السفهاء الذين يتلاعبون في دين الله، ولذلك وصل بهم الأمر إلى أنهم حضرته يدعي أن الخمر ليست حراما. لماذا؟ طبعا كل هذه الدعوة بتتكرر من فلان وفلان، هم أصحاب مدرسة واحدة، قال لأن الله تعالى ما قال حرمة الخمر، هذا لجهله بقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شوف كلمة فاجتنبوه، فهل أنتم منتهون، ما معنى اجتنبوه؟ لو كان فاهما للغة، علماء الفقه الكرام كلهم وعلماء التفسير كلهم يجب أن يكونوا فاهمين وعلماء باللغة، لكن هؤلاء لا يفهمون اللغة أو لا يريدون أن يفهموا. معنى اجتنبوه أي ابتعدوا ابتعادا مقصودا، يعني في حماية للمنطقة اللي فيها الخمر لا تقترب منها. طيب، فهل أنتم منتهون؟ بالله شو معناها؟ منتهون عن ماذا؟ عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وكل منكرات، انتهاء. إذن كيف يقولون ما في دليل على الخمر؟ هذا سخافة. وهذا الأمر النصي، طب الأمر الإجماعي الذي أجمعت عليه الأمة، هذا لا يستهان فيه، الإجماع حجة قاطعة الكرام. ولذلك يعني هذا لا يمكن أن نقبل. بس احنا نقول للشباب حتى لا تنطلي عليهم حيل أولئك. طيب، إنسان يريد أن يأخذ مبلغ اقتراض من البنك إسلامي طبعا، وفي طلب من فلان الكفالي، فالكفيل طلب منه مبلغ مقابل كفالته، ما في حرج إذا فعلها طبعا، لأنه الكفيل بس مجرد ضامن، ما في حرج، يعني مجرد يعني بده يأخذ مقابل خدمته. حتى بعض الناس إذا عملها الله تعالى احتسابا بيكون أفضل، أما إذا أخذ ما في حاجة، بس بشرط ما يكونش فيه والله اتفاق بينهما إنه أنا بكفلك المبلغ بس هذا قله، بس في حال أنا عدم القدرة بدك تدفع عني، لا ما بصح، إنما كخدمة يمكن، وإن كان الأفضل عدم ذلك والله أعلم. طيب، شراء سيارة عن طريق المعارض، معرض السيارات. طيب، الآن هنا تكييف الفقه يعني هو المسوي، ذاك لما قال الفقهاء الحكم على الشيء فرع عن تصوره، بدنا نتصور المسألة اللي هو العملية اللي بيسموها بالإنجليزي البروسيس، هاي كيف تتحرك وكيف تسير. إذا كان والله هم مارد سيارات يمتلك السيارة وبعوك إياها بينك وبينهم التقسيط حلال، بس بشرط كمان إنه ما يكون في غرامات تأخير. الأمر الآخر، طيب ماذا لو كان في وساطة بنك؟ بده يكون البنك إسلامي لينضبط بالعقود الشرعية. أما إذا كان والله وقعوك على عقود وأنت مش منتبه، وفي ضمن العقود اللجوء إلى البنك الفلاني هم بأخذوا منه المبلغ وأنت يعني بتدفع عن طريق البنك، لا هنا ما بصح. أرجو الانتباه، بدك تدقق على المعاملة ضروري. طيب قلت لزوجتي طيب والله بغضب عليك لو قبلتي أي شيء من أهلك. طيب هذه نرى السؤال، بعد حماتي قررت توزع إرثها في حياتها، هل أصوم 3 أيام ولا أدفع كفارة ولا شو أسوي؟ يا جماعة ما في داعي تحرم الناس من الإحسان، يعني عائلة بدها تحسن لأبنائها لبناتها، ما تحرموا حالكم من الإحسان. اللي حلف بالله وراء المصلحة في عدم التنفيذ يدفع كفارة. قوله عليه السلام وفعله، قوله يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. فعله عليه السلام اللي في سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذا هذا الفعل خاصة إذا كان فيها إساءة وقطيعة رحم كذا ما بيجوز تنفيذ اليمين إطلاقا. بقول البنوك الإسلامية لا تعطي قروض، لا بتعطي قروض خفيفة، تعطي قروض إلى مبالغ يعني قليلة بجوز 500,000 دينار صحيح، هذا قروض حسنة، القروض الحسنة صحيح، ولذلك حتى هم يأخذونها ضمن ضمانات. من حق أصحاب المال يكرم، حتى لو كانت بنوك إسلامية من حق صاحب الحق، أنت إنسان اقترض منك إنسان شيء من حقك أنك تأخذ ضماناتك، تأخذ ضماناتك ما فيها شيء. وياريت البنوك الإسلامية تتوسع في القرض الحسن بكون أفضل، ولكن المطلوب من الناس الحقيقة كذلك أن يتقوا الله فيما يأخذون، السبب حتى يبقى الخير في هذه الأمة وتبقى الثقة، لأنه يكرم إذا اهتزت الثقة بصراحة مشكلة. كم المبلغ اللي لازم نخرجه كفارة حلف اليمين؟ طيب سؤال جيد، لأنه في فارق بين فدية طعام مسكين وبين كفارة حلف اليمين. فدية طعام مسكين للجميع، طعام مسكين أي مسكين، لكن حلف اليمين الله تعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، الفقير غير المتوسط غير الغني، يعني الفقير ممكن 10 دنانير أقل شيء، إما أن يطعم من أكله حقيقة وإما أن يطلع مبلغ مقدار ما يطعم مساكين. هذه قضية يعني اختلف العلماء فيها على رأيين، منهم من قال لا بده يطلع طعام حقيقي، ومنهم من قال ممكن تجزئ القيمة بدل الطعم. أنا بقول كلاهما جائز، وإنت لك الخيار إنك تطعم 10 مساكين طعام من أكلك أو تشتريهم شيء جاهز أو شيء غير مطبوخ ليطبخوه أو تعطيهم المال، بس إحنا بنفضل في هذا مراعاة المصلحة. إذا وجدت إنه هذا الإنسان ممكن إذا أعطيته المبلغ 10 دنانير ذهب فاشترى لنفسه دخانا، لا حول إلى طعام. إذا رأيت من الحكمة إلى هذا الإنسان حكيم ومش راح يبذل المال وعطيته يصرف على البيت، كمان كمان كمان كمان جيد والله أعلم. طيب شخص أعطى دين لآخر طيب الذي لم يستعمله، وين راحت الصورة يا أنس؟ خلينا نقرأ الشباب، لما بدأت في القراءة حطيتوا الصورة. طيب على كل حال في قضايا أنس ما بدنا نجاوبها، نجاوبها إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لاستماعكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام 8:00 مساء في أحد أحياء المدينة. طفل كان يراقب الأطفال من بعيد، يلبسون الجديد، يأكلون الحلوى، يضحكون، بينما هو كان يتعلم شيئا آخر تماما. كان يتعلم كيف يكره، كيف ينجو، وكيف يعيش في بيت لا يشبه البيوت. أب غائب أو حاضر بالعنف، أم منهكة، فقر قاس، وشارع مفتوح بلا رقيب. هذا الطفل لم يولد مجرما، لكنه تعلم الجريمة من بيت مفكك إلى عم محترف في السرقة، إلى أول جريمة، ثم إلى أول أو إلى مدرسة أخرى اسمها مراكز الأحداث. هناك لم يتعلم كيف يعود إنسانا، بل كيف يصبح أكثر انحرافا. قصته ليست حالة فردية. في الأردن اليوم قرابة 29 حالة طلاق لكل 100 زواج، ودراسات تؤكد أن نسبة كبيرة من الأحداث المنحرفين جاءوا من بيئات أسرية مضطربة. السؤال الصادم: هل الجريمة نتيجة الفقر أم نتيجة بيت مفكك؟ أم أن الاثنين معا يصنعان الطريق؟ ضيفنا اليوم رجل شاهد هذه القصص من أقرب نقطة ممكنة، تعامل مع الضحايا وعرف كيف تبدأ وتنتهي الحكاية. العميد طلال العبد الله، مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق، حياك الله معنا في حلقة اليوم من برنامج صالون حياة.
3: يا هلا، يسعد مساكم بكل خير أخوي محمد سلامة، يسعد مسا مشاهدين ومستمعين حياة إف أم الرائعة، وهذا البرنامج الشيق صالون حياة. سعيد أكون معكم، سعيد بتفاعل الجمهور، بشوق لي الحديث معكم في هذا الإطار.
2: من الأوراق المفروضة الحديث اليوم كثير ونقاط كثيرة لابد من التطرق لها.
3: أكيد.
2: ولا بد يعني من الجدير ذكر اليوم كثير ممن أعرفهم يعملون ربما في قطاع الصحة وتحديدا المستشفيات العامة، وكذلك الأمور التي على تماس مباشر بالأسرة، كانوا يقولون دائما أعان الله من يعمل في هذا المكان، تحديدا إدارة حماية الأسرة أو حماية الأسرة، لأن فيها الكثير من القصص ما تشيب له الرؤوس. على أي حال بداية،
3: نعم، أستغل قبل بداية حديثك يعني حقيقة أستغل توجيه الشكر والثناء للأجهزة الأمنية كافة بقياداتها، بكوادرها، بأناسها. سعيد عندما أطلع على الجهود المبذولة من قبلهم في خفض منسوب الجريمة رغم التوترات الهائلة في المجتمعات المحيطة فينا، إلا أن أجهزتنا الأمنية ثابرت.
2: جميل.
3: على حمل لواء منع الجريمة قدر المستطاع، وتكللت بالنجاح بالنتائج الإيجابية اللي ظهرت في خفض مستويات الجريمة. فلهم كل الاحترام والتقدير، إدارة حماية الأسرة وكل الإدارات في الأمن العام وفي الأجهزة الأمنية، عمل تشاركي لا ينضب ولا يتوقف. وطن مستقر بأمر الله بقيادة هاشمية حكيمة، ووزارات ترعى شؤون المواطن. معكم سيدي،
2: يعني دائما نتمنى بإذن الله يعني التوفيق لكل أجهزتنا، كله في النهاية يصب في مصلحة المواطن. طلال بيك، بداية هل نحن فعلا أمام أزمة أسرة في الأردن، وهل تعتبر اليوم التفكيك الأسري تهديدا للأمن المجتمعي ولا اليوم هو مجرد مشكلة اجتماعية؟
3: وبالبداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. موضوع التفكك الأسري موضوع جميل الحديث فيه، خطير قراءة أرقامه وتحليلاته، مش في المجتمع الأردني لحاله، لا لا، في أي دولة في دول العالم موضوع التفكك الأسري بداياته إذا تم تشخيصه في البدايات وتم وضع الحلول بالطريقة الصحيحة والسليمة بأمر الله بيكون أموره ميسرة. ولكن صحيح. الخوف لما هذا المرض الاجتماعي يتم التأخر في تشخيصه، هنا أنت بصير تدور على علاجات للآثار اللي نجم عنها كأي مرض. الآن أنت وجع أسنان، بتروح على الطبيب بيصورك أسنانك، بيشخص لك، بيحدد لك المرض وبيعالجه بوقته. صحيح. فبيكون أسهل شيء التشخيص. نفس الشيء موضوع التفكك الأسري، موضوع زي التفكك، أول شيء إيش هو؟ شو يعني؟ إيش يعني إحنا لما بنحكي تفكك أسري؟
2: تمام.
3: هذا الأمر بيدفعك للتفكير، طب أنا استخدمت هذا المصطلح، أنا شو القصد منه؟ طبعا هو حالة فيها خلل وظيفي في الأسرة. الوظيفة بنيان مكون من عائلة اجتمعت على المحبة، اجتمعت على الفضيلة بعقد شرعي وبعقد قانوني مسموح، وتآلفت وأنجبت ثمار هذه الأسرة العائلة. ولكن حدث خلل وظيفي في الأسرة، أصبح هناك خلل في التواصل، أصبح هناك ما في تفاهم، ما في تبادل حديث، أصبح نتيجة كل هذا صار في عنا انفصال، إما الأب أو الأم أو حتى أصبح برود عاطفي. هذا كله أدى إلى انهيار الروابط الأسرية. هاي الروابط اللي إحنا دائما بنقول كلما ازدادت كلما تماسكت الأسرة واستطاعت مواجهة الصعاب. ما في أسرة ما راح تواجه صعاب، حتى إذا في بعض الباحثين بيقول لك الفقر، لا يا سيدي، الفقر مش هو سبب من أسباب التفكك، قد يكون جانبي، ولكن هاي في أسر فيها حالات يعني اقتصادية جميلة، يقود إمبراطورية اقتصادية، لديه من التجارة ما يمكنه أن يسعد ولد الولد إلى يوم الساعة، ولكن لديه تفكك أسري لم يتمكن من الاستمرار بعاطفة جياشة مع الطرف الآخر، أدى إلى انفصال. طيب انفصلوا، النتائج والآثار مين يدفعها؟
2: الأولاد.
3: أيوة، هلأ أنت بتحكي مبدئيا الأولاد، الأولاد هم الأساس، ولكن الكل راح يدفع،
2: ثم المجتمع،
3: الكل بده يدفع. هاي رسوم زي الرسوم اللي تقع على الجميع بالتكافل. انت في البداية احنا بنقول انه هذا يعني الاطفال. طيب قبل ما ادخل للآثار، السؤال اللي بنحنا بنحكي عنه قبل شوي كنا نحكي انه هل يمكن تشخيص المرض العادي وجع اسنان؟ يمكن. آلام في الصدر، آلام في البطن، يمكن. طب شو ابرز السمات مشان انا يعني اشوف اذا في تفكك اسري؟ ايش ابرز المظاهر اللي ممكن تلفت النظر؟ مين اكثر ناس ممكن يشوفوها؟ كثير من الناس بيحط يعني دور كبير على المدرسة وعلى وزارة التربية بأجنحتها، التعليم العام والتعليم الخاص، لأنه أولا هم اللي على تواصل مباشر مع الأبناء لفترات طويلة وساعات، ولدينا نظام الإشراف الجميل، ولدينا إذن ممكن يكون هناك تفكك ويظهر على الأبناء. وهنا يعني هذه أعراض واضحة، إما بإهمال بالأبناء أو ضعف الرقابة الأسرية، أو حتى ممكن يكون هناك حرمان عاطفي لدى الأبناء. هذا كله أيضا ممكن يظهر في سلوك الطفل. الضغوط الاقتصادية، أنت كيف أنا ضغوط اقتصادية بتحكي يا دكتور ضغوط اقتصادية، كيف بدي أشوفها في الطفل؟ واضحة إنه الطفل أحيان ممكن ما يكون معه سندويشته، ما بدي يكون معه السندويشة الفخمة اللي فيها الحشوات الصحية، لا لا لا لا، أبسط الأمور سندويشة الزعتر والزيت. صح. ممكن بلحظة من اللحظات المعلم يشوف الطالب وهو إكس من الناس بياخد له كاسة عصير من المقصف أو سندويشة معينة من المقصف، بيشوف اثنين ثلاثة من الطلاب مش قادرين يوصل للمقصف حتى يتفرج على شباكه وإيش فيه. هذا موضوع الضغط الاقتصادي كمان من الأعراض اللي ممكن تحدث. الانحراف السلوكي التدريجي، كثير من المدرسين يقول لك والله كان هذا يعني الشاب قمة في الأخلاق، ولا كان يغيب يوم، بس صار له سنتين زمان يعني بعد الرابعة بفل. طيب هذا ليش ما يعني انحكى فيه؟ ليش ما وصل لمدير المدرسة وطلب والده وبلغه في هذا الموضوع؟ ضعف التقييم الأخلاقي والقيم لدى البعض منهم، هذا ممكن يظهر في النقاشات والحوارات.

0: بعض منهم، هذا ممكن يظهر في النقاشات والحوارات في المدرسة. مش معنى أنه الدور الأكبر على المدرسة، لا، الدور اللي ممكن أنه يكون سريع ويكتشفوه المعلمين أسرع من غيره، أسرع من المجتمع، أسرع من المجاورين. هذا موضوع بيدفعنا للتفكير أنه هل إذا انهارت الأسرة يمكن الإصلاح؟
1: هذا سؤال مهم. لكن قبل ذلك، اليوم احنا يعني في البداية عرضت قصة أنا، عنف، إدمان، طرد الأم، غياب الأب، أي من هذه العوامل كان الأخطر برأيك؟
0: والله شوف، يعني ما في فاكتور نقول لك والله هذا ورم حميد أو هذا ورم خبيث، كلها متشابكة في عصب واحد وكلها تتغذى من مصدر واحد. فإذا انتهى المحبة والتفاهم وأصبح التفاهم صعب، أو صاد الصمت في الأسرة، ما في حوار، في جمود، كل هذا ممكن يؤدي إلى تفكك أسري. مصير هذا التفكك أنه يكون وسيلة لإحداث جرائم معينة، تفريغ طاقات معينة للولوج إلى مجتمع آخر. بده الإنسان هذا أو بده الفرد هذا يبين ذاته، تمام؟ طيب، الخلافات الزوجية والنزاعات،
1: لو تحكي لنا القصة يعني عشان المشاهدين والمستمعين أنه يعرفوا.
0: بدي أحكي لك إفادة لأحد الأطفال. بعدها لدي بعض الحالات
1: مهمة
0: الجرمية اللي وقعت على الأطفال، ومنها نتحدث في هذا الموضوع. بيحكي أنا كانت عائلتي تسكن في إحدى القرى وتمتهن الزراعة بشكل عام. رحل والدي من القرية اللي إحنا منعيش فيها وسكن المدينة، وطلبا للرزق سكننا في بعض ضواحيها لأنه كان إلي عم بيسكن في هذه المحافظة. وأصبح والدي موظفا يعيل عائلة مكونة من أخوان اثنين إله وخوات ثنتين. دخل المدرسة وحقيقة بلش يلمس الحرمان اللي هو بيعيش فيه نتيجة عدم وجود فاكهة معه زي بعض طلاب المدرسة، ولا سندويشات ولا معه حلوى. فأصبح يحقد على زملائه، لأني لم أكن أعرف في حينها مصدر فقري أو أنه أنا فقير. وأصبح يبتعد عن زملائه في المدرسة، وكانت عائلته يعني بها شيء من التفكك. الوالد يتشاجر مع والدته باستمرار كما يقول، ويطردها أحيان إلى أهلها إذا لم يصلا إلى تسوية في الحوار. والده يعاقر الخمر، وأحيانا يصل في حالة من السكر الشديد. بعد ما نجح في الصف التاسع توفي والده واضطر هو لترك المدرسة. بلش يعمل في الأعمال السريعة التي بتدر عليه بعض المال، مثل غسيل السيارات أو بيع العلكة على الإشارات. وأصبح هناك يعني متابعة له من قبل الدوائر المعنية بالتسول. بعد سنتين ترك المهنة واشتغل حمالا، وكبرت شقيقته وأصبحت تبيع الدخان أيضا على الإشارات وباكيتات الفاين. خلال هذا الزمن بلش يراقب والدته، فكانت يعني طريقة ودية تتعامل مع أحد الأشخاص الذين ظن هو في البداية أنه من الناس الطيبين. فكان عامل مياومة، وبعدها تقدم وتزوج والدته، فأصبحت والدته الزوجة الثانية، فأصبح هو يعيل شقيقاته الثنتين وشقيق آخر إله. وتشردت العائلة ما بين الهروب وما بين الأسرة. عمه حرامي وابن عمه كمان حرامي، أقنعوه بالعمل معهم. بنته لهذا العم تعمل في بيت، وقرروا

0: سرقته. ليلة التنفيذ تم إلقاء القبض عليهم من إدارة البحث الجنائي، وحكموا سنتين في مركز الإصلاح، وبعدما أتم السنتين خرج يبحث عن شقيقته وأخوه، إلا أنه لم يجدها. وجد مومس وأدخلته إلى بيتها، ولاحقا أقام علاقة غير شرعية معها وأصبح يغار عليها. في يوم من الأيام شاهدها مهتمة بأحد الأشخاص، أصابته الغيرة وحاول طعنه وقتله، إلا أنه الله نجاه من الموت فحكم شروع بالقتل. هنا تنتهي إفادة هذا الإنسان. فهذا مر بكم هائل من الضغوط، كانت الاقتصادية والنفسية، وفاة والده، مشاهدته لوالده يضرب أمه، التهديد بروحي على أهلك، مصطلح بيستخدموه الكثيرين وفكروه سهل، ولكن هذا المصطلح يعني له دور كبير في نفسية الأطفال.
1: كل ما يحدث يزرع فيهم
0: الصراع. يعني هذا الإنسان أول ما تعلم على العنف تعلمه في بيت المعيشة، في غرفة الصالون، هو أبوه يضرب أمه. تمام؟ يعني هذا من جمل الأحداث التي يعني مرت علينا في هذه السنوات. يعني موضوع التفكك موضوع مش سهل سيدي.
1: يعني
0: أنت عارف
1: اليوم نقدر نقول طلال بيك أنه أغلب الأحداث الجانحين اليوم في الأردن جاءوا من أسر مضطربة، إن صح التعبير.
0: نسبة كبيرة من أسر غير مستقرة،
1: بمعنى اليوم ربما يكون اليوم البيت أخطر على الطفل من الشارع.
0: البيت سيدي، البيت والشارع، ما هو نتيجة البيت. يعني أنت الشارع إيش اللي موجود في الشارع؟ ما هم تربيتنا في الأول والنهاية، مظبوط ولا لا؟ هذا التفريغ اللي بيصير في أمام الآخرين هذا نتيجة شو؟ نتيجة التربية في المنزل. فإذا أنت كنت توجه والأم كانت توجه وكان هناك متابعة وفولو أب للأطفال وللعائلة، هذا راح يكون ناجح. طيب أسألك سؤال بسيط، أنت أحيان بتفكر، وأنا كنت قبل قليل مع سيد حمزة وأقول أنه أحيان بفكر الأب كيف يقسم المصروف بين أبنائه إذا كانوا اثنين، بدي أعطي هذا نص ليرة وهذا نص ليرة. طيب أنت عارف ميزانيتك وعارف شو بتعطي أبنائك، لما بيرجع الولد معه شيبس الباكيت حقه ليرة، ومعه باكيتين ثلاثة، ومعه عصير، ومعه بيبسي، ومعه يعني مبلغ متبضع له بعشر ليرات، ما بتسأله بتقول له منين يابا؟
1: سؤال مهم المفترض يسأل.
0: يعني وإذا وقال لك أول مرة كاذبا لقيت العشر ليرات بالشارع، بدك تقول له شكرا الله يعطيك العافية، لو بتقول له هاي فيلها وسيلة، هاي بدها تتسلم للدائرة الفلانية لأنه ممكن يكون صاحبها بلغ عنها. كثير سمعنا أنه سائق مركبة عمومي الله يجزيه الخير لقى مبلغ كبير وسلمه للشرطة ونال أجر رب العباد، يمكن حتى صاحب المال ما يرد له ما يعطي شيء، ولكن يكون كسب حاله وكسب كرامته وكسب رضا رب العباد، ومن ترك شيئا لله أبدله خيرا منه. فسبحان الله. فأنت كأب يعني إذا سألته وين تعال لتكون مديت إيدك، هون أصبح في رقابة، في خشية، فأصبح لما يخطط بده يحط لك في الحسبان في تخطيطه، وبالتالي مراقبة سلوك الأبناء شيء هام جدا، شيء هام للغاية يا سيدي.
1: نعم. اليوم في نسب معينة يعني تقديرية كم نسبة الجريمة
0: والله
1: مرتبطة بالتفكك؟
0: نعم. أنا بدي أحكي بس شغلات بسيطة نشرت على مواقع رسمية أردنية. إحنا عندنا 14,657 حالة طلاق عام 2024، يعني هاي بتمثل ما نسبته 26% من إجمالي عقود الزواج اللي تمت في المملكة. طبعا إحنا هون بنحكي عن أردنيين وغير أردنيين، متعدد الجنسية يعني.
1: من هو في الأردن
0: بالضبط؟ طبعا هذا نشرته دائرة الأحوال المدنية في 5 أكتوبر 25. تمام. معدل العام للطلاق 2.4 حالة لكل 1000 من السكان، وهذا متوسط ما بين 2015 ل 2024. المصدر المجلس الأعلى للسكان. 27% من حالات الطلاق تقع قبل الدخول، يعني ما صار حفل زفاف، ما صار دخول ما بين الزوج والزوجة. نسبة 27% نسبة بحاجة إلى دراسات لمعرفة الأسباب وردم الفجوة. لابد من وجود سبب رئيسي، وهذا بحاجة لدراسات علمية حقيقة. صحيح. يعني بمعنى آخر احنا بنحكي عن ثلث الزيجات في الأردن مهددة بالفشل، وهذا يعني مؤشر واضح على وجود تفكك أسري. لا يعني هنا انتشاره، لا، بس يعني وجوده، يعني المفروض نعترف فيه ما ننكره، لأنه اعترافنا رح يولد حلول بأمر الله. الأمر العجيب الفئة العمرية محمد، هلا المستمع بقول لك يعني يمكن شبعوا من العلاقة الزوجية. لا يا سيدي، النسبة الأكبر هي بالفئة العمرية من 25 سنة إلى 34 سنة. مينز هذول شباب.
1: صحيح.
0: ويمكن ما يكون مضى على زواجهم سنوات، يمكن البعض عنده طفل أو طفلين، تمام. فأنت قاعد بتزرع في عمر هذا الطفل، بتزرع عنده مشكلة. طب إيش بيعطينا دلالات هاي الأرقام؟ إيش بتعطينا إنديكيترز؟ بيعطينا إنديكيترز إنه التفكك يحدث مبكرا قبل استقرار الأسرة.
1: قبل استقرار الأسرة.
0: لسه الأسرة ما استقرتش. يعني البعض بيقول أنا والله بتمنى إنه ربنا يرزقني بثلاث أبناء وبعدها يعني أعكف على تربيتهم وواواوا. طيب في هذا الأرقام اللي هلا حكيناها لسه الأسرة ما استقرت. وما بيزيد أثره على الأطفال لاحقا بشكل كبير. طب العلاقة بين التفكك الأسري والجريمة، هلأ أنا بدي أعطيك دراسات، ما هي الدراسات موجودة ومنشورة على قواعد البيانات في الجامعات، تمام. بيحكي أنه التفكك الأسري مرتبط مباشرة بموضوع الانحراف السلوكي. هذا أول سبب،
1: انحراف السلوكي،
0: الجنوح اللي هو جنوح الأحداث، ويعني إدارة حماية الأسرة وإدارة الأحداث تعكف على هذا الأمر، ولهناك برامج استراتيجية لهذا الصدد. الإدمان أيضا، ضعف الرقابة الأسرية، التميز بين الأبناء، إنه الابن الكبير أحيانا يحظى بالكثير من العناية، يحيا بالكثير من الرعاية. لدينا معتقدات يعني مجتمعية عشائرية في كل الميدل إيست إنه الابن الأكبر هو وريث والده وهو مقام الأب، احترامه واجب، كل هاي جميل. بس ما بيصير التمييز ما بين الأبناء والبنات، هذا أمر مرفوض. يعني بقراءة للأرقام نجد أن الحدث المنحرف في الأردن غالبا ما يأتي من بيئة أسرية مضطربة غير مستقرة. لا يمكن أن ننسب للفقر الدور الكبير في هذا الأمر، هناك عوامل كثيرة. حكينا أيضا أحيان لما بترتفع السرقات اعرف أنه هناك حدث فيك قضايا السرقات. لما ترتفع قضايا المخدرات، ومشكورة إدارة المخدرات ومديرية الأمن العام على كل الجهود التي تبذلها في هذا الصدد لمكافحة هذه الآفة، اعلم أن هناك حدث في هذه القضايا. أيضا يعني موضوع العلاقة الاقتصادية ما بين التفكك الأسري الحالة الاقتصادية، نعم هناك نسبة لابد من الاعتراف فيها. أيضا هناك بعد سياسي مؤسسي، رغم استقرار نسب الطلاق زي ما حكينا خلال العشر سنوات الماضية على النسبة اللي ذكرناها 2.4، إلا أنه ما زال الجهود تسير باتجاه خفض هذه النسب عن طريق إما التشريعات، عن طريق وضع الفحوصات، عن طريق التقريب ما بين الأفكار. فالأرقام في الأردن تقول بوضوح أن التفكك الأسري ليس مجرد مشكلة اجتماعية، بل أحد أبواب الجريمة.
1: وهذا الأمر اللي هو الأخطر من كل هذا.
0: نعم،
1: اسمح لي بدنا نطلع لفاصل قصير.
0: ياريت.
1: بعد الفاصل نتحدث أكثر عن بعض التفاصيل الأخرى. فاصل القصير نواصل بعد ما تبقى من صالون حياة.
2: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع العميد طلال العبدالله مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق. طلال بك حياك الله مرة أخرى.
3: يا هلا محمد، يا هلا، يسعد مساءك ومساء المستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا. قبل أن أسألك عن بعض مشاهداتك وبعض القصص التي عينتها، كيف يفكر العقل الإجرامي؟
3: جميل حقيقة. يعني اتفق معظم علماء علم الاجتماع وعلماء النفس على عوامل مشتركة للعقل الجرمي، كيف يفكر من يرتكب الجريمة. حقيقة يعني هو بيفكر بطريقة غير تقليدية، غالبا هذه الطريقة تتسم بالاندفاعية، مندفع، لديه تشوهات معرفية، التشوهات المعرفية كيف بين قوسين كيف يبرر الفعل. قد يكون الفعل غير قانوني وهو يجد مبرر لهذا الفعل، لذلك احنا بنسميها وجود تشوهات معرفية واندفاعية، نقص في التعاطف، بتكون نسبة العاطفة عنده أقل من المستوى الطبيعي. راح تقول لي كيف تحسبها أقل من الطبيعي، في معيار، في جهاز؟ لا، واضح جدا أنه هذا الإنسان عندما يرتكب هذا الفعل لا يفكر برحمة الطرف الآخر أو الشفقة عليه أو بيركز عقله الجرمي على المكاسب الشخصية القصيرة المدى السريعة التحقق، ويبتعد عن المبررات القانونية والعواقب القانونية والأخلاقية. موضوع الحلال والحرام عنده مش موجود، موضوع الوصول إلى النتيجة هو الهدف الأسمى بالنسبة للعقل الجرمي. بيفكر بالتلاعب واستغلال المصطلحات للإيقاع بالآخرين. طبعا هذا مدفوع بعوامل بيولوجية ونفسية مركبة. هون أنا لي نظرة شخصية أقول دائما في ثلاث محاور. كثير من المجرمين لا يرون أنفسهم أشرارا، هذا من حكم الخبرة معهم 33 سنة.
2: ما بشوف حاله أنه شرير،
3: لا يرى نفسه مجرما. كثير منهم يرى أنه عبارة عن ضحية نتيجة لسلوكيات المجتمع وعدم عدالة المجتمع، يرى نفسه الشخص المقاتل في عالم يزول فيه العدل. يعني بيعتبر حاله دوارير المحارب، وأنه هذا المجتمع غير عادل، لم ينصفني أنا لم أملك بسكليت زي ما ملكه محمد سلامة، أنا ما عنديش دراجة، أنا معي سكوتر، هو معه أبصر إيش. يرى نفسه مظلوما. أيضا بيعتبروا أنفسهم يعني أشخاص أخذوا ما لم يمنحه المجتمع له.
2: حقي وأنا أخذته،
3: أخذته بكيفي، أخذته بأسلوبي. بقول لك فهلوه. فلوت إيش يا أبوي؟ أنت أخطأت وجانبت الصواب، دخولك لمنزل مجاور، سرقة حمام، سرقة بسكليت، هذا سلوك مش مقبول. لذا أنا كخبرة كطلال بقول بيعتبروا الجريمة إعادة توازن وما بيعتبروها خرق للقانون، ويصبح العنف وسيلة لإثبات الوجود، أنه أنا موجود، أنا إكس موجود في هاي الحارة، موجود في هذا الحي، أنا موجود في هذا المجتمع. كثير منهم وصل من وراء هذا الجرم إلى الإرهاب، ووصلوا أن أصبحوا من المعتدين الكبار. ولكن أعود لجمل تحدثنا فيها قبل ما نأخذ البريك. أقول دائما أن الأرقام التي تظهرها المؤسسات الرسمية المعنية بإجراء الإحصاءات تقول بوضوح أن التفكك الأسري ليس مجرد مشكلة اجتماعية، بل أحد أبواب الجريمة أيضا. أؤكد على أن الحدث المنحرف في الأردن غالبا ما يأتي من أسرة مضطربة، وليس الفقر هو السبب الرئيسي لهذا الأمر. إذا أعطيتني فرصة أحكي لك 6 قصص واقعية بتعبر محمد عن حقيقة الوضع لبعض الأسر، وأرجو أنها تكون عظة، يعني يكون منها استنباط نتائج يعني إذا أسمح.
2: لا تفضل طبعا، أكيد هذا هو المهم.
3: طبعا أنا يعني راح أبتعد عن الذكر الأسماء أو المناطق، ولكن أول إشي موضوع التفكك الأسري الناتج عن ضعف الرقابة الأسرية. كيف ضعف الرقابة الأسرية ودانا لجريمة؟ أحمد عمره 16 سنة من شرق عمان، بعد طلاق والديه صار يعيش مع والدته اللي بتشتغل شفتين في مصنعين، كان يقضي معظم وقته بالشارع على الدرج على الرصيف. مع الفترة كان هناك سهرات مع الشباب في الحي، بعد أشهر تورط بسرقة دراجات نارية. اليوم أحمد نزيل في مراكز أحداث. ليش؟ لأنه ما في رقابة أسرية. صحيح. الأم تشتغل شفتين، ما في أقارب مهتمين، تاركينه على حل شعره،
2: ما حدا مدوره،
3: ما حدا سأل عنه. الجملة اللي لازم إحنا كمجتمع أردني نحكي فيها، بنقول أحمد ما كانش مجرم، ولكن أحمد طفل بدون رقابة. لو وجدت الرقابة أخوي محمد بوصل هذا الولد؟
2: أكيد لا طبعًا.
3: أكيد لا. إذن ضعف الرقابة الأسرية هو أحد مسببات الجريمة، وهنا بنربط ما بين التفكك والجريمة. تمام؟ طيب خلينا نشوف العنف الأسري. هذا العنف أنه الأب لما كان يعتدي على زوجته أمام أبناء والبنات، هل هذا يعني أحدث جريمة مستقبلا في حياته؟ خلينا نشوف. محمد 19 سنة، نشأ في بيت مليء بالصراخ والضرب، كان يشوف والده يعتدي على والدته بشكل مستمر، بالضرب بالشتم بالتحقير بالإهانة بإكسار جناحها أمام أبنائها. كبر وهو يعتبر العنف شيء طبيعي. أول قضية واجهت هذا الإنسان كانت مشاجرة، فاستخدم أداة حادة، والنتيجة أنه الآن موجود خلف القضبان
2: لأنه اعتبر الأمر اعتيادي.
3: الجملة اللي احنا بدنا نفكر فيها، هل محمد تعلم العنف من الشارع؟
2: لا.
3: هلا كان قبله شوي سؤالك هل الشارع، قلت لك لا، الشارع نتيجة للي احنا منربيه في البيوت.
2: صحيح.
3: وهنا محمد ما تعلم العنف من الشارع، بل تعرفه من الصالون تبع بيته، من غرفة المعيشة. هو بيشوف أبوه بيضرب أمه وبيهينها، بيوجه إلها كل وسائل العنف اللفظي والجسدي. طيب الحرمان العاطفي، هل يكون جزء لا يتجزأ من التفكك؟ نعم، الحرمان العاطفي جزء لا يتجزأ. إليك هذه القصة من واقع ملفاتنا. في سارة 17 سنة بتعيش مع أهلها، لكن البيت مليء بالخلافات والصمت. اعذروني أصحاب الأسماء، يعني سارة، محمد، أحمد، هاي أسماء افتراضية وليست الأسماء الحقيقية، ولكن لانتشارها في المجتمع يعني رغبت في هذه الأسماء لأحدث الفرق ما بين القصة والقصة الأخرى. فأرجو أنه أصحاب الأسماء اللي اسمه أحمد أو محمد أو سارة ما يعتب على الدكتور طلال عبد الله. فسارة 17 سنة تعيش مع أهلها، لكن البيت مليء بالخلافات والصمت، ما في حوار، ما في اهتمام، برود. تعرفت على مجموعة على السوشيال ميديا، صارت تقضي معهم وقتها في خارج المنزل، تورطت لاحقا في قضايا ابتزاز إلكتروني. وموضوع الابتزاز الإلكتروني كثير ومتعدد، أنا ما بدي أدخل بتفصيلاته، ولكن أترك ذهن المستمع لحياة FM أن يدرك ببصيرته ما معنى هذا الأمر. اللي بدنا نعترف فيه هنا شيء واحد، هل سارة كانت تبحث عن جريمة
2: إطلاقا
3: أم كانت تبحث عن من يسمعها؟ هل هذا سبب في الحرمان العاطفي؟ لو سارة لقيت أب أو أم أو أخ أو أخت يستمع إلها في هذه الأسرة، هل كانت ستبحث عن أصدقاء على السوشيال ميديا
2: إطلاقا؟
3: الجواب لا. الحالة الأخرى التفكك الاقتصادي، وهو من حالات التفكك الأسري بالضغط الاقتصادي. خالد 15 سنة، محمد ترك المدرسة بعد انفصال والده، والسبب أراد أن يساعد أسرته، اشتغل في أعمال يومية، لم يستطع تغطية احتياجات البيت، تعرف على شخص عرض عليه دخل سريع تنقذ أسرتك بهذا الدخل السريع. إيش هو؟ قال له بس تنقل هالكياس من محافظة لمحافظة وإلك على كل نقر هذا المبلغ الكبير. تم القبض عليه من قبل إدارة المخدرات وهو الآن يقضي عقوبة طويلة. هل خالد كان يختار الجريمة؟
2: لا.
3: لم يختار الجريمة، ولكن خالد اختار البقاء واختار أن يعيش ومعه نقود. هل هذه جرائم؟ نعم جرائم. هل هذا العمر يأخذ حكما؟ نعم، القضاء يمنح هذا العمر. طيب، الانحراف السلوكي التدريجي وضعف القيم وضبط الأخلاق، لدي يعني عدد من القصص، ولكن أحاول أختم بهذه القصة. رامي 14 سنة، من أسرة فيها بعض التفكك الأسري، بدأ بالهرب من المدرسة، بعديها بلش يخرب في الحي، بدأ يكتب بالألوان الرش على الحيطان مناصرة للنادي الفلاني ومناصرة للنادي العلاني. تم التقاطه من مجموعة إرهابية وصاروا يدفعوا له مال مقابل أنه ينزل تحت الأنفاق ويكتب عبارات معينة، يحددوا له مواقع بها ازدحامات بشرية أو ازدراحات ترافيك، ويكتب عبارات مناوئة لبعض أنظمة سياسية. وهنا يعني تطور الأمر إلى أنه انتقل للحرب في إحدى الدول المجاورة، والآن هو بحارب في روسيا. فهنا الجريمة عند رامي بدأت بمزحة، كان يشتري أداة الرش لهذا ويكتب على الحيطان، وانتهت الآن أنه أصبح له ملف أمني في عدد من الدوائر وعدد من الدول. صحيح. مش بس في وطنه. يعني الإرهابيين هذول هناك تعاون دولي في أسمائهم. اللي بدنا نوصل له يعني كخاتمة لهذه الحوادث الأمنية أو القصص، إنه هاي ليست قصص فردية. أنا ما بحكي قصص فردية مشان أسلي مستمع أو أسلي، لا، هنا عبرة. صح. متكررة، هذه جرائم متكررة، هذه أنماط تتكرر بصمت في مجتمع مؤدب زي المجتمع الأردني، مجتمع راقي مهذب، تحكم القيم الدينية، تحكم القيم العشائرية، وهناك قوانين صارمة جميلة جدا يعني يعيش هذا المجتمع بضوابط وروابط تقوم على تنفيذها أجهزة أمنية متخصصة، ويقوم على إنفاذها خبراء أمنيين. وهذه يعني حين تتفكك الأسرة، لا يتفكك البيت فقط، لا، بل تتفكك الحدود بين الصح والخطأ. معروف الحلال مبين والحرام مبين، ولكن بينهما أمور متشابهات. فأتمنى يا رب أن يكون هذا الحوار مسموعا مفهوما. أعتقد أنه الكثير من الأسر يجب أن تعيد النظر في طريقة الحوار مع بعضهم. من ارتكب الخطأ مع زوجته بإهانتها، أرجو أنه يصلحها ويقبل الجبين. ولا ضير في ذلك، حتى لو قبلت الأيدي لا ضير في ذلك، فهي بضع منك وأنت بضع منها،
2: أنت
3: من يعني الجزء الأكبر، فيجب أن تحتوي كل صحيح. هذه الصعاب. الخسارة المجتمع كله مش بس أبنائك.
2: صحيح. عندي متبقي يعني دقيقتين تقريبا، بدي أسألك عن مراكز الأحداث، هل مراكز الأحداث تصلح أم أحيانا تتحول إلى بيئة لإعادة إنتاج الجريمة؟
3: هلا يعني تأخذنيش النظام الداخلي المكتوب لمراكز الأحداث في الأردن، هو أرقى أنظمة وجدت على الإطلاق.
2: جميل.
3: أخذنا ما هو موجود في العالم وأسقطنا على مؤسساتنا في الأردن بحيث تتماشى مع الأديان السماوية، تتماشى مع الأعراف، تتماشى مع حقوق الإنسان. لا بل تجاوز الأمر إلى أنه إحنا لدينا بعض معايير أعلى من معايير حقوق الإنسان حقيقة. هل أنا مش متخصص في هذا الأمر، ولكن أدرك تماما أن القائمين على هذا المركز يغارون على الأردن ومحبين لوطنهم ويغارون على أبناء الوطن، فأعتقد يكافحون بكل ما أوتوا من قوة لتحقيق أهداف اللي أنشئت هاي المراكز من أجلها. ولكن السؤال، أنت لما بتروح على مسجد أو كنيسة مين بتلاقي فيه؟ هذا جواب للي أنت سألته.
2: صحيح.
3: بس
2: صحيح، جواب جميل. أنا بدي أختم معك بسؤال إليك شخصي اليوم.
3: نعم.
2: طلال بيك، اليوم حضرتك يعني مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق، ويمكن يعني تسنمت مناصب أخرى.
3: نعم سيدي.
2: العميد طلال، اليوم لماذا هذا الأمر ما زال يشغل حتى هذه اللحظة؟
3: هو جزء مني، حب الأردن جزء يعني بيمشي بشرياني كما هو في شريان أي أردني. ولكن ممكن لطول الفترة اللي عملتها في هذا المجال، عملت 33 سنة في خدمة مكافحة الجريمة بكل أنواعها، عملت في البحث الجنائي، عملت في مديرا لإدارة شرطة الأحداث قبل الدمج مع إدارة حماية الأسرة، مديرا لحماية الأسرة، مديرا لمراكز إصلاح، أيضا لمركز الدراسات الاستراتيجية، كلها تصب في بوتقة واحدة، منع الجريمة. الأردن يستحق كل جهد، الأردن يستحق كل تضحية. الأردن قدم، فليش إحنا أبناء ما نقدم؟ ليش ما نرد الجميل؟ فأنه مهتم في ردا للجميل اللي كرمني في الوطن. يجب أن أرى أبنائنا يرتقون في العلم، وأن ترى الأسرة بها علامات السعادة. يمكن أنت يعني تقول لي طيب إيش بتوصي، يمكن سؤال حلو، إيش بتوصي المجتمع اللي بيسمع الآن؟ شو يمكن يكون خاتمة إيجابية أكثر؟ يعني أنا بقول يا رب أنه يكون هناك تعزيز لدور الإرشاد الأسري، مش بس إدارة الأسرة أو الأمن العام أو الأجهزة الأمنية اللي تقوم بهذا الدور، هناك مؤسسات أخرى، أوكي، منظمات دولية ومحلية تقوم على هذا الأمر. خلينا نوسع الإطار فيما يخص الإرشاد الأسري، خلينا ندعم الاقتصاد للأسر الهشة الصغيرة، خلينا نعزز دور المدارس في الاكتشاف المبكر. في عندنا مبادرات اجتماعية كتير حلوة، شباب رائعين مستعدين للعمل بشكل مراكز الشباب، الدعم النفسي. طبعا هذا أمر يعني مقبول مش مستحيل، على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان في تفكك أسري، يعني بعض الأمثلة بتفكك بين العقيدة، مرحلة من مراحل نشر الدعوة لما كان الزوج أو الزوجة يدخل في الإسلام، الطرف الآخر لا يدخل، فهنا ينفصل الطرفان وأصبح تفكك. النزاعات الزوجية، حدثت نزاعات زوجية ونزلت فيها أحكام قانونية ونزلت آيات.
2: صحيح.
3: قال الله في محكم التنزيل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا دليل على أنه كان هناك نزاعات زوجية. أيضا كان هناك مشاكل في الإنفاق والمعاملة، ووردت حالات اشتكت فيها صحابيات للرسول عليه الصلاة والسلام من شح إنفاق أزواجهن، مثل قصة هند بنت عتبة مع أبي سفيان.
2: صحيح.
3: أيضا هناك الطبيعة البشرية إلها دورها، هذا كريم هذا أقل من ذلك، ولكن كيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذه الحالات؟ تعامل بالإصلاح، كان عليه الصلاة والسلام يدعي دائما للإصلاح وإعادة الألفة بين الزوجين، وهذا ما ندعو له الآن.
2: صحيح.
3: ولكن بمصطلحات جميلة جديدة تختلف بعض الشيء. أيضا التشريع، كان هناك الوحي ما زال بينزل، وكان هناك يعني تشريعات تتواتر من السماء. وأخيرا في موضوع التربية، حيث ركز عليه الصلاة والسلام على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لذلك لتعزيز المسؤولية وإيقاع الأدوار في مكانها، أتمنى على كل من تشاجر أو اختلف مع زوجته، وأسأله بمن يحب وأسأله بالله، أن يعود ويصلح شأن زوجته، وأن يعود ويتمسك بعائلته، أن يبتعد عن معاقرة الكحول إذا كانت هي السبب، وأن يعود لمزيد من الوقت مع عائلته، لبيت دافئ بعيد عن البرود، حوار مع الأبناء. دائما أكد على محبتك لأبنائك وبناتك، لا تخلي السوشيال ميديا يقولوا لهم إحنا منحبك بابا، أو بابا أنا بحبك أنت بنتي أو أنت ابني.
2: صحيح.
3: خلي يسمعها منك كلمة يمكن ما يكون إلها وزن، ولكن وقعها في نفس أبنائك. صحيح. كبير.
2: أكرمك الله، شكرا لوجودك معنا، وشكرا لكل هذه النصائح والمعلومات العميد طلال عبدالله مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق. دائما نتمنى الخير لكم، ونتمنى الخير دائما للوطن، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ أبنائنا. شكرا لكم على طيبي وكرم المتابعة، هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزر بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزر بروكرز. حياة اف ام.
1: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية. بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بيت حواء، برنامج أسري اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بيضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: FM 20 عاما وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 47 بعد 100، الحق من ربك. هذا تعليق وتعقيب على الآيات السابقة التي تكلمت عن القبلة، من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، اللي هي كانت 142. فهذا

0: من الناس ما ولاهم عن قبلتهم إن هي كانت 142، فهذا تعقيب على كل ما سبق. الحق من ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ما أعرضته عليك يعني يا رسول الله والحق من ربك، فلا تكونن من الممتن. حاشاه طبعا، لكن الله يوجه له من الخطاب ما يشاء ويفرض عليه ما يريد، وهو العبد عليه أزكى الصلوات يطيع أمر ربه. إذن ولن يكون من المتشككين معاذ الله أو المجادلين في هذا الموضوع، بل هو مستسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. ثم قال مولانا في الآية 48 بعد 100: ولكل وجهة هو موليها. في قراءة هو مولاها، لكن نحن نقرأ هو موليها، مش عاوزين نتشعب. النصارى لهم قبلة مناش فيها، يعني كل واحد حر في عقيدته، واليهود لهم قبلة وللمسلمين قبلة، ولكل وجهة. أعطانا القرآن بكلمتين هذه أنماط من التدين المختلفة: هو موليها، أي مولي وجهه إلى قبلته التي هو مؤمن أو مقتنع بها، أو أنه وجد السابقين له يتوجهون هذه الوجهة وهو تابع من التوابع. فاستبقوا الخيرات، يا سلام. إذن بدل الجدل العقيم فاستبقوا الخيرات. الخطاب لمين؟ للجميع. ولكن من المستجيب لأمر الله باستباق الخيرات على المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل؟ رسول الله عليه أزكى الصلوات وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمر، كأنه لهم. فاستبقوا الخيرات، لأن الآخرين لا يطيعون قرآننا حتى نقول فاستبقوا الخيرات، لكن النص مفتوح على كل حال. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام، لو كنت في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب، الله تعالى يأتي بك، بمعنى يستحضرك للحساب سبحانه. إذن لكل من الأديان الثلاثة السماوية وجهة ومتولي هذه الوجهة. النصارى لهم وجهة، اليهود لهم وجهة، والمسلمون لهم قبلة. فاستبقوا الخيرات يا الأمم الثلاثة. طبعا المستجيب لأمر لهم المؤمنون. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني مردكم في النهاية إلى الله كلكم، الأديان الثلاثة والمتمذهبون بها. إن الله على كل شيء قدير، أي على استحضاركم يوم القيامة. مولانا قدير بكلمة: قوموا من القبور فنقوم، امشوا إلى الحساب فنمشي. ومن حيث خرجت، الخطاب لرسول الله من ربه تبارك وتعالى. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني خرجت من مكة، خرجت من المدينة، خرجت من الطائف، خرجت من أي مكان خرجت، فولي وجهك جهة وقبل وشطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. هذا هو الحق الذي لا يعترف الله تعالى إلا به. لكن مثل ما قلنا، الناس أحرار، يختارون ما يختارون، والحساب عند الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه، أي هذا التولي، للحق من ربك. هذه اللام في جواب إن للتأكيد ومزيد من التوكيد، للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل لا يغيب عنه غائبة، مطلع على النوايا والضمائر والقلوب والسرائر سبحانه. يعلم الغيب ويعلم كل ذرة أين هي وأين مصيرها. الحمد لله رب العالمين. نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى، ونواصل حتى نكتمل مع السورة إن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
1: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معا في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة، أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 61.
1: باب ما يكره من النياحة على الميت. الحديث 662. عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. باب ليس منا من ضرب الخدود. الحديث 663. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب رثي النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. الحديث 664. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. الحديث 665. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه وجع وجع فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فبكت، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. الحديث 666. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية فأخبره أنهن لم يطعنه، فقال: إنههن. فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال: فاحثوا في أفواههن التراب. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. الحديث 667. عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. الحديث 668. عن أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: استوديو التحليل. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد والإشراف العام أنس الأمير، ومن التقديم محمد سلام. حياكم الله. يتصدر الأردن القائمة العربية في أسعار المحروقات، حيث بلغ لتر البنزين 90 في أيار الحالي دينارا بعد رفعه للمرة الثانية بموجب الطوارئ الإقليمية التي أثرت عالميا. تقول الحكومة إنها تتحمل جزءا من عبء برميل النفط الذي وصل إلى 108 دولارات، فتساهم بستة قروش على كل لتر بنزين في وقت وصلت كلفته عالميا إلى دينار وستة قروش. العدوى السعرية في السوق المحلية بدأت تؤثر بالارتفاع على الخدمات التي ترتبط بالمحروقات، وهي استجابة محقة بوضع كلفة التشغيل معيار قياس. والسؤال، لماذا لا تتحمل الحكومة ارتدادات سوق الطاقة العالمي؟ حالة كوميديا سوداء تشكل رد الفعل المجتمعي التي لا ترى إلا سؤالا، لماذا لا يتم تخفيض الضريبة المقطوعة على أسعار المحروقات في ظل الضواغط المعيشية؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم مع الخبير في مجال الطاقة والنفط المهندس رائد الأعرج الذي ينضم إلينا عبر زوم. مرحبا بك مهندس رائد. ما الأسباب التي تجعل الأردن بداية يتصدر قائمة الأعلى في أسعار المحروقات؟
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله.
1: بالنسبة للأسباب، أسباب عديدة طبعا. بالوضع الحالي الموجود بمضيق هرمز وانقطاع امدادات النفط، ارتفعت أسعار المشتقات النفط وأسعار التكرير، بالإضافة إلى سعر الضريبة المقطوعة. هلا في ثلاث عوامل هي بتأثر على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالأردن، واللي ذكرتها أنا طبعا. فهدول الثلاث عوامل هي اللي رفعت أسعار المشتقات النفطية، وقد تستمر المشكلة إنه هاي الأسعار ممكن تستمر لفترة طويلة، لأشهر طويلة وربما سنوات.
0: تستمر على نفس السعر أم إلى أسعار أعلى أيضا؟
1: بالتأكيد السعر اللي ذكرته أنت حضرتك 108، هاي أسعار مستقبلية وليست أسعار فورية. يعني لو بدك أنت تيجي تشتري هلأ برميل نفط، سعره ممكن بين 130 ل 150 دولار. بدك تضيف عليه التكرير، كلفة التكرير إذا بدك إياه، يعني التكرير بنسميه إحنا الكراك سبريد. كراك سبريد هي كلفة تكرير البرميل النفط وتحويله إلى مشتقات نفطية، كمان بين 30 و 50، فيعني بوصل لحد 180 دولار البرميل النفط. والحكومة بالتأكيد تتحمل جزء من الكلف.
0: الحديث مهندس اليوم عن استيراده مكررا أم تكريره في الأردن؟
1: شو التكرير محليا، وجهة نظري التكرير محليا بيكون أفضل بكتير من استيراده كمشتقات نفطية، لأنه إحنا شو اللي بيصير إنه عندك كلفة التكرير عالميا عم كمان بترتفع مع ارتفاع أسعار النفط، لأنه في ضغط كبير على مصافي النفط العالمية وقدرتها على الإنتاج، فالطلب عليها كثير، وبالتالي بيرتفع كلفة التكرير عادة المعقولة لكل برميل نفط بين 15 ل 20 دولار، بتضيفه على سعر النفط لو على فرض احنا منكرره محليا. ولكن اذا بتشتريه مكرر حاليا، كلفة التكرير بتوصل بين 30 و 50 دولار لكل برميل نفط. فاحنا يعني الاثر مضاعف على الاقتصاد الاردني.
0: هل هذه من التحديات اليوم التي تواجه الحكومة؟ قبل أن أسألك عن التحديات التي تواجه المواطنين عند ارتفاع أسعار الوقود.
1: بالتأكيد التحديات اللي بتواجهها الحكومة هي مركبة، طبعا تتعلق بالمشكلة اللي صارت بمضيق هرمز وارتفاع سعر النفط والمشتقات النفطية، يعني النفط وكلف تكريره، يعني مش بس احنا ارتفع عندنا النفط، ارتفع سعر النفط وارتفع كلفة التكرير. فهاي اكيد من التحديات اللي بتواجهها الحكومة، وبتأثر على الإيرادات الحكومية، وبالتالي بتأثر كمان بالنهاية على المواطنين.
0: طيب فيما يخص المواطنين، ما هي أبرز التحديات اليوم التي تواجههم؟
1: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من أبرز، أو ارتفاع كلفة الطاقة، أنا بوجهة نظري ارتفاع كلفة الطاقة شاملة اللي هي من نفط، مشتقات النفطية، وحتى كمان تقدر تضيف أسعار الكهرباء. هاي بيأثر طبعا على القدرة الشرائية للمواطن، لأنه في جزء كبير من دخله عم بيروح لكلف الطاقة، وبالتالي بيأثر على الحركة الاقتصادية وعلى ارتفاع
0: في
1: الأسعار
0: المجمل، من
1: المتوقع.
0: الذي يتحمل اليوم، المواطن أم الحكومة؟ أم الحكومة؟ نعم،
1: أعتقد يعني هي العملية تشاركية، باعتقادي إنه الوضع في الشرق الأوسط، يعني المفروض إنه كمان المواطن يتفهم الوضع اللي عم بيصير عندنا، وبالإضافة إنه للحكومة لازم كمان تتحمل جزء، فبتصور إنه هي مسؤولية
0: هل
1: مشتركة.
0: الجزء الذي تحملته الحكومة كافي برأيك مهندس رائد؟
1: الجزء الذي حملته كافي، لأنها هي عم تستخدم جزء من الاحتياطات الاستراتيجية للتخفيف من ارتفاع أسعار النفط، ولكن باعتقادي هذا حل، خلينا نحكي مرحلي، لازم احنا نتطلع على حلول طويلة الأمد. أنا باعتقادي احنا عندنا مصادر محلية للطاقة، الاستثمار بالموارد المحلية للطاقة هي الأهم، يعني نتطلع على الموضوع، موضوع قطاع الطاقة، كيفية الاستثمار بالموارد المحلية، أهمها احنا مصادرنا، الله أنعم علينا بالصخر الزيتي، الصخر الزيتي هلا احنا عم نولد منه كهرباء، من نفسه بنقدر احنا نولد.
0: سأسألك عن هذه التفصيلة
1: طبعا
0: يعني مهندس رائد، لكن
1: طبعا
0: الأهم اليوم كيف تؤثر الضريبة المقطوعة على سعر الوقود؟ هذا هو السؤال المهم.
1: بالتأكيد ترفع أسعار المشتقات النفطية، احنا بنحكي على لتر البنزين العادي عم ندفع، المواطن بيدفع بحدود بين ضريبة مقطوعة وأخرى اللي هي النقل والتخزين، بوصل 43 قرش ونص على كل لتر.
0: ألا يمكن
1: بالنسبة ل
0: تخفيف أثر ارتفاع أسعار المحروقات عبر تخفيض
1: هو
0: هذه الضريبة المقطوعة؟
1: بالإمكان، ولكن الحكومة بحاجة للإيرادات، إيرادات ضريبة على المشتقات النفطية، هذا جزء من الإيرادات الأساسية موازنة
0: طيب
1: الدولة.
0: مهندس، خلينا نتحدث اليوم يعني بشكل واقعي. اليوم هناك دول كثيرة لديها كالضريبة، الضريبة المقطوعة على سعر الوقود، أو ربما أيضا أنواع أخرى من الضرائب، قامت بتخفيف هذه الضريبة. ما الذي يمنع اليوم، يعني في حال أرادت الحكومة أن تستمر الأمور، وتحديدا ما يخص الإنتاج والصناعة على وجه التحديد، بالشكل المطلوب، أن تقوم بتخفيض هذه الضريبة المقطوعة؟ ما الذي يمنع ذلك؟
1: هل بالنسبة للحكومة هي تدعم جزء من الأسعار، يعني هي لم تعكس كامل ارتفاع الأسعار على المشتقات النفطية، لم تعكسها، فبالتالي تتحمل الآن الحكومة جزء من هاي الكلف على المشتقات النفطية. فأما إنه الحكومة من الصعب إلها إنه تلغي فرضا الإيرادات اللي بتحصلها الحكومة على المشتقات النفطية بحدود مليار، وبحاجة إلها هاي الإيرادات،
0: طيب
1: لأنه نعم
0: اليوم مهندس رائد، يعني لنفترض أنه الشهر الجاي ارتفع مرة أخرى أيضا بست قروش أو تسع قروش، والشهر اللي بعديه كمان نفس الشيء، هل الحكومة ستبقى يعني تقوم برفع الأسعار مرة تلو الأخرى دون اللجوء إلى تخفيض الضريبة المقطوعة؟ هل يعقل هذا الأمر؟
1: لا يعقل. هو الارتفاع ارتفاع عالمي، يعني هو لا لا مش بس للأردن، الارتفاع بيشمل كل دول العالم.
0: صحيح مهندس، لكن اليوم حتى الدول
1: بإمكانها.
0: العالمية حتى تخفف اليوم، وهذا الأمر
1: نعم
0: يخفف أيضا على الاقتصاد، خففت من هذه الضرائب، أين الإشكالية؟
1: نعم طبعا بدها دراسة. أنا بتوقع بالنسبة، لا أستطيع أن أتكلم عن الحكومة بس، ولكن بدها دراسة مستفيضة للموضوع. وأنا باعتقادي إنه الموضوع حتى لو خفضت الحكومة الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية، الأثر مش مستدام. أنت بدك تطلع على حلول مستدامة. أنا بوجهة نظري هي حلولها يجب أن تكون حلول مستدامة.
0: طيب الحلول المستدامة، ما هي الحلول المستدامة اليوم مهندس رائد؟
1: الاستثمار في المصادر الطبيعية الموجودة عندنا. إحنا الصخر الزيتي إحنا عندنا احتياطات تقدر بحدود 28 إكويفالنت ل 28 مليار برميل نفط. ليش ما نستخدمها؟ ليش ما نستغلها؟ استغلناها
0: لماذا
1: بتكون
0: لماذا الآن يعني لماذا لم تلجأ الحكومة إلى هذا الخيار أو الحكومات المتعاقبة إلى هذا الخيار منذ سنوات طويلة ونحن نسمع عن الاستثمار بالصخر الزيتي، ومع ذلك لم نرى أثرا أو تحركا حقيقيا للذهاب بالاستثمار في هذا المجال على وجه التحديد؟
1: سؤالك مهم جدا. الاستثمار بالمشاريع الكبرى، الاستثمار بالمشاريع المليارية تتطلب تدخل حكومي أو مساعدة حكومية. يعني لما تطلع على مشاريع الطاقة المتجددة، الحكومة اشترت كامل الإنتاج، هي أوف تيك أجريمنت. مشاريع حتى توليد الطاقة الكهربائية من مصادر تقليدية كمان كان في كاباسيتي تشارج. فبتتطلب تدخل حكومي بطريقة أو بأخرى. فأما تركه للقطاع الخاص، لا يستطيع القطاع الخاص لوحده القيام بهذه المشاريع. طلع على مشاريع الفوسفات، البوتاس، لما بدأت كان في تدخل من الحكومة لمساعدة هذه المشاريع للنهوض ونجاحها. الصخر الزيتي يتطلب ذلك. الصخر الزيتي لما استثمروا بموضوع الكهرباء، كمان الحكومة وقعت مع الشركة المستثمرة اوف تيك اجريمنت انها الكهرباء المولدة تشتريها كاملة. نفس الشيء إذا بدك تستثمر بالنفط، تحويل الصخر الزيتي لنفط، لازم يكون في صيغة معينة مع الحكومة على أساس تشتري الإنتاج. بهاي الطريقة ممكن إحنا نولد نفط ونوصل لمئة ألف برميل يومي. هذا الحل اللي إحنا بندور عليه، بندور على الاستثمار بالمصادر الطبيعية. ليش؟ لأنه هو يتعدى مش بس كلفة. احنا بنحكي هلأ الآن على كلفة طبعا لأن الكلفة مرتفعة، ولكن احنا أنا بوجهة نظري الأهم هو أمن التزود بالطاقة. لما يكون عندي مصادر محلية من الطاقة، معناته أنا مؤمن طاقيا، وهذا الأهم. يعني بس هي مش النظرة بس بالسعر، ولكن الأمن التزود بالطاقة هو موضوع أساسي، ومعظم الحروب اللي احنا عم نشوفها تتعلق بأمن التزود بالطاقة. فالمفروض النظرة تكون نظرة استراتيجية وليس يعني لموضوع مرحلي خلال فترة الحرب.
0: وهذا هو المطلوب أصلا والمفترض أن تعمل عليه الحكومات بشكل حقيقي، كما ذهبت يعني أخيرا باتجاه الناقل الوطني المائي. لكن اليوم السؤال الذي يطرح، هل تعتقد أنه حل خفض أسعار المحروقات يمكن أن يكون محليا أم عالميا؟
1: أنا باعتقادي موضوع النفط والمشتقات النفطية كلفه ستبقى مرتفعة لأشهر
0: تمام
1: طويلة.
0: تمام، تمام. لكن مهندس اليوم لاحتواء أزمة كهذه في أي من الدول، ما الذي على الحكومة أن تقوم بفعله؟ يعني اليوم لم ينخفض عالميا، محليا كيف من الممكن أن نعمل على تخفيض هذه الأسعار بحكم تأثيرها بشكل مباشر على الاقتصاد وحياة المواطنين؟
1: بالتأكيد بتأثر على الاقتصاد وحياة المواطنين، وأعتقد إنها مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن. أن يتفهم المواطن الأوضاع الإقليمية، وبالتالي تحاول الحكومة قدر الإمكان التخفيف من أثر ارتفاع أسعار النفط، بعكس ممكن بدراسة تخفيض الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية. ولكن يعني الحلول اللي هلا اللي حكينا فيها هي يعني لا تحل المشكلة بشكل كامل.
0: نعم، يعني في الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة أو الحكومات المتعاقبة أن تقوم برفع الحد الأدنى للأجور أو زيادة المواطنين في ما يخص الرواتب، في المقابل ستكون ملزمة كما فهمت منك مهندس رائد بأن تقوم برفع هذه الأسعار حتى لا تتضرر الإيرادات العامة، لكن لابد من وجود نقطة تتوقف عندها الحكومة في حال يعني رأت أن الأمور ذاهبة إلى ما هو أسوأ من ذلك في حال استمرار هذه الأزمة.
1: صحيح بالتأكيد، والحلول أعتقد أنه النظر للحلول المستدامة أهم بكثير من النظر لحلول مرحلية. حاليا ممكن زي ما تفضلت أنه نخفض شوي جزء من الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية، ولكنها باعتقادي ليس حل جذري للموضوع. الحل الجذري احنا عند بحاجة لاستثمارات في قطاع الطاقة الأردني. الله أنعم على الدول الخليج بنفط سائل، وأنعم علينا بنفط خلينا نقول صلد، فلماذا لا نستثمره؟ أنا وجهة نظري أنه الاستثمار بهاي المصادر هي الحل الأمثل للمشكلة.
0: يعني ربما أيضا هناك حلول كثيرة لابد من العمل عليها بالشكل السريع قبل يعني الذهاب إلى الحلول المستدامة التي قد تطول كثيرا. على أي حال شكرا لك الخبير في مجال الطاقة والنفط المهندس رائد الأعرج. الشكر موصول لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله. استوديو التحليل.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل اثنين واربعاء من الساعة الثالثة وحتى الرابعة قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك أخي الكريم، بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك
2: يا ستير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتينا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أبدأ بافتراض، يعني افتراض، مجرد افتراض. ما هو؟ بقول تخيلوا لو أن قصة يوسف بدأت من ذهاب يوسف مع إخوته، أرسله معنا طلعوا معهم، لكن قص رؤياه على أبيه قبل أن يذهب.
1: يا الله،
2: وراح في الجب وراح في مصر، لكن عنده اطمئنان أنه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذا كان بردا وسلاما على يعقوب، لأنه عرف النتيجة منذ البداية، وإلا كان مسكين يعني فقد بصره على البكير. سبحانك ربي. إذن هذا اللقطة اللي هنا بدأت من عند إدخال يوسف: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، من هنا بدأ.
1: صحيح.
2: فكان هذا تمهيد ورحمة على يعقوب عليه الصلاة والسلام. طيب، ننتقل من هذا المثل إلى مثل آخر، وما هو؟ الكلام عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. طيب، وشو هذا؟ يعني لو هذا الكلام جاء دون ما يكون عندنا خلفية سابقة.
1: نعم.
2: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا إلى آخره. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إذا القرآن برضو أعطانا طمأنينة إلى النتيجة، أعطانا النتيجة سلفا حتى لا نضل مروعين أمام إسرائيل. لا لا،
1: لكن دكتور في المثالين نجد قاسما مشتركا دكتور، يعني رغم أنه يعقوب عليه السلام
2: ذكرته مع بعض.
1: نعم نعم. يعني نجد أنه يعقوب عليه السلام رغم أنه يعني طمئن من خلال الرؤية، إلا أنه شعر بالمعاناة خلال الفترة
2: فكيف
1: الطويلة.
2: فكيف لو لم تكن عنده هذه البشرى؟
1: سبحان الله.
2: السؤال،
1: سبحان الله،
2: السؤال كان يعني أمر لا يتخيل.
1: يعني كان يشعر بالمعاناة لكن لم يفقد إيمانه يعقوب عليه السلام،
2: لأنه خلاص أمامه.
1: نعم. وكذلك اليوم المسلمين يرون علو بني إسرائيل ويعني يعانون نتيجة هذا العلو، لكنهم لا يفقدون إيمانهم لأنهم مطمئنون إلى النتيجة.
2: اللا مؤمن مسحوق.
1: نعم.
2: وخلص نزق، يعني خلص اليهود غلبوا العالم، احتلوا العالم، وإحنا ما لناش فيهم. السلام وش سلام؟ هذا كلام فالصو هذا.
1: جميل جميل.
2: ولذلك النصر لنا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. اللي نحن هذه النتيجة أعطانيها القرآن من بدري. إخواني، ليه القرآن يعطيني هذه النتائج من بدري؟ ليه؟ عشان يكون عندنا اليقين أننا سننتصر. والآن ليه العالم العربي متهلهل؟ ليش؟ لأنه مش مربع على القرآن كويس. فأنا حبيت أن أبدأ بهذه البداية.
1: لكن دكتور، الخلل الموجود الآن في التعامل مع مثل هذه الحقائق، نرى أن الناس يعني في غالبهم ينقسمون إلى قسمين. قسم يفقد إيمانه لأنه يعني لا يرى هذه الوعود تتحقق أو يرى نقيضها خلنا نقول في القريب المنظور، وقسم آخر مطمئن زيادة عن اللزوم فاطمئنانه جعله يعني ينتظر ولا يعمل.
2: فإحنا
1: أمام حالتين سلبيتين،
2: ولذلك بدنا الإيمان يكون إيمان
1: محرك. نعم.
2: إيمان حقيقي، إيمان عميق، إيمان راسخ، إيمان كالجبال، مو إيمان مهزهز نفخة ونطاير. لا يا أبويا إخواني، من لم ينطلق من القرآن عظم الله أجركم، بدنا ننطلق من القرآن. ولذلك وليدخل المسجد، الكلمتين بسوء العالم، الخلاصة الخلاصة. إذا أقول هذا لتصور آخر، هو قصة صراعنا مع بني إسرائيل. تخيلوا أن الآية المتحدثة عن بني إسرائيل في فواتح الإسراء جاء قوله تعالى لا تفسدن في الأرض مرتهم ولا تعلن علوا كبيرا، دون أن يخبرنا أن نهايتهم على يد أهل الإيمان. ماذا كان يكون موقفنا ومعنوياتنا؟ صحيح. الحمد لله أن جاءت الآيات تكشف لنا الغيب المكنون في طوايا المستقبل، إذ قالت الآيات الكريمة في فواتح الإسراء إلى آخره، فإذا جاء وعده لهم. نعم. ثم جاءت وعد الآخر إلى آخره.
1: جميل.
2: أحببت أن أبدأ بهذه البداية ثم أقول لو كنا لا ننطلق إلا من الواقع ومعطياته لربما كنا يأسنا.
1: صحيح.
2: يعني بتطلع في الواقع، الواقع غير مبشر.
1: نعم.
2: يعني مر بها بلدا بلدا بلدا حتلاقي الوضع مفككين، لا وحدة تربطهم. كيف يا شيخ؟ مو في جامعة دول عربية؟ بلى أنا ناسي والله. جامعة دول عربية منتدى للخطابة والسلام، يعني ليس فيه خطة موحدة لشيء، لا لاقتصاد ولا سياسة ولا عسكرية ولا مقارعة لإسرائيل ولا غيره. إذن خلاص بلاش نطول الكلام. أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرمي، الخطاب مع مين؟ أتلقاك فلسطين.
1: نعم.
2: أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرمي، أي والله، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا. ببقايا كبرياء الألم، أمتي كم غصة دامية، خنقت نجوها علاك في فمي، الإسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم.
1: يا الله
2: يا الله.

0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله.
1: استغفر الله. ومع كل الحزن والألم فإن الله في قرآنه العظيم في كتاب الخلود يبشرنا بأننا سننتصر عليهم وندخل المسجد فاتحين، مش بحل السلمي، فاتحين، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، مش عن طريق المعاهدات الدولية وترامب وشلة ترامب، لا لا، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فاتحين، لما جاء الصحابة رضي الله عنهم وحرروا المسجد وفتحوا الأماكن إلى آخره، بأننا سننتصر فاتحين ظافرين مرفوع الرايات والرؤوس. متى أخذنا بالأسباب؟ يعني عندما نأخذ بالأسباب، وتمسكنا بالكتاب، وكنا على نهج الإخوة والأحباب. أنا مش إخوة للأسف، العالم العربي إنما المؤمنون إخوة. وين؟ بالأحلام، في الواقع ما مش موجود، كل واحد بغني مواله. أنا عمو وأنا بلدي بدي أبني بلدي، ما شاء الله. طيب الله يعطيك العافية. والرؤوس مرفوع الرايات والرؤوس، متى أخذنا بالأسباب وتمسكنا بالكتاب وكنا على نهج الإخوة والأحباب في ظل الكتاب. أحببت أن نبدأ جميل بهذا أيها الأعزاء.
0: أكرمك الله، الله يحييك. نواصل دكتور بعد فاصل قصير إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: 50 20 06 516 20 20 06 516 20 60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين, وحياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. الله يكرمك. ندخل إلى التفسير ولا عندك تعليق دكتور بالأول؟
1: والله بس كلمة بسيطة بقول اليابان نموذجا, لو أسلمت اليابان لأعطت عن الإسلام أجمل صورة, لأنهم يتقنون عملهم ويتفانون فيه. دمرت اليابان في الحرب العالمية الثانية إذ ضربت من قبل أمريكا بأربع قنابل ذرية. استأصلت كل المناطق الصناعية, ثم نهضت اليابان من تحت الأنقاض وأعادت بناء ذاتها وكأن شيئا لم يكن. فهذه الأمة لو أسلمت لأبهرت. نحن نحتاج إلى إعادة صياغة, إلى إعادة صناعة, إلى إعادة تشكيل, ريبيلدينج, تعيد البناء, ونكون أمة متجددة, أمة تمحو الآلام وتمحو الضعف, ونبدأ دائما صفحة جديدة. يعني انهزمنا 48, شو يعني نبدأ من جديد؟ 56 كان هوا, 67 كان هوا, 73 كان هوا, نبدأ من جديد, شو المشكلة؟ لكن احنا خلاص يعني
0: يأس,
1: واعترفنا لليهود بما سرقوا. طب ليه تعترفوا فيهم؟ منو جرى يعني جبرك انك تعترف لهؤلاء المجرمين بما سرقوا؟ ليه غلبونا؟ فهمنا, قهرونا, فهمنا, انتصرونا, فهمنا. ليه انا اعترف؟ يعني واحد نشر محفظتي, قلت خذها يا عم الله يبارك لك. الله يبارك له, كيف الله يبارك لك؟ بحب دق في خنق, ولما طلع من عينه محفظتي مش بقول له خذها ومنصرف, روح اسكر فيها واشتري دخان واشتري
0: قيلة, عمل ما بدالك.
1: الخلاصة
0: جميل,
1: تفضل.
0: طيب في التفسير دكتور وصلنا عند الآية 59 من سورة آل عمران, إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب.
1: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم, ما أجمل القرآن. يعني عم بيعرض لك نموذج مقابل نموذج, مثال مقابل مثال.
0: نعم.
1: عيسى عليه الصلاة والسلام ماله؟ ابن الله؟ لا, الله ليس له ولد.
0: نعم.
1: عيسى فيه جزء من الله, أعوذ بالله. هذا كله يعني ما يقبل إطلاقا. إن مثل عيسى, نموذج عيسى ماله؟ كمثل آدم. آدم أول الخلائق, ما قلناش آدم ابن الله؟
0: نعم صحيح.
1: طب ليه قلنا عيسى ابن الله؟ طبعا هو الله ليس له ولد, كلنا خلق الله. يعني الله الذي خلقنا جميعا من نفس التراب, كلنا سواء, فيش تراب متميز.
0: البعض دكتور يعني بقولك طب ما معنى حديث الخلق عيال الله؟
1: يطعمهم, يسقيهم, يدبر أمورهم, يعطيهم العقل, يعطيهم العافية,
0: يعني لها علاقة بالإعالة يعني.
1: بس
0: نعم,
1: بس إلا شو معنى عيال الله؟ أقعد في الدار بدأ منها يا رب من عيالك يبعث لنا منسف؟ أي لا, تخنتها.
0: نعم.
1: وقل اعملوا.
0: جميل.
1: أنت تعمل, أنا أعطيتك المواهب والقدرات, استغلها أنت, مو تقول طعموني بنزل لك جبريل المنسف.
0: نعم.
1: أي لا, لا, نعم. جبريل بنزل بالوحي مش بالمناسف. ولذلك إخواننا يعني إحنا نعرف حدودنا, نعرف طاقاتنا, نعرف قدراتنا. يعني الآن العرب 700 مليون, المسلمين 1500 مليون, لماذا يصير التقارن؟ ليه؟ قال لأنه أمريكا تدعمها. طب أنتوا تدعموا بعضكم. يعني لو الآن أموال ليش
0: الناس
1: اللي هم يعني انضموا إلى الفقراء اللي هم, كان أصبحنا أمة خير أمة. لكن كل واحد مسكر على حاله, وأنا ماليش علاقة بالآخرين, وأنا مالي, يا سلام, وأنا مالي. طيب إذا بكرة أنت جت جائحة ولا جاء عدو, ما أحوجك أن تكون إلى جانبك, وتقولي أنا مكتفي بنفسي. مش مكتفي بنفسي,
0: نعم
1: إطلاقا. لازم بعد الله عز وجل تعتمد على إخوانك أن ينصروك عندما تحتاجهم. الخلاصة يعني مصر 120 مليون
0: يعني في الآية دكتور آووا ونصروا.
1: تمام.
0: يعني هذا كان يعني موقف الأنصار أنهم آووا إخوانهم ونصروهم يعني. وبالتالي
1: صار المجتمع واحدا. نعم. ولا أحد بمن على الثاني. لولانا إحنا شو كان المدينة المنورة؟ لا ما حدش قال. والمدينة لولانا إحنا يعني قبلنا لجوءكم إلينا ولا كانوا زمانكم مشتتين مشردين؟ ما حد قالها. وإذا قالها ابن سلول فهو مرذول معزول مهزول. نعم. إلى آخره. لكن الشعب كله منسجم مندغم متناغم من أجمل ما يمكن. مجتمع المدينة نموذج.
0: صحيح.
1: نموذج على التاريخ ما في مثله.
0: صحيح.
1: ويؤثرون على أنفسهم
0: ولو كان
1: بهم خصاصة. هذا ما صار في العالم، صار في المدينة. يحجبون من هاجر إليه.
0: نعم.
1: يعني إحنا كانوا يعيرون يقولوا وجهك زي وجه اللاجئ. شو مال وجه اللاجئ؟ والله ما نعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني واللاجئ له خلقة خاصة. يعني في لما خلق رب العالمين الناس خلق اللاجئين على شقة والخلق اللي والله كانت انقال لنا.
0: سبحان الله.
1: لك يا أخي لا إله إلا الله. احنا الأول على الدراسة دائما من فضل الله. أنت رقم 20 ولا 50. خلاص ننتهي من الكلام. إن مثل عيسى عند الله. شوف القرآن بخاطب العقل إخواني. عيسى ما هو؟ آدم ما هو؟ ليش هذا عيسى ابن الله؟ ليش؟ كلهم من خلق الله. إذن كلهم سوية سواء.
0: يعني القاسم المشترك ربما بين آدم وعيسى عليهما السلام بأنه آدم عليه السلام بلا أب وبلا أم،
1: وعيسى
0: بلا أب، لكن الأم موجودة. فمثل عيسى كمثل آدم.
1: تمام. فبقولش هذا ابن الله.
0: نعم.
1: ولا هذاك ابن الله.
0: صحيح.
1: كلاهما من خلق الله سبحانه،
0: وهم رسل الله يعني.
1: تمام. نعم. هذا أول رسول وهذا من أواخر الرسل.
0: نعم. نعم صحيح.
1: خلقه من تراب الثنين.
0: نعم.
1: ثم قال كن فيكون.
0: جميل.
1: فيكون يعني فكان. كن بكلمة. الله يخلق بالكلمة سبحانه. الحق من ربك، نختم بها، فلا تكن من الممتن. هذا هو الحق.
0: جميل.
1: وأي كلام آخر معناه نقيض
0: لهذا الحق.
1: بالحق.
0: جميل.
1: براحته.
0: جميل.
1: كل واحد يريح راسه والحر هو.
0: نأخذ مجموعة من الأسئلة دكتور بعد إذنك للإخوة المتابعين. وأبدأ بسؤال الأخ محمود أبو رجب، بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرق بين كلمتي ولئن رددت إلى ربي في سورة الكهف وبين رجعت إلى ربي في سورة فصلت. رددت ورجعت، الفرق؟
1: الرد رددت إلى ربي، يعني كأنه الرد هو المعنى المشترك واحد.
0: نعم.
1: رد رجع، لكن قطعا في فارق،
0: في فرق دقيق
1: طفيف.
0: نعم.
1: بسيط جدا، يعني مثل الخيط كالشعر يعني هيك. رددت يعني أرى فيها يعني معنى الرد فيها نوع من القسر.
0: نعم.
1: رجعت إلى ربي يعني أيسر.
0: نعم.
1: هكذا ذوقا أراها هكذا.
0: نعم.
1: لكن تحتاج إلى تدقيق أحسن من هذا.
0: نعم.
1: المعنى المستعجل الآن بمراجعة القواميس والبلاغة.
0: جميل.
1: إلى آخره. لكن جميل. الآن جواب مبدئي رددت كأنه في أنا مش عاوز أرجع مثلا، لكن رجعت أنا خاطر أني أرجع.
0: نعم.
1: لأني عامل شيء وأنا مبسوط. رددت فيها معنى أنه قد أتردد.
0: نعم.
1: في هذا الرد، والله أعلم.
0: جميل جميل. الأخت صباح عياش بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أرجو تفسير الآية 25 من سورة الفتح، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. نفتح الآية
1: لو تزينوا.
0: أيوة. سورة الفتح، ولولا رجال مؤمنون الآية
1: ونساء مؤمنات.
0: أيوة.
1: لو تزينوا.
0: نعم. يعني هي الآية دكتور من البداية، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء.
1: بسم الله. يعني لولا رجال
0: في الآية 25 دكتور.
1: 25.
0: نعم.
1: ويتكلم عن الهدي إلى آخره. لم تعلموهم، اللي هم يعني ما صارش فرز حتى تميز الناس، أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. يعني ربنا أخر الفتح حتى
0: هو دكتور الكلام هنا يعني جاء في سياق الحديبية وأنهم لم يدخلوا أو يعني منعوا من الدخول إلى مكة، فكان يعني هذه الآيات تعليقا على هذه الحديث.
1: نعم. ما تمشي الفرز، يعني الأصل كان ينحاز المؤمنون إلى المؤمنين، لكن لو دخلنا مكة وأنا مش عارف مين اللي أسلم من اللي ما أسلمش، فقد نقتل بعضنا لولا يعني هذا الأمر.
0: نعم.
1: لكان سمح الله تعالى لكم باجتياح مكة.
0: جميل.
1: لكن لأنه موجود فئة مؤمنة داخل مكة
0: لم تعلموهم، جميل،
1: أوقف دخول مكة إلى أن ينفرز هؤلاء وينضموا إليكم،
0: فتصيبكم منهم معرة بغير علم،
1: قتلوا إخوانهم.
0: نعم. المعرة ما هي دكتور؟
1: هيعيرونا.
0: أيوة.
1: بيظلوا أنتوا قتلتوا إخوانكم.
0: آه يا الله يا الله،
1: صير ممسك للمشركين والمؤمنين برضو بقلبهم حزازة.
0: نعم نعم نعم.
1: طب ليش تقتلونا يا أخي؟ ما أنا مش عارفك. طب اتمهل علي.
0: جميل.
1: فالله تعالى أعطاهم هذا المهلة.
0: جميل.
1: حتى خرجوا من مكة وفتحت مكة والحمد لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق.
0: جميل جميل جميل. الأخ أو الأخت هايدي.
1: الأخ.
0: على الأخ هاشم.
1: نعم.
0: طيب بدي أخذ سؤالك الثاني أخي هاشم. السؤال الأول اترك لنا إياه شوي معلش، لأنه يعني غالبا بده هيك يعني صفنة. نأخذ السؤال الثاني، بيقول: كثر النقاش بيني وبين صحبتي عن الهجرة أم الرباط. الأخ هاشم من فلسطين دكتور، ويقيم في فلسطين، فيقول في نقاش دائر بينه وبين أصدقائه على موضوع الهجرة أم الرباط، يعني نهاجر بسبب يعني سوء الوضع ولا نبقى مرابطين. فيقول: الحياة في فلسطين تصعب وتصعب وتضيق في المعيشة، تضيق في المسكن، أهلنا في خطر، بيوتنا في خطر، أولادنا في خطر، هل نبقى ويمكن بس دقيقة وهل نبقى ويمكن يقضوا علينا كلنا، أم نهاجر ونربي أولادنا على حقنا وعلى العودة، وعندما يشتد عود الأمة نعود مجاهدين فاتحين كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم مع مكة. هل ينطبق ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة، أم أن فلسطين موضوع مختلف؟
1: بس أنا أقول لي نهاجر لفين ومين يستقبلك؟ ما حد يستقبلك يا أخي.
0: هل هو إذا مأمن حاله على سبيل المثال ولاقي له بلد تؤويه؟
1: لا لا لا لا. طيب والباقي الملايين وين؟ إخواني لا هجرة، لا هجرة بل ثبات ومقاومة حتى يأتي الله بالفرج من عنده سبحانه. هؤلاء المجرمون عم بيستغلوا الوقت، يعني الآن كل يوم في مقتلة في 48 و67 كل يوم عم بيتطاولوا على أهل البلد اللي هم ما خلقت الأرض هم فيها. انت جيتني منين؟ جيتني من أثيوبيا وجيتني من روسيا وجيتني من ألمانيا، لمم قصروا دولة والعالم العربي just looking بتفرجوا. يا سلام. طبعا والله لو طاحت غزة وطاحت فلسطين لا يكملوا على تاليكم، والله ما بشبعهم لا مصر ولا السودان ولا الأردن ولا غيره. يعني هذا عدو جشع ومنابع النفط ما بسيبها. لولا أن يكون فينا قوة تقاوم والله لا يحتلوها. لا تبعد يا شيخ، أنا لا بعت ولا قربت، هذا عدو ذو أطماع ومادي
0: وهو يعلن عنها أصلا، هو يعني ليس مخفيا لها
1: وكله ينسبونه للرب. الرب.
0: نعم.
1: أعطانا.
0: نعم.
1: كذبتم.
0: نعم.
1: على الرب، أنتم تعرفونه. الخلاصة إذا إخواننا، هل نهاجر؟ قطعا لا، بل نثبت ثبات أحد واثبت مثل ما تثبت الجبال، لا نتزحزح وخلينا نموت، لن نموت، حيموت 100 200 يعني كل يوم. المجرمين بأسلحة الترامبو كل يوم بيصيدوا 2 3 جرحى وقتلى كل يوم في غزة، والخط الأصفر بتاعهم هذا عم بزحف طبعا، والشباب عم بتحضر يعني المقاومة.
0: وحتى في الضفة دكتور الاستيطان يزداد والناس فعلا شاعرة بنوع من الضيق.
1: الحل المقاومة مش الحل الاستسلام. وين الدول؟ وينها؟
0: هو لا يسأل عن الاستسلام، هو بيقول لك أنا يعني أهاجر كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم.
1: تهاجر فين؟ ما حدش بيقبلك. مين بده يقبلك؟ لا دول عربية بتقبلك ولا دول إفريقية بتقبلك ولا أحد بيقبلك. خلك مكانك، مثل ما قالوا الحجر محله قنطار. أنت مش حجر، أنت بني آدم. نعم. فخليك بكرامة مرفوع رأسك، قاوم قاوم. لو ما فيش مقاومة أي فيروس بقتل بني آدم، لكن بالمقاومة بيظل الإنسان حي. نعم. ويقضي على الفيروس. هذول الفيروسات يا بويا، وإن شاء الله نقضي عليهم، لأنهم ينوون أن يقضوا علينا. عم يقتلونا يوميا في الضفة، وعم بيهدموا بيوتنا. وينك يا مستر ترامبو؟ مش تقول أنا بدي أنشر العدل والسلام في العالم؟ أبضاي أنت، أبضاي الحارة، لك جماعتك الجمون. قال لي والله ما أنا قاعد هم بالجمون، مش أنا بالجمهم. طب أنت رئيس دولة عظمى. أخ طبعا هو يقول لك أنا منهم، أنا أول يهودي يحكم أمريكا. يا سيدي تحكم، بس أنت جائر منحاز إلى آخره. إخواننا إذن يا أهل فلسطين، الثبات الثبات، نموت في أرضنا خير من أن نموت في المهاجر. أثبتوا، قاوموا، المقاومة هي الحل.
0: والله المستعان.
1: وليقتل من يقتل.
0: نأخذ فاصل دكتور ثم نعود بعد إذنك إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل آخر نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06516 4020 06516

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: أكرمك الله.
1: وحياك.
0: الأخ خليل أبو جزر يسأل يقول: قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى آخر الآية في سورة الطلاق. بيقول: أليس الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم بالفرد وهو للصحابة الكرام البر رضي الله عنهم أجمعين، وكأنهم عبارة عن أنبياء ورسل من عند الله، وهم ليسوا بأنبياء ورسل من عند الله؟ أي أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خيرة خلق الله من بعد، أليست هذه لفتة؟ الآن فهمت ماذا يريد. بيقول يعني في الآية الكريمة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فبقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المفرد، ثم جاء إذا طلقتم النساء بصيغة الجمع. بقول: ألا يعد هذا شكل من أشكال اللفتات اللي فيها تكريم للصحابة الكرام؟ لأنه إذا طلقتم النساء سيشمل بها الصحابة، فهو خاطب النبي ثم خاطب الصحابة معه، فكأنه مكانة الصحابة قريبة جدا من مكانة النبي. ألا يستنتج من طريقة الخطاب تكريم؟
1: لا بأس.
0: جميل.
1: والقرآن طبعا يكرم المؤمنين، لا الشك هذه.
0: نعم، هو هي تكريم للمسلمين، لأنه إذا طلقتم مش بس للصحابة، للمسلمين جميعا.
1: ما في بأس إطلاقا.
0: الأخت هنا بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: لو تكرمتم، بتقول: لقد نعت الله أهل الكتاب بالكفر لما نسبوا لله تعالى الولد وقالوا ثالث ثلاثة، فهو كفر وشرك أيضا، فهل بتكفيرهم من الله عز وجل بقوا أهل كتاب؟ وهل يحل الزواج منهم أيضا؟ ممكن توضيح؟
1: بلى.
0: نعم.
1: بلى، يعني هذا شيء وهذا شيء، هو يحمل وزره.
0: نعم.
1: لكن بظل أهل كتاب وبظل الزواج منهم من نسائهم يعني إلى آخره، مش احنا نزوجهم من نساء، لا زوج. نعم. من نسائهم.
0: نعم.
1: ما في بأس.
0: وبالتالي على اعتبار الأصل
1: الأحكام على ما هي عليه. نعم. نعم.
0: على اعتبار الأصل. نعم.
1: صحيح.
0: وكل من شذ عن ذلك فهو يعني يحمل وزره كما تفضلت. الأخ خالد بركات بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. بيقول: لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. سؤالي: ما نوع الإفساد الذي تتحدث عنه الآية؟
1: أولا يعني كان في مهزلة.
0: نعم.
1: وين هي؟
0: في سبأ.
1: إذاعة مصر كانت تكثر من تلاوة هذه: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، باعتبارهم هم إيه؟
0: جمهورية.
1: جمهورية.
0: نعم.
1: هم ليه؟ فيعني والله أنا
0: يعني كان من باب
1: منذ فتى صغير وأنا متابع هذا الكلام.
0: هذا الكلام أيام عبد الناصر.
1: أنا حافظ. نعم. الدرس عن.
0: نعم.
1: أنا من طفل متابع كل السياسات.
0: نعم.
1: من فضل الله. كل هذا الكلام إخواني كلام يعني
0: همز ولمز، كانوا يستخدموها لللمز.
1: القرآن بيعرفوهوش في الواقع.
0: نعم.
1: بيعرفوا عشان ينخلوا بعضهم.
0: نعم.
1: وقوموا بعضهم. مش
0: نعم.
1: كلام الخلاصة. أنت طبق القرآن أنت في بلدك طبعا. لا أنت تستخدم القرآن يعني متى.
0: نعم.
1: تشاء وتعرض عنه متى تشاء الخلاصة.
0: نعم. ما نوع الإفساد؟ أليس مذكورا الإفساد دكتور في الآية نفسها؟ يعني حينما ذكرت الآية: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلوا.
1: إذا دخلوا قرية بالحرب.
0: نعم.
1: أفسدوها.
0: جميل.
1: مش دخلوا قرية دخول.
0: مجرد دخول عادي.
1: لا.
0: نعم.
1: إذا دخلوا قرية عنوة قوة.
0: نعم.
1: بحرب باحتلال
0: أفسدوها
1: خربوها.
0: نعم. وبالتالي الأعزة. نعم.
1: الأذلة بيرفعوهم بصيرهم مسؤولين،
0: والأعزة بصيرهم
1: والكفاءات مدرمين. يعني الآن لو ترامب انتصر على إيران مثلا هيعيد تنظيم النظام كله.
0: نعم.
1: هيحط من جماعته اللي هم محليين وجماعته اللي مش محليين. طبعا.
0: نعم.
1: المستعمر يقول له دوات يا أبويا.
0: جميل جدا. انا يعني ارجو من الاخوه انه يعيدوا علينا الاسئله في يعني اللي لم ندركها في الحلقه القادمه، ويعني مضطرون للذهاب. الله يجزيك خير دكتورنا، نسال الله ان يتقبل.
1: بتكلم عن جورج جلاوي وهو احد
0: في دقيقتين بس
1: احد اشهر
0: معروف
1: يعني مؤيدين القضيه الفلسطينيه.
0: نعم.
1: وصديق اعتبره.
0: نعم.
1: التقينا في اوروبا بلدا بلدا بلدا، والتقينا في عمان جالسا وياه تكرارا.
0: نعم.
1: مثل ما جالس أنا وياك.
0: جميل.
1: وفي حلقات تلفزيونية وفي حلقات يعني اجتماعية في مناسبات. جورج جلاوي أولا إذاعي من الطراز الأول، مثقف ومؤمن بالقضية الفلسطينية كأهلها، شو عاوز أقول لك؟ وزيادة جورج قلوي متأثر جدا، سبحانك ربي، يعني كيف هذا، يعني إنجليزي هو فيما أذكر، لكن ما شاء الله أصبح الآن منتميا لديننا، أسلم. أسلم ودك صديق، يعني بمعنى كلمة صديق. والله كم جالس أنا وياه في كل بلاد أوروبا، يعني أنا لفيت أوروبا لما كان يعطونا فيز زايرها، بعدين الصهيوني عممت عليك في العالم كله، صار بس عمان الزرقاء الخلاصة بعد ما زرنا العالم كله، ما عنديش مشكلة يعني غير آسف. المهم فجورج قلوي يعني ياريت ما بعدش أتابعه، والله صار لي فترة ما فيش تواصل، فيش ما ولا شوي شايف برنامج ولا بغيره،
0: يعني
1: لا أدري ما أحواله الصحية، ما أحواله، ما زال حيا، ما
0: زال حيا،
1: بس أنا أعتقد هيك. أقول يعني هذا كيف كسبته القضية فأصبح مناصرا لها، ولو في ميدان يقاتل فيه معاكم والله ما يتأخر. جورج قلوي نموذج على الغربي المتبني قضية
0: عادلة،
1: مش قضيته لكن هي قضية
0: عادلة، هو يراها عادلة
1: وإنسانية، هذا إنساني
0: جميل،
1: ويعني أسلم إسلاما رائعا، مش إسلام تقليدي هش، لا إسلام عميق. حاولوا الإيرانيين يكسبوا إلى مذهبهم، أنا متابع كويس طبعا، يعني الإنسان إنسان بظل، فكان ينبغي أن احنا نكون متنبهين إلى آخره. وباختصار حبيت أن نعرفكم أنه كم لنا أنصار في
0: هذا العالم.
1: أي نعم صحيح،
0: نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله، يجزيكم خير دكتورنا الفاضل، ونلتقي يوم الأربعاء بإذن الله تعالى، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل يوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: ختمة حياة اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب.

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

أن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبع

منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون.

في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن امرأة برمكية دخلت على هارون الرشيد بعدما نكبهم بسبب علوهم في دولته، وعنده جماعة من الوجوه والأعيان، فعرضت حاجتها وختمت قائلة: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وفرحك بما آتاك، وأتم سعدك، لقد حكمت فقصت. فسألها الرشيد: من تكونين أيتها المرأة؟ قالت: أنا من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فرد هارون الرشيد: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله، وأما المال فمردود إليك. فلما خرجت سأل جلساءه: أتدرون ما قالت المرأة البرمكية؟ قالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. فقال الرشيد: ما أظنكم فهمتم مقصدها. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها فرحك بما آتاك، فهو من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها أتم الله سعدك، فمن قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. وأما قولها حكمت فقصت، فتقصد ظلمت، وهو من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجب الحاضرون من كل منهما. وبذا فالبلاغة والفصاحة وحسن التضمين مما يبلغ المرء مراده، ونعم ما هي إن كانت بحسن نية لا بسوء طوية.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: حيات اف ام. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بنكمل اليوم من سلسلة قواعد العمل الأساسية، وبنحكي عن قاعدة كتير ناس بتستهين فيها لكنها فعليا بتصنع فرق ضخم في حياتك المهنية. هاي القاعدة اسمها التنظيم، قاعدة بتختصر عليك وقت وجهد وتوتر. والتنظيم طبعا مش خيار، التنظيم هو أسلوب حياة. الشخص المنظم واضح من أول نظرة، مكتبه مرتب، ملفاته مرتبة، سيارته مرتبة، جهازه منظم، مظهر الشخص مرتب وأنيق. ليش؟ لأنه التنظيم مش بس شكل، التنظيم هو طريقة تفكير. مظهرك، لبسك، ترتيبك بعطي رسالة مباشرة عنك قبل ما تحكي أي كلمة، أعطيك زاوية أعمق. التنظيم هو البوصلة في حياتك المهنية. حتى لو ما عندك خطة مثالية لكن عندك تنظيم، أنت عارف شو عليك اليوم وشو أولوياتك وشو الخطوة القادمة. هذا لحاله بيمنع العشوائية. وليش التنظيم مهم كمان؟ لأنه بوفر عليك وقت هائل، بدل ما تضيع وقت وتدور بتوصل للمعلومة بثواني. وفي قاعدة بتفرق بين الموظف العادي والمحترف. الموظف المنظم بيقدر يجيب أي معلومة خلال 3 دقائق. مدير طلب تقرير بشكل عاجل من الموظفين، الموظف الأول بدأ يدور في ملفاته، بيفتح فولدرات، بيراجع إيميلات وبتأخر. الموظف الثاني فتح جهازه، دخل على فولدر منظم، اسم الملف واضح، وطلع التقرير خلال 2 دقيقة. النتيجة الأول متوتر والثاني محترف. الفرق التنظيم. التنظيم كمان مش بس ملفات، تنظيم مهامك اليومية مهم جدا. ابدأ كل يوم بجدول أعمال، تدو ليست واضح، شو عندك مهام، شو الأولويات، شو لازم يخلص اليوم. لما تكتب مهامك بتصير مركز واضح وبتشتغل بدون تشتت. ابدأ اليوم بخطوة بسيطة، رتب مكتبك، ملفاتك، سيارتك، سمي ملفاتك بوضوح، اهتم بمظهرك الشخصي، نظم مهامك في جدول يومي. ولو حسيت حالك مشتت اعمل هولد، اكتب كل اللي في بالك ورتب أولوياتك. الخلاصة، الشخص المنظم شغله أسرع، قراراته أوضح، أخطاؤه أقل، وهو الشخص اللي يعتمد عليه. ومش مهم كم عندك وقت، المهم كيف تنظمه. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 47 بعد 100، الحق من ربك. هذا تعليق وتعقيب على الآيات السابقة التي تكلمت عن القبلة، من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، اللي هي كانت 142. فهذا تعقيب على كل ما سبق، الحق من ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ما أعرضته عليك يعني يا رسول الله هو الحق من ربك، فلا تكونن من الممتن. حاشاه طبعا، لكن الله يوجه له من الخطاب ما يشاء ويفرض عليه ما يريد، وهو العبد عليه أزكى الصلوات يطيع أمر ربه. إذن ولن يكون من المتشككين معاذ الله أو المجادلين في هذا الموضوع، بل هو مستسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. ثم قال مولانا في الآية 48 بعد 100، ولكل وجهة هو موليها. في قراءة هو مولاها، لكن نحن نقرأ هو موليها، مش عاوزين نتشعب. النصارى لهم قبلة مناش، يعني كل واحد حر في عقيدته، واليهود لهم قبلة وللمسلمين قبلة، ولكل وجهة. أعطانا القرآن بكلمتين هذه أنماط من التدين المختلفة، هو موليها أي مولي وجهه إلى قبلته التي هو مؤمن أو مقتنع بها، أو أنه وجد السابقين له يتوجهون هذه الوجهة وهو تابع من التوابع. فاستبقوا الخيرات، يا سلام. إذن بدل الجدل العقيم فاستبقوا الخيرات. الخطاب لمين؟ للجميع، ولكن من المستجيب لأمر الله باستباق الخيرات على المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل؟ رسول الله عليه أزكى الصلوات وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمر، كأنه لهم. فاستبقوا الخيرات، لأن الآخرين لا يطيعون قرآننا حتى نقول فاستبقوا الخيرات، لكن النص مفتوح. على كل حال، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام، لو كنت في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب، الله تعالى يأتي بك، بمعنى يستحضرك للحساب سبحانه. إذن لكل من الأديان الثلاث السماوية وجهة ومتولي هذه الوجهة. النصارى لهم وجهة، اليهود لهم وجهة، والمسلمون لهم قبلة. فاستبقوا الخيرات يا الأمم الثلاثة. طبعا المستجيب لأمر لهم المؤمنون. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني مردكم في النهاية إلى الله، كلكم الأديان الثلاثة والمتمذهبون بها. إن الله على كل شيء قدير، أي على استحضاركم يوم القيامة. مولانا قدير بكلمة، قوموا من القبور فنقوم، امشوا إلى الحساب فنمشي. ومن حيث خرجت، الخطاب لرسول الله من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني خرجت من مكة، خرجت من المدينة، خرجت من الطائف، خرجت من أي مكان خرجت، فولي وجهك جهة وقبل وشطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. هذا هو الحق الذي لا يعترف الله تعالى إلا به، لكن مثل ما قلنا الناس أحرار يختارون ما يختارون، والحساب عند الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه أي هذا التولي للحق من ربك. هذه اللام في جواب إن للتأكيد ومزيد من التوكيد، للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل لا يغيب عنه غائبة، مطلع على النوايا والضمائر والقلوب والسرائر سبحانه، يعلم الغيب ويعلم كل ذرة أين هي وأين مصيرها. الحمد لله رب العالمين. نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى، ونواصل حتى نكتمل مع السورة إن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، في الدين محكمات، هذه لا يمكن أن يختلف فيها، لا تبدل ولا تغير ولا تلغى ولا تعدل ولا تطور، إنها ثوابت الدين. في ثوابت الدين لا يمكن أن نختلف، ولكن في الاجتهادات وفي النصوص ظنية الدلالة يمكن أن نختلف، وقد اختلف الصحابة فيما بينهم، فهناك خلاف محمود وهناك خلاف مرفوض وهناك خلاف طبيعي. الخلاف الطبيعي نقص في المعلومات، والخلاف المحمود خلاف التنافس، والخلاف المرفوض خلاف في الثوابت. أيها الإخوة الكرام، من الثابت أن في الحياة مستويات ثلاثة. على مستوى المال، هناك غني كبير، وهناك فقير فقرا مدقعا، وهناك متوسط الحال. هناك مرتبات ثلاثة. شاءت حكمة الله أن يوزع خلقه في حظوظهم من الدنيا على هذه المرتبات الثلاث. مرتبة عالية جداً

ومرتبة متدنية جدا ومرتبة تشكل الخط العريض الوسط. المرتبة العالية جدا في بعض الإحصاءات لا تزيد عن 5%، والمرتبة المتدنية جدا لا تزيد عن 5%، و90% يشكلون الخط العريض الوسط. هذا في المال، وكذلك في الجمال، وكذلك في القوة. إنسان يتمتع بقوة بدنية تفوق حد الخيال، وهناك إنسان هو مجموعة علل وأمراض، وهناك أناس متوسطون في قدراتهم العضلية. كذلك أيها الإخوة، هناك العالم المتبحر الذي لا يجارى، وهناك الجاهل المركب الذي لا يقبل، وهناك عامة الناس متوسطون في العلم. أيها الإخوة الكرام، هذه حظوظ وزعها الله بهذه الطريقة، لأنها ليست كسبية إنما هي فطرية. ولكن في الأمور الكسبية هناك متفوقون في تضحياتهم، وهناك من يجبن عن أن يقدم شيئا، وهناك من يأخذ ويعطي. قرأت مرة كتابا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم صاحبه مقدمة لطيفة، قال: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، بينما على الطرف المقابل هناك من جاء الحياة فأخذوا ولم يعطوا. والخط العريض، هناك من يأخذ ويعطي. هذا شيء مقطوع به في الحظوظ وفي المكتسبات وفي الأعمال البطولية. هناك المتفوقون وهناك المتخلفون وهناك المعتدلون. السؤال أيها الإخوة، لماذا لا نقبل هذا في دائرة الدين؟ أضرب لكم مثلاً رائعاً. النبي عليه الصلاة والسلام حينما حدثنا عن صحابيين ألقى مسيلمة الكذاب القبض عليهما ومثلا أمامه، فقال لأحدهما: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما سمعت شيئاً، فقطع رأسه. وسأل الثاني: أتشهد أني رسول الله؟ فشهد له الثاني أنه رسول الله خوفاً من القتل. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال كلاماً رائعاً، قال: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله، وأما الثاني فقد قبل رخصة الله. كأن هناك بطولة، أنت مخير، هناك تضحية أنت مخير بها، وهناك حد أدنى من السلامة أنت ملزم به. فبين السلامة وبين البطولة، الإنسان مخير، قد يأخذ الحد الأعلى له عند الله أجر كبير، وقد يكتفي بالحد الأدنى وهو ناج عند الله. خالق الأكوان، مبدع الإنسان، أعطاه حرية الاختيار وجعل له حداً أقصى وحداً أدنى ينبغي أن يبقى بينهما، فإذا هبط عن الحد الأدنى يعاقب ويحاسب ويهلك، وإذا وصل إلى الحد الأدنى يكرم ويعطى أعلى المراتب. لماذا نقبل هذه المراتب الثلاث في كل شيء إلا الدين؟ أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أن المصلحين والدعاة وأن العلماء العاملين على هذه المراتب الثلاث. البطولة أن كل صنف من هؤلاء لا ينبغي أن يظن أن الحق وحده عنده، وأن من لم يكن على شاكلته هالك وخارج عن دائرة الإسلام. لا، لقد وفقت إلى موقف بطولي فاشكر الله على هذا الموقف، ولا تقلل من شأن من اجتهد اجتهادا آخر. وفقت إلى موقف سليم،
أشكر الله على هذا الموقف، ولا تصف من ضحى بحياته بأنه متهور. لا، الإنسان مخير وله أن يقف مواقف متعددة. أيها الإخوة الكرام، الاستقامة حدية بينما البطولة نسبية. من أدق الأمثلة التي كنت أضربها أن مستودعاً للوقود، إن قلت محكم فهو محكم، لا يتسرب منه شيء على مدى السنوات. الإحكام حدي، أما مدى ما تملأ به من الوقود هذا بحسب استطاعتك. التعبئة نسبية، أما الإحكام حدي، أي الاستقامة حدية، فأية معصية تحجبك عن الله عز وجل. أما البذل والتضحية والإنفاق هذا نسبي، كل ينفق بحسب سعته أو بحسب اجتهاده أو بحسب صدقه أو بحسب إيمانه. العبرة أيها الإخوة، ألا تظن أن ما أنت فيه هو الحق وحده، وأن من لم يكن على شاكلتك شارد تائه هالك. لا، الله عز وجل قبل من الناس تفاوتهم في أعمالهم، ولم يقبل منهم خروجهم عن منهجه. أيها الإخوة الكرام، ولحكمة بالغة هذا التفاوت بين الناس. هناك من آتاه الله سمتاً لطيفاً حسناً، وهناك من آتاه الله قوة وجرأة واقتحاماً. العباد شرائح، وكل شريحة تحتاج إلى طبيب معين. قد لا يجدي مع إنسان النعومة واللطف والحكمة، قد لا يحركه إلا القوة، وقد لا تجدي مع إنسان القوة لا تحركه إلا الفكرة. فإذا تفاوت الناس في أساليبهم، وتفاوتوا في طرائق دعوتهم، وتفاوتوا في أساليب نشرهم لهذا الدين، فلحكمة أرادها الله عز وجل، لأن كل واحد يغطي شريحة من عباده، وكل شريحة لها خصائصها ولها مفاتيحها ولها أساليبها. أيها الإخوة الكرام، حتى في الدعوة إلى الله وحتى في التدين هناك الطبقة العليا المتبحرة في العلم، التي تقوم بكل طاقتها على نشر هذا الدين، حتى تقوم ببذل روحها في سبيل هذا الدين. هذه طبقة لها عند الله أعلى مراتب الجنة، وهناك طبقة قاعدة لا تفعل شيئاً، إنها ساقطة من عين الله، وهناك مجموع كبير في الوسط يقدم بعض الشيء ويتعقل بعض الشيء ويوالي بعض الشيء ويكون أقل ولاءً بعض الشيء. هذه الشريحة الواسعة من المجتمع. أيها الإخوة الكرام، بناء على هذا التقسيم الواقعي في الحظوظ، السبب هو أن الله سبحانه وتعالى وزع عباده على حظوظ الدنيا على مراتب ثلاث، وقال في بعض الآيات يزيد في الخلق ما يشاء. وفي المكتسبات الإنسان مخير على قدر معرفته وعلى قدر صدقه وعلى قدر همته يكون التفاوت، لكن كأن الإسلام ألزم الجميع بحد أدنى من سلامة العقيدة ومن الانضباط وفق منهج الله. إذا توافر الحد الأدنى من سلامة العقيدة ومن الانضباط بمنهج الله عز وجل، فلا ينبغي أن ينكر أحد على أحد، ولا ينبغي لأحد أن يظن أن الله له وحده، وأن الجنة له وحده، وأن الدين هو بحسب فهمه وحده، ولا ينبغي لأحد في موقع أن ينكر على إنسان في موقع. أيها الإخوة الكرام، هناك حكمة بالغة. إنسان لا يهتم إلا بقواعد التجويد، هذا سد ثغرة كبرى في المجتمع. من يصحح للمسلمين ألسنتهم؟ من يعلمهم أصول قراءة القرآن؟ هذا سد ثغرة. إنسان متبحر في الفقه يدخل
يدخل في أدق الجزئيات، هذا يسد ثغرة كبيرة في المجتمع. من للناس من فتاوى دقيقة فيها الدليل والتعليل وقوة الحجة؟ إنسان متبحر في تفسير القرآن، إنسان متبحر في علم العقيدة، إنسان متبحر في التسليك إلى الله، إنسان متبحر في أصول الدعوة، كل إنسان تفوق في جانب. لكن مطلوب في الجميع حد أدنى من سلامة العقيدة وحد أدنى من الالتزام بمنهج الله. لذلك لو فهم المسلمون هذه الحقيقة لتعاونوا بدل أن يتنافسوا، لعذر بعضهم بعضاً. أيها الإخوة الكرام، ينبغي ألا تنسى ما عند الآخرين، وإذا كنت في موقع ألا تظن أن الموقع الآخر مرفوض. أنت في موقع وأخوك في موقع، أنت في الدعوة إلى الله وأخوك في تأليف الكتب، أنت في الدعوة إلى الله وأخوك على الثغور يحارب، أنت تضحي بوقتك وغيرك يضحي بحياته، أنت تضحي بمالك وغيرك يضحي بمنصبه في سبيل إعلاء كلمة الله. لا تنكر ما عند الآخرين، لا تنسى ما عند الآخرين، لا تنسى مواقع الآخرين، حتى يكون الإسلام عالمياً. أيها الإخوة الكرام، الشيء الثاني أن يلتزم الجميع بمحكمات الدين، الجميع. أما إذا خرقت العقيدة السليمة، أما إذا خرقت أوامر الله عز وجل، أما إذا اكتفي بقشرة ظاهرية وانحرف الدين انحرافا خطيرا، ينبغي ألا تسكت ولا ينبغي أن يكون مهادنة، لا بد من إحقاق الحق وإبطال الباطل. شيء آخر أيها الإخوة الكرام، هو أن الاختلاف كما ذكرت قبل قليل أساسه البغي والحسد. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. شيء آخر أيها الإخوة، مشكلة الأتباع. الأتباع أحيانا يسيئون الفهم، وأحيانا يسيئون التعبير، وأحيانا يسيئون التصرف. فإذا انعدمت الصلة بين رؤوس الجماعات الإسلامية، عمل الأتباع عملا مخربا فيما بين رؤوس الجماعات. فالتابع مأخوذ بمتبوعه، يعظمه فوق التعظيم المعقول، يدعي عصمته، يقاتل من أجله، يوالي ويعادي لا من أجل الله عز وجل بل من أجل شخص. وهذه الطامة الكبرى. الأتباع يسيئون الفهم أحيانا. أذكر مرة أنني قلت: من خالف كلام الله في فعله ولم يطبقه في بيته ولا في عمله ولا في كسب ماله، لو قبل المصحف من كل وجوهه الست لا يقبل الله منه هذا التعظيم. هذا تعظيم أجوف، لأنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. نقل هذا الكلام إلى أحد الدعاة على أنني أحرم تقبيل المصحف، فلما علم ما قلت اعتذر مني. الأتباع يسيئون الفهم، ويسيئون النقل، ويسيئون التصرف، فلهم دور كبير في تشرذم الجماعات الإسلامية. بينما لو التقى رؤوس الجماعات لقاءات ودية وسمع كل منهم ما عند الآخر، لضاقت دائرة الاختلاف إلى أصغر مساحة. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم دارت أحداثها في قلب خراسان في منطقة اسمها مرو، حيث بويع المأمون بالخلافة، وكان العلم أفضل بضاعة المرء. دخل اللغوي البارع النضر بن شميل على الخليفة المأمون بأطمار مترعبلة، أي بثياب رثة ممزقة، فبدأ يجاذبه أطراف الحديث حتى وصل بهما الكلام إلى حديث نبوي شريف. فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز، بفتح السين. هنا لم يستطع النضر أن يصمت رغم هيبة المقام، فقال: صدق أمير المؤمنين فيما روى عن هشيم. استوى المأمون جالسا بعدما كان متكئا وقد فطن لمقالة النضر، فسأل: أولحن هو يا نضر؟ فأجاب النضر: يا أمير المؤمنين، السداد هو القصد في السبيل والرشاد في الأمر، أما ما يسد به الفقر والحاجة أو الثغور فهو السداد، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. فسأله المأمون: وهل تعرف العرب ذاك؟ قال النضر: نعم يا أمير المؤمنين، فهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فطرب المأمون لهذا الأمر وأعجب بفطنة النضر، وأمر له ب50,000 درهم وأرسله إلى وزيره الفضل بن سهل. فلما وصل النضر إلى الوزير سلمه الرسالة، فتعجب الوزير من ضخامة الجائزة وسأله عن القصة، فأخبره النضر بها، فما كان من الوزير إلا أن زاده 30,000 إعجابا وتقديرا. فعاد النضر إلى بيته ب80,000 درهم وكان كسر السين كسرا لحياة البؤس وشظف العيش، وفتحا لحياة النعيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة قاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلة مع سورة البقرة الآية 50 بعد 100، لكن نتلو تلاوة الآية 49 بعد 100، وذلك قوله تعالى في موضوع القبلة التي طال الحديث عنها، قوله تعالى: ومن حيث خرجت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت، من أي فج، من أي جهة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كنت في مكة، يعني القبلة واضحة، كنت في بدر، كنت في أحد، كنت في المدينة، كنت في أي مكان، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تجاهه، وإنه للحق من ربك. هذا مصدر الحق من عند الحق سبحانه، ليس اجتهادا من بشر ولا رأي ارتآه راء، لا، هذا أمر عينه الله وحدده الله، وإنه للحق من ربك. اللام في للحق للتوكيد وللقسم إلى آخره. وما الله بغافل عما تعملون، خطاب للأمة جميعا، للإنسانية جميعا، ليس الله بغافل عن أي عمل تعملون، التزمتم أو لم تلتزموا. الآن الآية 50 بعد 100، ومن حيث خرجت، الخطاب لسيد المخاطبين من الخلق صلى الله عليه وسلم. الآن مثل ما قال في الآية السابقة ومن حيث خرجت، أعاد الآن ومن حيث خرجت، قال هناك فولي وجهك، قال هنا فولي وجهك، شطر المسجد الحرام هناك وشطر المسجد الحرام هنا. الآن وحيثما كنتم، الآن عمم، وحيثما كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، وحيثما كنتم في الهند، في السند، في الصين، في باكستان، في بنغلاديش، في أي بقعة بأمريكا، أينما كنتم وحيثما كنتم، فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر المسجد الحرام، لئلا يكون للناس عليكم حجة. لما توجهنا إلى بيت المقدس عملوا اليهود عليها قضية وضجة، توجهوا قبلتنا، غدا سيتبعون ديننا، خسئتم يا أعداء الله. نحن أمة مستقلة في كتابها، في قبلتها، ولسنا تبعا لكم، لكنه كان تربية من الله عز وجل حتى يخلعنا من عاداتنا، فقال توجهوا إلى بيت المقدس ليربطنا به لا لنتبع اليهود، معاذ الله، وقد ربطنا به بهذا التوجه بأن جعله قبلتنا الأولى، فينبغي أن نفديه بالغالي والنفيس باعتباره مسرى محمد من ناحية صلى الله عليه وسلم، وقبلتنا الأولى من ناحية، ومن أطهر البقاع في الأرض من ناحية، وهكذا. حكم عظيمة لله العظيم سبحانه عندما وجهنا إلى بيت المقدس، ثم حولنا إلى قبلة أبينا إبراهيم عليه الصلوات والتسليم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، ذكرنا وجه المعنى فيها، إلا الذين ظلموا منهم سيخترعون حججا واهية، ويلفقون كلاما، ويلفقون أقوالا، ويلفقون نقائص، في حاشا لديننا العظيم يكون في نقص، حاشا، لكن هم يعني مثل ما قال القائل متقولون كذابون، هؤلاء مفترون سيقولون، إذن لن يسكتوا ولن يخفوا عداوتهم، بل سيجاهرون بها كما هم الآن بعد سنة من الصراع معنا في غزة، والحمد لله أن جعلت دائرة عليهم من فضل الله. إذن لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم اللي هم بنو إسرائيل، هؤلاء فجروا في ظلمهم وطغيانهم وكذبهم، فلا تخشوهم، يا سلام على القرآن، فلا تخشوهم واخشوني، اخشوا ربكم وعظموا شأنه، متعظموا ذولا، ولأتم نعمتي عليكم، أتم الفضل والنعم عليكم ولعلكم تهتدون باتباع أمر الله تحصلون الهدى. هدانا الله جميعا سواء السبيل. ربي لك الحمد إن شرفتنا بهذا الكتاب. نلتقي مع الآية 51 في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. حلقة اليوم بكمل معكم قواعد العمل الأساسية، ورح نحكي عن قاعدة اسمها الجودة العالية. معناها إنك مش بس تشتغل، معناها تشتغل بإتقان. في فرق كبير بين شغل بمشي الحال وشغل محترف. الموظف العادي بيخلص المهمة، الموظف المثالي بيسأل نفسه كيف أعملها أفضل، كيف أعملها أدق، كيف أعملها بشكل احترافي. الجودة ببساطة تعمل الإشي الصحيح بالشكل الصحيح، يعني مش بس تسلم، تسلم بطريقة بتطابق أعلى المعايير. وهون في نقطة مهمة جدا، ما رح توصل للجودة إذا ما عرفت المعايير المطلوبة منك. اسأل مديرك شو مؤشرات الأداء المطلوبة مني، كيف بيتم تقييم شغلي، شو متوقع مني بالضبط. لأنه إذا ما عرفت المعايير رح تشتغل لكن ممكن ما توصل للمستوى المطلوب. وإذا بيئة العمل ما فيها معايير واضحة عندك، اصنع لنفسك معيار، ارفع سقفك الشخصي واشتغل كأنك بتقيم نفسك وعملك. الجودة مش مرحلة، الجودة أسلوب عمل، طريقة تفكير، طريقة عمل، طريقة اهتمام بالتفاصيل. لأن التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع الفرق بين مستوى عادي ومستوى عالي في العمل. أعطيك مثال عملي من بيئة العمل. مدير طلب تقرير موظف أول، جمع البيانات وسلمها، وهون أنجز. موظف ثاني نفس التقرير لكن نسقه بشكل احترافي، رتب المعلومات، أضاف ملاحظات توضيحية وسهل قراءته، هون أنجز وأبهر. الفرق بينهم نفس المهمة لكن جودة مختلفة. مثال ثاني بسيط من الحياة، بتطلب قهوة في كافيه، بعطيك القهوة فقط، هذا اسمه إنجاز. لكن إذا أعطاك معها حبة كوكيز صغيرة ودون ما أنت تطلبها وبشكل مجاني، هذا اسمه إبهار. فهون نقلك من الإنجاز إلى الإبهار، وهذا قانون بيساعدك تطبق قاعدة الجودة العالية بشكل احترافي. وهون في قصة صارت معي في بيئة العمل خلاني أتبنى هذا القانون اللي هو من الإنجاز إلى الإبهار. كنت أشتغل في وظيفة جزئية ومديري طلب مني مجموعة مهام وغادر مكتبه. أنجزت المطلوب لكن ما وقفت هون، طبعت تقرير مرتب وكتبت فيه كل مهمة وين وصلت فيها وحطيته على مكتبه قبل ما أطلع. ثاني يوم الصبح وصلتني منه رسالة، أشكرك لقد نقلتني من الإنجاز إلى الإبهار. ومن يومها صارت قاعدة عندي. شو يعني الإبهار؟ يعني ما تكتفي بالمطلوب، تضيف قيمة، تعطي شيء إضافي، إشي ما بتوقع مديرك لكنه بحتاجه، بتسهل عليه، بتفاجئه بجودة أعلى. طلب منك تقرير بأسماء موظفين مثلا، الإنجاز تسلم القائمة، الإبهار تنسيق احترافي، غلاف للتقرير، إضافة معلومات مفيدة، القسم، التاريخ، إلى ما لا نهاية. طلب منك مهمة، الإنجاز بتسلمها، الإبهار تسلمها بشكل أوضح، أسرع ومع قيمة إضافية. الخلاصة، إذا بدك تتميز فعليا اشتغل بإتقان، اعرف المعايير، اهتم بالتفاصيل وما تكتفي بالإنجاز، اسعى للإبهار. لأن الفرق الحقيقي في سوق العمل مش مين يشتغل، مين بيشتغل بجودة وبنتقل من الإنجاز إلى الإبهار. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هدي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ويحسبون أنهم مهتدون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ونبئهم عن ضيف إبراهيم،